هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

الاستغفار يبسط طرق السعادة، يفتح لكم أبواب الرزق، ويغلق شرور القلوب. أستغفر الله وأتوب إليه.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قوله تعالى وأحسنوا فيها ثلاثة أقوال. فأما القول الأول فهو أن معناه أحسنوا الظن بالله، وهو قول لعكرمة. أما القول الثاني في معنى وأحسنوا فهو أمر يتعلق بالإحسان في أداء الفرائض، وهو قول للضحاك. والقول الثالث فهو أن المعنى أحسنوا إلى من ليس عنده شيء. قال القاضي: الإحسان مأخوذ من الحسن، وهو كل ما مدح فاعله، وليس الحسن صفة للشيء، وإنما الحسن خبر من الله تعالى بمدح فاعله. وقد بين جبريل عليه السلام أصله للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى قول الله تعالى: وأتموا الحسنات

الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والقول في مسائل هذه الآية مستفيض بخلاف ما قبلها من آيات، حيث إن فيها 32 مسألة، وهي الآية 196 في ترتيب المصحف. فأما المسألة الأولى فتتصل بقول الله تعالى وآتموا، وفيها 7 أقوال. فأما القول الأول فهو أن معناه أحرموا بها من دياركم، وهو قول لعمر وعلي وسفيان. أما القول الثاني فهو أن معناه أتموهما إلى البيت، وهو قول لابن مسعود. والقول الثالث في المعنى أنها بحدودهما وسننهما، وهو قول لمجاهد. أما الرابع فهو أن معناه ألا يجمع بينهما، وهو قول ابن جبير. وفي القول الخامس أن معناه ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهو قول قتادة. وفي القول السادس أن معناه إتمامهما إذا دخل فيهما، وهو قول مسروق. أما المعنى السابع في معنى هذه الكلمة وهو القول الأخير أن معناه ألا يتجر فيهما. قال القاضي حقيقة الإتمام للشيء بجميع أجزائه وشروطه وحفظه من مفسداته ومنقصاته، وكل الأقوال محتملة في معنى الآية، إلا أن بعضها مختلف فيه. أما قوله أحرم بها من دويرة أهلك، فإنها مشقة رفعها الشرع وهدمتها السنة بما وقت النبي صلى الله عليه وسلم من المواقيت. أما قول ابن مسعود إلى البيت فذلك واجب وفيه تفصيل، وبالنسبة لقول مجاهد فصحيح. أما ألا يجمع بينهما فالسنة الجمع بينهما، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مسائل الخلاف. أما ألا يحرم بالعمرة في أشهر الحج فهو التمتع، أما إتمامهما إذا دخل فيهما فلا خلاف بين الأمة فيهما حتى بالغوا فقالوا يلزمه إتمامهما وإن أفسدها. أما ألا يتجر فيها فهو مذهب الفقراء ألا تمتزج الدنيا بحول الله وعونه. وبالنسبة للمسألة الثانية فتتصل بالحج، وهو في اللغة عبارة عن القصد، وخصه الله تعالى بوقت مخصوص وبموضع مخصوص على وجه معين على الوجه المشروع. وقد كان الحج معلوما عند العرب، لكن العرب غيرته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته وأعاد إلى ملة إبراهيم عليه السلام صفته، وحث على تعلمه فقال خذوا عني مناسككم. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى المسألة الثالثة في هذه الآية، وهي تتصل بالعمرة، وهي في اللغة عبارة عن الزيارة، وهي في الشريعة زيارة البيت، حيث خصصته الشريعة ببعض موارده وقصرته على معنى من مطلقه على عادته في ألفاظها على سيرة العرب في لغاتها، وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بيانه الحج. أما المسألة الرابعة في هذه الآية فتتصل باختلاف العلماء في وجوب العمرة، فقد قال الشافعي بأنها واجبة، ويؤثر ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وليس في هذه الآية حجة للوجوب.
وذلك لأن

الله سبحانه وتعالى إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه ابتدأ بإيجاب الصلاة والزكاة، فقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ابتدأ بإيجاب الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج 10 حجج أو اعتمر 10 عمر لزمه الإتمام في جميعها، وإنما جاءت هذه الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء. أما المسألة الخامسة فتتصل بقول الله تعالى لله، وحقيقة أحبتنا فإن الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى خلقا وتقديرا وعلما وإرادة ومصدرا وموردا وتصريفا وتكليفا. وفائدة هذا التخصيص أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر والتفاخر وقضاء الحوائج وحضور الأسواق، وليس لله فيه حظ يقصد ولا قربة تعقد، فأمر الله سبحانه وتعالى بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه. أما المسألة السادسة أيها الأحباب ففي قوله تعالى الحج والعمرة، حيث روي عن ابن عباس أنه قرأ والعمرة بالرفع للهاء والعمرة، وحكى قوم أنه من فرض العمرة، وهذا لا يصح من وجهين. فأما الأول فهو أن القراءة ينبني عليها المذهب ولا يقرأ بحكم المذهب، أما الثاني فهو أن النصب لا يقتضي ابتداء الفرض، فلا معنى لقراءة الرفع إلا على رأي من يقول إنه يقرأ بكل لغة. وننتقل بكم أيها المستمعون الكرام إلى المسألة السابعة، وهي في قول الله تعالى فإن أحصرتم، وهذه آية معضلة وفيها قولان، فأما أحدهما فهو أنه بمعنى منعتم بأي عذر كان، وهو لمجاهد وقتادة وأبي حنيفة النعمان أحد الفقهاء الأربعة. أما الثاني فهو أن معنى أحصرتم أي منعتم بالعدو خاصة، وهو قول ابن عمر وابن عباس وأنس والشافعي والمالكية، ورأى أكثر أهل اللغة ومحصلوها على أن أحصر تأتي بمعنى عرض للمرض أو عرض للمرض، وحصر نزل به الحصر. وقد اتفق العلماء على أن الآية نزلت سنة 6 في عمرة الحديبية، وذلك حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة، وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا البيت. وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وقد تأتي أفعال يكون فيها فعل وأفعل بمعنى واحد، والمراد بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومعناها فإن منعتم، ويقال منع الرجل من كذا، فإن المنع مضاف إليه أو إلى الممنوع عنه، وحقيقة المنع عند العجز الذي يتعذر معه الفعل، حيث يصح أن الآية نزلت في الممنوع بعذر، وأن لفظها في كل ممنوع. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رحمن. قلبي بين إصبعيك الكريمتين، تقلبه كيف تشاء، فثبت قلبي على دينك، واجعل قلبي يطمئن بذكرك، وأنزل السكينة في قلبي، وألزمني كلمة التقوى، واجعلني أحق بها وأهلها. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وبحنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك.

رحمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم نعشني وأجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنك لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إليك، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا عمن ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات. يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات تتحدث عن قصة قرآنية أخرى من قصص القرآن الكريم. هذه الآيات تتحدث عن غزوة تبوك، وخلاصة هذه الغزوة أيها الإخوة، لكي نعرف منها الدروس والعبر من خلال الآيات القرآنية الكريمة، مختصر هذه الغزوة أنها حصلت في السنة التاسعة للهجرة قبل حجة الوداع. وتبوك هو مكان معروف، هو نصف طريق المدينة إلى أرض الشام، وتسمى هذه الغزوة بغزوة العسرة، مأخوذة من قول الله تعالى: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وهي غزوة تبوك. جيشها يسمى بجيش العسرة لأن الجيش كان في عسرة من الماء ونقص من استخدام الحيوانات للركوب، فلم تكن لهم عندهم دواب للركوب إلا القليل، ونقص في النفقة، فكان الجيش معسرا، وكانت الأيام

أم حارة والظروف صعبة وشديدة وبعد المسافة وقلة الإبل والخيول؟ وهذه الغزوة أعلن عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذاهب إلى القتال. وما من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يصرح بالوجهة التي يقصدها في الغزوة، ولكن في هذه الغزوة أعلم المسلمين بوجهته فيها ليكونوا على علم تام بما هم سائرون إليه، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم قد جمعت له جموعا كثيرة، فندب صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم بجهة غزوه حتى يكونوا على بينة من أمرهم، حتى تبرع من تبرع من المسلمين بالمال والعدة لتسليح هذا الجيش ولتجهيزه بالمؤن وما يحتاجه، حتى تبرع بعض الصحابة رضي الله عنهم تبرعا لا يخشى الفقر، فقد تبرع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكثرة تبرعه قال عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه. ويقول أيضا: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وتبرع أبو بكر رضي الله عنه بماله حتى قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وهل أبقيت لأهلك شيئا؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاء عبد الرحمن بكثير من المال، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتبرع غيرهم بما استطاعوا عليه، وتبرعت النساء بالحلي من الذهب، وهكذا استطاع الجيش أن يهيئ لنفسه بعضا مما يحتاجه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لم يستطع البعض من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتبرعوا بشيء، ولم يكن عندهم ما يركبونه للوصول إلى ساحة القتال ليقاتلوا مع إخوانهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ما يحملهم عليه، فلما لم يجدوا بغيتهم رجعوا يبكون أسفا وحزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء ذكر القرآن الكريم أنهم ليس عليهم جناح في هذا ولا حرج، لأنهم لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون ما يذهبون به إلى القتال. وخرج الجيش حتى بلغوا أكثر من 30,000 مقاتل، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد الأنصاري، واستخلف على أهله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي كان حريصا على الخروج للقتال. علي بن أبي طالب كان يحرص الخروج على القتال مع المسلمين، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ ثم سار صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بجيشه العظيم هذا، وتخلف البعض من الناس عن القتال، منهم كما قلنا لم يجد الدابة التي يركبها للذهاب إلى هناك، ومنهم من تخلف نفاقا، ومنهم من تخلف من دون عذر، حتى كانوا يتحدثون، هؤلاء الجيش يتحدثون فيما بينهم أن فلان تخلف، فلان ما جاء، فلان تخلف، وهكذا. فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وكان ممن تخلف أيضا الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري، جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه، تخلف لأن بعيره قد أبطأ عليه، كان ينتظر بعيره، فلما أبطأ عليه البعير لم يأتوا

0: له بالبعير أخذ متاعه رضي الله عنه فحمله على ظهره وخرج وهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه وهو يتجه إلى تبوك، ونظر القوم فإذا رجل مقبل عليهم وهو يمشي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما رآه قال: كن أبا ذر، رآه من بعيد. فلما تأمله القوم فإذا هو أبو ذر، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وكان ممن تخلف عن الغزوة كذلك أبو خيثمة، قد تخلف من غير عذر وإنما هو الكسل. فلما رجع إلى بيته بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه، وجد أبو خيثمة زوجتيه في عريشين لهما في بستان له، وقد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماء وهيأت فيه الطعام. فلما رأى ذلك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام شهي مهيأ، وامرأة حسناء، ما هذا بالعدل؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ركب راحلته وسلاحه وزاده ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل بتبوك. فلما دنا من الجيش قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فنظروا فإذا هو أبو خيثمة، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فدعا له عليه الصلاة والسلام بخير، حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك لم يجدوا أحدا هناك، لأن الروم لما بلغهم مسير جيش المسلمين لملاقاتهم آثروا الانسحاب إلى بلاد الشام ليتحصنوا بحصونها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيها 20 ليلة في أرض تبوك. وفي أثناء إقامته أرسل خالد بن وليد مع ثلة من المقاتلين إلى دومة الجندل، فأسروا ملكها أكيدر بن عبد الملك الكندي، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية. فلم يكن قتال في تبوك لأن الروم قد ولوا الأدبار وهربوا، وهذا مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فما إن سمعوا بجيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلا انهزم الروم إلى حصونهم وتحصنوا هناك في أرض الشام، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام على أطراف أرض الشام في تبوك، وبقي هذه المدة عليه الصلاة والسلام ما يقارب 20 يوم بقي هناك ولم يجد قتالا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار أصحابه في السير إلى الروم في الشام ومنازلتهم هناك، أي هل نلحق بهم؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن كنت أمرت بالسير فسر، يعني إن كان الأمر من الوحي فسر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرت بالسير لما استشرت، بمعنى أنه لو كان في الأمر وحي ما احتجت إلى الاستشارة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استشار القوم في الأمر الذي ليس فيه وحي وإنما هو رأي ومشورة. فقال عمر: يا رسول الله، إن للروم جموعا كثيرة، وليس بالشام أحد من أهل الإسلام، وقد دنونا منهم وقد أفزعهم ذلك، فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى ما تراه أو يحدث الله أمرا. فاستجود صلى الله عليه وسلم رأي عمر واعتبره جيدا، وأمر بالرجوع إلى المدينة. هذه الغزوة ملخص ما جرى فيها من أحداث أيها الإخوة والأخوات، لكن فيها الكثير من العبر، وفيها الكثير من الأمور ومن الآيات، وهذه الآيات تتحدث عن قصص حصلت في هذه الغزوة وعن أسباب لنزولها، نتناولها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد. من آفاق

0: في الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والعزم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمهدي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة النور.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: أذكار الصباح. أعوذ

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة.

0: لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: اللهم أرهف حواسي واجعل كل نغمات حياتي تأتلف في لحن وأمد من ألحان محبتك يا رب.
1: كسرب من أسراب الطيور الزرقاء اجعل كلماتي يا رب، لتكون محبة الناس لي عميقة وطيبة مثل محبتي للناس.

0: عندما يكون الإنسان في طريق الصعود إلى القمة فإنه ينبغي أن يمسك بالجذور لا بالأغصان.
1: وإذا صادف وانحنى الإنسان قليلاً ليمسك بالجذور فإن هذه الانحناءة تمثل ذروة الانتصار في الحياة.
0: أما إذا لم ينحني فإن ذلك يشير إلى أن الطرقات والآفاق مفتوحة أمامه.

0: إذا كنت أتمنى شيئا في الحياة فهو أن يكون حديثي إلى الناس كحديث الطبيعة إلى ذاتها.
1: فالمطر بانسكابه لا يستمر يوما كاملا، والعاصفة لا تدوم إلا ساعات.
0: وهكذا يكون الحكماء في الحياة، لا يتحدثون إلا حين يحتاج الناس حديثهم.

0: الشبابيك التي انغلقت على الوحدة والحزن والفراغ عادت تنفتح هذا الصباح وعلى الضوء والشمس والحياة،
1: وعادت الأزهار تطل على الشرفات مثلما عادت العصافير تبني أعشاشها في سقوف البيوت.
0: هكذا يأتي الصباح دائما، صباح خير وحب وسلام.

0: قال صديقي لابنه: ماذا تعمل في هذه الأيام؟
1: قال الابن: لا أعمل شيئا، وقد حاولت أن أعمل فاكتشفت أن الحياة تعب وتعب.
0: فقال الأب: مسكين يا بني، من يتصور أن الحياة رحلة مريحة وأن السعادة تأتي من غير عمل أو تعب؟

لو سألتني ماذا أكره في الحياة لقلت لك إنني لا أكره شيئا غير الكراهية، فأنا لا أريدها أن تجد طريقا إلى قلبي، لذلك سورت حياتي بالحب والخير وغرست أزهار الحنان والعطاء في حديقة حياتي.

0: لو نتذكر دائما كم تثمر الكلمة الطيبة وكم تخضر وتسهر.
1: لو نتذكر إلى أين تسافر الكلمة الطيبة وأين تستقر.
0: لو نتذكر أن كلمة طيبة كشجرة خضراء جذورها راسخة في الأرض وفروعها راحلة في السماء. لما كنا نعرف في حياتنا غير كلمات الخير والحب.

0: أيها الأصدقاء، أطيب حب في الدنيا حب الإنسان لوطنه وحب الإنسان لأرضه.
1: غير أن الحب الحقيقي الذي يحمل معنى حب الإنسان لوطنه وأرضه إنما هو حب الإنسان للإنسان.

0: إذا ذكر الجمال أذكر وطني،
1: وإذا ذكر العبير أذكر وطني،
0: وإن ذكر الخير ذكرت بلادي.
1: فبورك وطن الجمال والعبير والخير، وبورك الإنسان في هذا الوطن.

0: يغمر القمة ضوء ليس يعرف في كل صباح.
1: احمليني يا هنيهات إلى فوق ولألبس شعاع الشمس أملي.
0: مثلما الحسن يغني ينتشي، أنتشي بك يا كل صباح.
1: ولولاك يا شمس هل يستحم جبين السلام؟

0: وهذه المشاعر أين تصب وأين تنام؟
1: وبعض العيون التي جمعت ألف حلم محال وقد نضجت خلف أهدابها نغمات الجمال.
0: دعيها تذق عسل الأمنيات، فلولاك يا شمس سد علينا رحاب كل خيال.

0: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في صباح يتجدد معكم ومشوار الإذاعة في برنامج صباح الخير يا بحرين.

صباح الخير يا بحرين، يلقاكم مستمعينا الكرام من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله مع الفقرات المتنوعة واللقاءات المتعددة التي يطالعكم بها دائما، والتي من خلالها يسلط الضوء على مختلف الأنشطة في مملكة البحرين. فأهلا ومرحبا بكل من انضم إلينا في هذا المشوار. وعودتنا هذه مستمعينا بعد إجازة قضينا فيها عيد الأضحى المبارك مستمعينا الكرام، وبهذه المناسبة ننتهز الفرصة حقيقة بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والبركات. وكذلك ننتهز الفرصة حقيقة بأن نبارك لحجاج بيت الله الحرام قضاء مناسكهم في هذا الموسم بكل أريحية وبكل طمأنينة، وأن يتقبل الله منهم صالح الأعمال. وهذه أطيب تحيات فريق العمل مستمعينا الكرام، دائما تصلكم من الإشراف والمتابعة بداية من الزميلة نورة عبد العزيز، من الإشراف على المحتوى للبرنامج تحييكم الزميلة عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم هذه تحيات الزميلة شوق الدوسري وتحياتي حسن الساعاتي، ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونفتح معكم صفحة أجندتنا في صباح الخير يا بحرين. نبدأها دائما بقراءتنا في أبرز العناوين الصادرة في صحافتنا في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم ننتقل معكم إلى ملاحق المال والأعمال. بعد ذلك سنتعرف معكم على أحوال الطقس مع الإخوة في الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك قبل تمام السابعة موعدنا مع أولى نشرات إذاعة البحرين، وبعدها نواصل معكم فقرات ولقاءات برنامج صباح الخير يا بحرين. طبعا سيكون لنا لقاء مع الدكتورة كوثر العيد، رئيس مجموعة مكافحة التدخين في الصحة العامة، للحديث عن اليوم العالمي لمكافحة التدخين ودور الأسرة والمدرسة في حماية الأجيال القادمة من الوقوع في الإدمان وبناء مجتمع واع يسعى إلى تبني أنماط صحية خالية من التبغ. كذلك سيكون لنا لقاء مع الأستاذة زهرة باقر، مستشار اقتصادي في جمعية رجال الأعمال البحرينية. سنتحدث مع الأستاذة زهرة عن جهود مملكة البحرين في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربي والخليجي. أيضا سيكون لنا لقاء مع الدكتورة إسراء سامي سلمان، استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم. سنتحدث مع الدكتورة إسراء عن إطلاق المنصة الوطنية الشاملة والموجهة للجمهور، والتي تقام يومي الرابع والخامس من شهر يونيو الجاري في مجمع مراسي جاليريا البحرين. وسيكون لنا أيضا لقاء مع الأستاذ عبد الحكيم إبراهيم الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة عبد الحكيم الشمري القابضة، للحديث عن اقتصاد الحلال وجهود مملكة البحرين لتكون أحد أهم المراكز التي تقدم خدمة للمشتغلين في هذا القطاع. هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات. مستمعينا الكرام، كونوا معنا وبرنامج صباح الخير يا بحرين.
0: عناوين

0: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين.
2: ونبدأ بأبرزها مستمعينا الكرام. تحقيقات موسعة مع التنظيم المرتبط بالحرس الثوري وفكر ولاية الفقيه. النيابة العامة تؤكد المتهمون ارتكبوا جرائم ماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية. بعض المتهمين استفادوا من الأموال في شراء مصوغات ذهبية وعقارية وسيارات. وزارة الإعلام تطلق مبادرة وطنية لتوثيق وحفظ وثائق الولاء والتأييد. المجلس الأعلى للبيئة يصدر قرارات لتنظيم المهن الإشعاعية وحدود التعرض للإشعاع، اشتراطات للوقاية الإشعاعية والأمان النووي وتعزيز الرقابة على الممارسات الإشعاعية. شوريون ونواب يؤكدون إنشاء معهد الملك حمد العالمي للعدالة يعزز مكانة البحرين الدولية في ترسيخ العدالة. وزير البلديات يفتتح حديقة القرية أو القرية بمجمع 551 في المحافظة الشمالية. المواسم تحصد الدرجة الكاملة للمرة الثانية على التوالي وتنفرد بخدمات وجهة مسار والتطبيق الإيماني الذكي. صدور العدد الأول من المجلد 44 من مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية المياه والطاقة والغذاء والبيئة. إشادات نيابية بنجاح موسم الحج وما شهده من مستويات متقدمة في التنظيم والرعاية. ننتقل مستمعينا معكم إلى ما جاء في صحفنا في شأن الأخبار العربية والعالمية. ترامب يعدل على مذكرة التفاهم والنسخة الجديدة ترسل إلى طهران. أوكرانيا تستهدف خط أنابيب ومستودع نفط في روسيا بمسيرات. إسرائيل تسيطر على قرية أو عفوا على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وتعلن توسيع عملياتها العسكرية. إسرائيل ستتلقى أستراليا ستتلقى غواصات مستعملة من الولايات المتحدة بعد تعديل اتفاق أوكوس. قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا حاول دخول القدس عبر الجدار الفاصل. ماليزيا تنتقد صمت الدول الكبرى بعد إلغاء النرويج صفقة صواريخ بحرية. وزيرة الخارجية البريطانية تزور الصين والهند لبحث قضايا عالمية. وكالة الطاقة الذرية تقول إن مسيرة أصابت محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. بحسب مركز لمكافحة الأمراض والوقاية منها 263 من الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا و43 وفاة. أمريكا تنتقد أوروبا بشأن الإنفاق الدفاعي وحلف الأطلسي يطمئن آسيا. وترامب يقترح إقامة تجمع في واشنطن بعد انسحاب فنانين من إحياء ذكرى الاستقلال. إذن بذلك ننتقل معكم مستمعينا إلى ملاحق المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
0: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
2: كلية فاتل البحرين للضيافة تتوج بجائزة المؤسسة الرائدة

في إدارة الضيافة والسياحة في الشرق الأوسط لعام 2026. عودة صيد الصافي اليوم بعد حظر صيده لمدة شهرين. أيضا نقرأ معكم مستمعينا ما جاء في صحفنا في الشأن الاقتصادي. السيد رشاد إبراهيم زينل عضو مجلس إدارة غرفة البحرين يؤكد الشكاوى والتحديات تمثل مؤشرات

0: أيضا نقرأ معكم مستمعينا ما جاء في صحفنا في الشأن الاقتصادي. السيد رشاد إبراهيم زينل عضو مجلس إدارة غرفة البحرين يؤكد الشكاوى والتحديات تمثل مؤشرات مهمة لتطوير بيئة الأعمال. غرفة البحرين تستحدث ممثلين لمجلس الإدارة لشؤون الأعضاء والشكاوى لتعزيز التواصل. بحسب المركز الإحصائي الخليجي، دول التعاون تعزز استدامة الموارد المائية بخفض استخراج المياه الجوفية. بسبب حرب إيران، الأسواق العالمية بين مكاسب وخسائر حادة. واردات اليابان من النفط تهوي 66% في شهر أبريل الماضي. إذن هكذا مستمعينا أجملنا معكم قراءتنا في عناوين الصحافة في هذا الصباح. قرأنا معكم في الشأن المحلي وانتقلنا معكم إلى الشأنين العربي والعالمي وختمنا جولتنا في ملاحق المال والأعمال.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
0: ومعنا من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عيسى العنزي، وفينا بأحوال الطقس. أستاذ عيسى صباح الخير.
3: صباح النور أخوي حسن.
0: أهلا، صباح النور، تفضل.
3: نصبح عليك وعلى الأخوة المستمعين ونقدم لكم نشراتنا لهذا اليوم المتوقع من الساعة 6 صباحا حتى منتصف هذه الليلة. الطقس إن شاء الله بيكون حار خلال النهار ومعتدل خلال الليل. الرياح بتكون شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة، وأحيانا توصل من 15 إلى 20 عقدة. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم 41 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 10 إلى 70%. على مد في ميناء سلمان بيكون عند الساعة 6:26 صباحا، ومد آخر عند الساعة 5:50 مساء. أدنى جزر بيكون عند الساعة 12:10 مساء، وجزر آخر عند الساعة 12:30 صباحا. شروق الشمس عند الساعة 4:45، والغروب بإذن الله عند الساعة 6:26. بزوغ الغمر عند الساعة 7:38 مساء، والأفول عند الساعة 5:58 صباحا. سرعة الرياح التي تسجلت الساعة 5 صباحا في بعض المناطق كانت كالتالي: جزر حوار شمالية غربية 10 عقد، فشت الجارم وجزيرة جرادة كانت الرياح شمالية غربية 9 عقد. وأخيرا درجات الحرارة أيضا اللي تسجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون: المنامة 30 درجة مئوية، الكويت 31، الرياض 27، الدوحة 31، أبوظبي 29، ومسقط كانت 32 درجة مئوية. كانت هذه نهاية تفاصيل النشرة الجوية، ونتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة بإذن الله.
0: جزيل الشكر لك الأخ عيسى العنزي وكذلك لجميع منتسبي الأرصاد الجوية. نرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا أينما كانوا. شكرا جزيلا. إذن أيها الأحبة ننتقل معكم الآن إلى هذا الفاصل، دقائق تفصلنا عن أولى نشرات إذاعة البحرين. في تمام السابعة نعود إليكم بعدها، وصباح الخير يا بحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة، لا تقبلها ولا تقدمها. فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أطلقت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة في مملكة البحرين. أطلقت مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل برنامج ابتعاث وتطوير مهني.
2: هذا تأتي هذه المبادرة بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من قادة قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وتجسيد التزام المجموعة بتنمية الكفاءات الوطنية ودعم استدامة القطاع على المدى الطويل. أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026 بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو إلى 31 من أغسطس القادمين، وذلك بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا خلال فترة الحظر.
1: وتطبق مملكة البحرين هذا الحظر المتوافق مع معايير العمل الدولية بهدف تعزيز حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة.
2: في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الأكاديمي والمهني، أعلنت كلية فتيل البحرين لإدارة الأعمال الفندقية والسياحية عن تتويجها بجائزة المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك ضمن جوائز السفر والسياحة العالمية التي تمنحها مجلة لوكس لايف البريطانية.
1: وبهذه المناسبة قال الشيخ خالد بن خليفة الخليفة المدير العام لفتيل

0: البحرين إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال التعليم الفندقي والسياحي على مستوى المنطقة، مضيفا أن هذا التقدير يجسد نجاح النهج الذي تعتمده فتيل البحرين في الجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتدريب المهني عبر شراكاتها مع مؤسسات فندقية وضيافة بارزة، ما يسهم في صقل مهارات الطلبة ويدعم في الوقت ذاته مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية واعدة في مجال التعليم المتخصص في الضيافة والسياحة. هذا ويأتي التتويج لعام 2026 امتدادا لسجل فتيل البحرين الحافل في جوائز السفر والسياحة الصادر عن مجلة لاكس لايف، والذي يعزز حضورها الإقليمي المتنامي ويؤكد مثارة نموذجها الأكاديمي القائم على الموائمة بين التعليم المتخصص والتطبيق العملي واحتياجات قطاع الضيافة والسياحة. أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أكد حرص البعثة على متابعة أوضاع الحملات البحرينية والحجاج،
1: وذلك مع بدء مغادرة حجاج مملكة البحرين مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحجة. وأوضح القطان أن اللجان التابعة للبعثة تواصل التنسيق مع الحملات البحرينية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمتابعة ترتيبات عودة الحجاج عبر المنافذ المعتمدة، بما يضمن استكمال إجراءات المغادرة بكل يسر وانسيابية. وأشار رئيس بعثة مملكة البحرين للحج إلى أن الحملات البحرينية أظهرت مستوى متميزا من التعاون والتنسيق طوال موسم الحج، الأمر الذي انعكس على نجاح الخطط التنظيمية والميدانية المعتمدة. هذا واستقبل مطار البحرين الدولي يوم أمس أولى طلائع الرحلات القادمة من الأراضي المقدسة بعد إتمام مناسك الحج، وسط أجواء تنظيمية شهدت انسيابية في تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، ووسط إجراءات خدمية وصحية تهدف إلى تسهيل وصول الحجاج وإنهاء معاملاتهم بسرعة وسلاسة. وأعرب عدد من الحجاج العائدين عن سعادتهم بإتمام فريضة الحج، مثمنين الجهود المبذولة لتوفير الخدمات والرعاية طوال فترة وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وفي الديار المقدسة، رفعت الهيئة العامة للعناية بالحرمين في المملكة العربية السعودية جاهزيتها التشغيلية في المسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن بعد إتمامهم مناسك الحج.
0: وأوضحت الهيئة أن الاستعدادات شملت تهيئة 141 بابا لتنظيم حركة الدخول والخروج في أقسام الرجال والنساء، إلى جانب تجهيز 100 ممر تنظيمي داخل المسجد النبوي وساحاته، ما يسهم في انسيابية حركة الزوار والمصلين وغيرها من التجهيزات في مختلف المواقع لتمكينهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية. وعلى إثر التحديات الوبائية العالمية الراهنة، أكدت وزارة الصحة السعودية أن الحالة الصحية العامة لضيوف الرحمن مستقرة ومطمئنة طوال الموسم.
1: وحافظت منظومة الصحة السعودية على معايير الرصد والتأهب والجاهزية من أجل ضمان تحقيق رحلة حج آمنة، لتكشف عقب ذلك عن خلو موسم الحج 2026 من أي مهددات صحية تؤثر على الصحة العامة، حيث قدمت وزارة الصحة السعودية أكثر من 1,200,000 خدمة صحية للحجاج منذ بدء موسم الحج.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف

0: منصة تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد، وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة، لا تقبلها ولا تقدمها. فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: صباح ملهم ومتجدد دائما نرجوه لكم مستمعينا في مشوار صباح الخير يا بحرين والممتد حتى 8:30 بمشيئة الله، وإليكم أطيب تحيات فريق العمل الذي يصحبكم بعد أن كنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين. إليكم التحية من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي، من التقديم حسن السعاتي، ومن الإخراج هذه تحيات الزميل حمد الشريان.

أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة، فقرة الولاء والتلاحم التي نخصص دائما لها المساحة في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونرصد ما تكتبه الأقلام وما يرد في صحافتنا فيما يخص هذا الشأن الوطني المهم. وحقيقة طلعتنا صحفنا الصادرة هذا الصباح بهذا العنوان: وزارة الإعلام تطلق مبادرة وطنية لتوثيق وحفظ وثائق الولاء والتأييد. فقد أعلنت وزارة الإعلام إطلاق مبادرة وطنية لتوثيق وحفظ وثائق الولاء والتأييد الصادرة عن مختلف المؤسسات والهيئات.

الهيئات والجهات والفعاليات المجتمعية في مملكة البحرين التي عبر من خلالها المواطنون والمقيمون عن مشاعر الولاء والانتماء لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتأييد جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشارت وزارة الإعلام إلى أن المبادرة تهدف إلى جمع وتوثيق وحفظ هذا الإرث الوطني باعتباره جزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين، إلى جانب تسليط الضوء على ما تعكسه هذه الوثائق من قيم الوفاء والانتماء والوحدة الوطنية وما تجسده من عمق العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب على امتداد تاريخ مملكة البحرين. وأكدت وزارة الإعلام أن المبادرة تأتي في إطار جهودها الرامية إلى حفظ الشواهد التاريخية ذات القيمة المعنوية والوطنية بما يسهم في توثيق المواقف الوطنية المشرفة التي شهدتها المملكة خلال العدوان الإيراني الآثم وإتاحتها للأجيال القادمة بوصفها جزءا من السجل الوطني لمملكة البحرين. وزارة الإعلام أوضحت أن تسلم الوثائق سيتم عند البوابة الرئيسية لمقر وزارة الإعلام خلال الفترة من الأول من اليوم من الأول من يونيو وحتى العاشر من شهر يونيو الجاري من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، كما يمكن الاستفسار عن كل التفاصيل المتعلقة بالمبادرة من خلال التواصل على رقم 17455055 17455055 أو عبر البريد الإلكتروني pr@info.gov.bh pr@info.gov.bh. وزارة الإعلام تؤكد أن جميع المواد الواردة ستخضع لإجراءات التوثيق والحفظ وفق المعايير المهنية المعتمدة، وتعرب عن تقديرها لجميع الجهات والأفراد الذين سيسهمون في إنجاح هذه المبادرة الوطنية بما يعزز جهود حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق صفحات مضيئة من تاريخ مملكة البحرين ومسيرتها التنموية الشاملة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، يصادف يوم أمس 31 من شهر مايو يصادف اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وهو مناسبة صحية عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التبغي وآثاره السلبية على صحة الأفراد والمجتمعات. هذا اليوم يأتي ليؤكد أهمية تكاتف الجهود للحد من انتشار التدخين، خاصة في ظل استهداف الأطفال والمراهقين بمنتجات التبغ والنيكوتين بوسائل وأساليب متعددة وحديثة. وهذا اليوم يعد فرصة لتعزيز الثقافة الصحية وتسليط الضوء على دور الأسرة والمدرسة في حماية الأجيال القادمة من الوقوع في شرك الإدمان، ولبناء مجتمع واع يسعى إلى تبني أنماط صحية خالية من التبغ. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع الدكتورة كوثر العيد، رئيس مجموعة مكافحة التدخين. حياك الله دكتورة كوثر، صباحك بالخير.
3: الله يحييك، أحسن صباح النور لك وللسادة المستمعين. يا هلا ومرحبا فيكم، وكل عام وانتم بخير.
2: وانت بخير وبصحة وسلامة، حياك الله دكتورة، وسعداء بتواجدك دائما معنا في صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذا الموضوع المهم، وهو من المواضيع القديمة والمتجددة دائما، ويعني كل ما تطرح هناك دائما ما هو

0: جديد فيما يتعلق بموضوع مكافحة التدخين ومكافحة الأساليب التي تتطور يوما بعد يوم. نبدأ معك بتعريف اليوم العالمي لمكافحة التدخين دكتورة كوثر، وما هو الهدف من هذا اليوم؟
1: نعم حسن، طبعا مثل ما تفضلت أن اليوم العالمي للامتناع عن التبغ هو مناسبة عالمية. اليوم الأمس 31 مايو هو اليوم العالمي اللي أطلقته منظمة الصحة العالمية من العام 1987. ليش هذا العام تم أطلاقه؟ يهدف لزيادة الوعي بمخاطر هذه المادة التبغ، هي المخاطر الصحية والاجتماعية وأيضا الاقتصادية. وأيضا هذا اليوم يسلط الضوء على الأضرار اللي تنتج عن التدخين وأيضا عن التعرض للتدخين السلبي، وأيضا من أهدافه أنه يشجع الأفراد والمجتمع على أن احنا نتخذ خطوات للوقاية من التبغ والإقلاع عنه، حتى نوصل إلى بناء المجتمع اللي يكون أكثر صحة وخالي من التبغ. نعم
0: نعم دكتورة كوثر، ويعني طبعا في كل عام هناك ما يركز عليه المهتمون بهذا الجانب حتى يقام كشعار يعني هذا العام فيما يخص مكافحة التدخين، فعلى ما ركز شعار هذا العام وما أبرز المخاطر المتعلقة بهذا الجانب؟
1: نعم طبعا منظمة الصحة العالمية ركزت هذه العام على حماية الأطفال والشباب، لأن صناعة التبغ والنيكوتين تستخدم أساليب تسويقية يعني تجذبهم أكثر لاستخدام هذه المنتجات، مثلا في النكهات الجذابة، التغليف الملون، التسويق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. عشان كذي منظمة الصحة العالمية تأكد أن النيكوتين مادة شديدة الإدمان، تأثر في استخدامها من مرحلة الطفولة والمراهقة على الدماغ نفسه وعلى التركيز وعلى التعلم والصحة النفسية أيضا. يزيد أيضا استخدام هذه المادة، مادة النيكوتين، الاستمرار في الإدمان، يعني هي ليست مادة للإقلاع عن التدخين وإنما هي شديدة الإدمان، وتستخدم يستخدمون فيها منتجات التبغ المتنوعة ومثل أكياس النيكوتين وغيرها. نعم
0: طيب دكتورة، يعني حسب قربكم من الأطفال ومن المراهقين يعني الذين فلنقل وقعوا في حبال هذه الأساليب ويعني هذه السجائر والتدخين، هل هذا لجهلهم بأضرار التدخين ويعني استخدام هذه السجائر الإلكترونية، أم أن هناك يعني أمر آخر؟
1: نعم يعني فئة الأطفال والمراهقين لما ينجذبون إلى هذه المنتجات مثل ما خبرتك يعني يستخدمون وسائل التسويق والإعلان عشان تجذبهم. أيضا الفضول اللي موجود عند هذه الفئة الأطفال والمراهقين يخليهم أنهم الرغبة في التجربة تصير عندهم أكثر. أيضا هذه المرحلة العمرية الأطفال والمراهقين تأثير الأصدقاء عليهم جدا قوي، فالصاحب صاحب، ودائما نقول حق أولياء الأمور اختاروا يعني أو يعني حتى لو أولادكم اختاروا أصدقائهم على الأقل يكون هناك توجيه وملاحظة يعني عن نوعية هؤلاء الأصدقاء، بالإضافة إلى التسويق اللي وجهوه صناع التبغ والنيكوتين إلى هذه الفئة العمرية، فئة الأطفال والمراهقين والشباب. كل هذه الأمور عوامل تجذب الأطفال والمراهقين إلى استخدام هذه الأنواع المبتكرة. أيضاً النكهات اللي تكلمنا عنها المتعددة والتصاميم اللي فيها ألوان مغرية، الإعلانات اللي تشوفونها في وسائل التواصل الاجتماعي، كل هذه تخليهم أنهم يقبلون عليها من باب الرغبة في التجربة والفضول، بس هم ما يدرون أن هي منتجات ضررها مثل التقليدية وأكثر، وأن هي أكثر إدمان للنيكوتين. نعم
0: نعم دكتورة، يعني طبعا عندما نتكلم عن فئة الأطفال وفئة المراهقين هناك مؤسسات تعتبر من المؤسسات اللصيقة بهم، يعني إذا أمتحنا

0: تحدثنا مثلا عن مؤسسة الأسرة أو مؤسسة المدرسة أيضا، هل تقوم تلك المؤسسات بدورها بشكل صحيح في الوقاية من يعني التدخين ويعني في حماية الأبناء من الوقوع في الإدمان؟
1: نعم طبعا الأسرة تلعب الدور الأساسي اللي يقي الأطفال والمراهقين من الوقوع في هذا الفخ. شلون؟ من خلال أنهم يعني يتحاورون مع عيونهم، التحاور المستمر في البيت مع الأبناء جدا مهم، أن يثيرون مثلا هذه النقطة، عواقبها، آثارها، لا يخشونها على أساس أن هي ما يبون أنهم يتكلمون فيها، لأن إذا ما تكلموها وسمعوها من الأسرة راح يسمعونها من الأصدقاء، راح يسمعونها من وسائل التواصل الاجتماعي. لا. فالأسرة دورها جدا مهم من خلال الحوار مع الأبناء، أبنائهم يقدمون القدوة الحسنة. شلون يقدمون القدوة الحسنة؟ من خلالهم هم، لهم ما يستخدمون هذه المنتجات لا أمامهم ولا حتى من خلفهم، يعني لما يكونون هم القدوة الحسنة أكيد الأبناء راح يكونون مثل أبائهم، يعززون الثقة في أنفسهم وفي قدراتهم على أنهم يرفضون ويقولون لا للتدخين إذا أحد قدم لهم. الضغوطات اللي موجودة في المدرسة بين أقرانهم يقولون لهم طب يعني تعالوا جربوا معنا، إذا قالوا لهم لا يقولون لهم هذه أنتوا عيال مو برجل، أنتوا مو بريال، فيصيرون عنده أنه يروح يقول لهم لا أنا ريال وأنا بستخدم هذه المنتجات. لازم يعززون الأب والأم، الأسرة تعزز الثقة في نفس الأبناء وتقول لهم أن أنتوا تقدرون تقولون لا للتدخين وتقدرون يزيدون عندهم الثقة في أنفسهم ضد هذه الضغوط السلبية. وتأكد منظمة الصحة العالمية أن الوقاية المبكرة والتوعية المستمرة من خلال الأسرة تلعب دور فاعل في أن أهما ما يصيرون في هذه الآفة واستخدام هذه المنتجات. نعم
0: دكتورة كوثر، حقيقة يعني جميل ما تفضلت به من طرح في مسألة ضرورة وجود حوار بين الأبناء وبين أولياء الأمور، لأنه أحيانا ردة الفعل العنيفة التي تكون من قبل المربي تأتي بنتائج عكسية، ليس كذلك؟
1: نعم
0: دكتورة كوثر، إذن ما هي الرسالة التي يمكن أن نوجهها للأطفال، أن نوجهها للمراهقين في اليوم العالمي لمكافحة التدخين لبناء مجتمع صحي خالي من التبغ؟
1: نعم أنا ببدأ رسالتي لفئة الأطفال والشباب، وإذا يسمعوني أولياء أمورهم الحين ببدأ رسالتي أني أقول لهم اختاروا الرياضة والتوعية والمعرفة عن هذه المنتجات علشان أنتم ما تقعون في أثرها. الأنشطة الإيجابية أعطيكم تكونون دائما سفراء للصحة بين أصدقائكم وبين أفراد أسرتكم، أنتم اللي تكونون المبادرين للصحة. أبغي أقول لهم أن صحتكم وأحلامكم وطموحاتكم أغلى من أي منتج أنتم بتروحون تشترونه، أغلى من أي تجربة مؤقتة أنتم راح تجربونها. أبي أقول لهم أن كل قرار بالابتعاد عن السبق ومنتجات كل الأنواع والنيكوتين بأنواعه اليوم هو استثمار لكم لمستقبلكم لصحة وسعادة وأكثر نجاح لكم ولمجتمعاتكم، وكل الصحة والعافية نتمناها لكم.
0: جزيل الشكر لك دكتورة كوثر العيد، رئيس مجموعة الصحة العامة ومكافحة التدخين، على هذه اللفتة الكريمة وهذه النقاط المهمة التي تعرفنا من خلالها على اليوم العالمي لمكافحة التدخين. شكرا جزيلا لك، ونرجو دائما الصحة والسلامة لأطفالنا وكذلك لشبابنا. شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم، مع السلامة.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: مستمعينا الكرام، يوما بعد يوم تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة جاذبة للاستثمار بفضل بيئتها الاقتصادية المرنة وتشريعاتها الداعمة، إلى جانب اهتمامها المتواصل بريادة الأعمال وتمكين الشباب في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. تبرز البحرين كنموذج يسعى لخلق فرص جديدة ودعم المشاريع الناشئة وتعزيز الابتكار والاستدامة الاقتصادية. للحديث أكثر عن واقع ريادة الأعمال وأبرز التحديات والفرص ودور لجنة رواد الأعمال،

0: الاقتصادية العالمية، تبرز البحرين كنموذج يسعى لخلق فرص جديدة ودعم المشاريع الناشئة وتعزيز الابتكار والاستدامة الاقتصادية. للحديث أكثر عن واقع ريادة الأعمال وأبرز التحديات والفرص ودور لجنة رواد الأعمال الشباب في دعم القطاع الخاص والمشاريع الوطنية، يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الخط المباشر الأستاذة زهرة باقر، المستشار الاقتصادي في جمعية رجال الأعمال البحرينية. صباح الخير أستاذة زهرة، أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا. حياك الله أستاذة زهرة. صباح النور، وبداية
1: وانت
0: بخير وصحة السلامة. أهلا وسهلا أستاذة زهرة. ما هي أبرز العوامل التي جعلت البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات، سواء كانت استثمارات أجنبية أو حتى استثمارات أيضا خليجية في السنوات الأخيرة؟
1: ولله الحمد، مملكة البحرين تعتبر من النماذج الاقتصادية المتميزة جدا في المنطقة، وذلك طبعا بناء على الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة اللي وضعت لنا التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل ضمن أولوياتها الوطنية. وأكيد طبعا أسهمت رؤية البحرين 2030 في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على التنافسية والاستدامة والابتكار. وفي نفس الوقت ولله الحمد، مملكة البحرين تتميز بتشريعاتها الاقتصادية المرنة وسهولة ممارسات الأعمال وتطور البنية التحتية وانفتاحها على الأسواق العالمية وثقة الأسواق العالمية في مملكة البحرين اللي خلتها تكون وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية والخليجية. أيضا عندنا الحمد لله الحمد التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء مجلس الوزراء حفظه الله، اللي ركزت في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير الكفاءات الوطنية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني اللي تواكب المتغيرات العالمية. واليوم ولله الحمد البحرين صارت مركز مهم للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي والتكنولوجيا المالية أيضا والخدمات اللوجستية والصناعة.
0: نعم.
1: وهاي طبعا يعكس قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة.
0: نعم أستاذة زهرة، يعني حقيقة ما تفضلت به من مسألة التسهيلات التي تقدمها الحكومة الموقرة، يعني لا شك بأن هذا أمر مشهود، لكن بالحديث عن التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، هذه التغيرات تتسارع يوما بعد يوم وتتغير بشكل يعني مفاجئ أحيانا. واقع ريادة الأعمال في البحرين اليوم كيف تقيمونه؟
1: واقع ريادة الأعمال أنا أحسها أنها هي ريادة ناضجة، خاصة في هذه الفترة والمرحلة الزمنية اللي احنا عايشينها. واجهنا كثير من التغيرات في مملكة البحرين. ريادة الأعمال طبعا احنا عندنا تواجهنا مرحلة متقدمة جدا من التطور والنضج، مدعوم بمنظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات اللي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز الابتكار. وهذا الشيء ممكن أن أي أحد موجود داخل البحرين وخارج البحرين يشهد هذا الدعم والتمكين بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ولله الحمد أن إحنا اليوم نعيش في عالم يتسم بسرعة التغيير، وهذا الشيء إحنا نشهده بشكل يومي واضح، حيث أن أصبح التغيير هو الثابت الوحيد اللي ممكن أن إحنا نلاحظه ونعيشه بشكل يومي. عشان كذي نشوف أن نجاح رواد الأعمال اليوم لا يعتمد فقط على امتلاك فكرة أو حتى الطموح، ولكن أنه هو أيضا الموضوع ينبني على قدرتهم في التكيف مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة واستشراف الفرص المستقبلية.

0: قبل غيرهم وفهمهم الواضح للقوانين والتشريعات الموجودة في السوق. واليوم طبعاً أحدث التقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تغييرات جوهرية في نماذج الأعمال التقليدية، وأصبح الابتكار وسرعة الاستجابة للتغييرات والتكيف معها هم العاملين الأساسيين والحاسمين في استدامة المشاريع ونموها. ومن هذا المنطلق طبعاً نشوف أن البحرين ولله الحمد هي فرصة حقيقية أن تكون مركز إقليمي لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي، خاصة في ظل الدعم الحكومي ولله الحمد المستمر والاستثمار المتزايد في رأس المال البشري الوطني.
1: طيب، هل نفهم من هذا الكلام بأنه ليست هناك تحديات تواجه رواد الأعمال الشباب أستاذة زهرة؟ يعني أنتم في لجنة رواد الأعمال الشباب طبعا يعني هناك ما يعني لديكم من مبادرات تدعمون الشباب وتوجهونهم. نعم
0: صحيح، طبعا التحدي موجود ومستمر، ولكن نضج رائد العمل البحريني نشوفه أكثر من نضج أي رائد عمل موجود في المنطقة، لأن السوق البحريني متميز. أنه صحيح إحنا عندنا والله الحمد الدعم والتوجيه والاستثمار في الشباب ورواد الأعمال الشباب بشكل كبير ودعم كبير، ولكن في نفس الوقت يعتمد على الشاب نفسه أمام رائد العمل نفسه، شلون ممكن أنه هو يكون عنده القدرة على دراسة المستهلك ودراسة السوق وكيفية بناء الخطة المستقبلية اللي تمكنه من إدارة المخاطر وإدارة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجيا المتسارعة. لأن إدارة المخاطر وفهم تغيرات السوق المستمرة هذه طبعا هي اللي تعطيهم القوة على أن نقول أنه احنا كم صح ان إدارة التغيير او كيفية انتهاز الفرص وانتهاز حتى في الأزمات هناك فرص ممكن تكون واضحة وظاهرة، فهنا ممكن ان يشكل الفرق. رواد الأعمال اليوم عندهم تحديات في تغيير الأسواق والتحول في سلوك المستهلك، واصلا المنافسة جدا شديدة على مستوى المملكة، وأيضا في خلينا نقارنها مع المنافسة العالمية بالمنتجات العالمية المتوفرة في السوق.
1: نعم.
0: وأيضا ظهور تقنيات جديدة في كل فترة وفترة، والتشريعات المتجددة والمتغيرة أحيانا تكون في مصلحتهم، وأحيانا أيضا يجب أن هم دائما يكونون واعين بالتشريعات والتغييرات القانونية اللي موجودة داخل وخارج المملكة، لأن بناء على ظهور التقنيات الجديدة هنا يأتي إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية بشكل مستمر، والوعي والدراسة الدائمة تعطيهم القوة على أنهم يبرزون أكثر. فأهمية بناء عقلية رائد العمل أو العقلية الريادية المرنة القادرة على التعلم والتطوير المستمر، لأن معظم الشركات ممكن أنها لا تكون متكيفة مع المتغيرات الموجودة في السوق،
1: وهذا ما يجعلنا يعني نشاهد الكثير من الأفكار لا تستمر ربما يعني في مسألة ريادة الأعمال أو في المشاريع التي يعني يقوم بإدارتها يعني شباب حقيقة، ولكن ربما لم يقوموا بما يتطلبه الأمر من دراسة كافية ربما أو غير ذلك أو وعي تجاه العديد من التشريعات. ما هي الرسالة التي تودون توجيهها أستاذة زهرة للشباب البحريني اليوم الذي يرغب في دخول عالم الأعمال والاستثمار لكنه ربما يعني يجد يعني بعض ما يعني ربما يجعله مترددا في دخول هذا المجال؟
0: رسالتي للشباب أن المستقبل لا ينتظر أحد، وأن الفرص الحقيقية تصنع ولا تنتظر، وواجب عليهم أن يدركوا أن اليوم في عالم الأعمال الوضع يختلف تماما وجذريا عما كان عليه في السابق، وأن النجاح لم يعد مرتبط بحجم رأس المال بقدر

0: قدر ارتباطه بالمعرفة والابتكار والقدرة على التكيف مع المتغيرات وبناء علاقات دولية وعلاقات مستمرة مع معظم الجهات المعنية، والاستمرار في الاستثمار في الذات وتطوير المهارات الرقمية والقيادية، ودائما فهم الاتجاه الاقتصادي. يعني لازم الواحد يكون دائما على وعي بالاتجاهات الاقتصادية العالمية، لأن هذا هو الشيء الضروري في يومنا هذا، لأن هذه ضرورة وليس خيار. ففي هاي الوقت احنا لله الحمد البحرين توفر بيئة داعمة ومحفزة للشباب بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا الشيء يؤكد دائما أن الشباب البحريني هم الثروة الوطنية الحقيقية، وأن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية المستدامة. وأنا أقول حق شبابنا أن اليوم استمروا، تحدوا، تعلموا، فالواحد يتعب اليوم علشان يرتاح بكرة. فإصراركم وتحديكم وقدرتكم على التعلم المستمر اليوم راح يكون بإذن الله تعالى قادر على أنه هو يوجه ويوجهكم في المستقبل ويصنع أثر حقيقي لبناء اقتصاد الوطن. نعم. وأنتم مستقبل الوطن.
1: نعم، جزيل الشكر لك الأستاذة زهرة باقر، مستشار اقتصادي في جمعية رجال الأعمال البحرينية. نرجو أن تصل هذه الرسالة وهذه الآمال إلى مختلف مستمعينا وشرائح المستمعين طبعا، وبالأخص الشباب البحريني. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك أخت أستاذ حسن،
1: حياك الله،
0: مع السلامة.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: تحت رعاية المستشفيات الحكومية والرابطة البحرينية لجراحة وأمراض القولون والمستقيم، تنطلق المنصة التوعوية الشاملة والموجهة للجمهور. تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الوقائية المتعلقة بصحة القولون والمستقيم من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية الموجهة لجميع أفراد المجتمع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة إسراء سامي سلمان، استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم. حياك الله دكتورة إسراء، صباح الخير.
3: صباح النور أخوي حسن، ويحتاج صباحك حق المستمعين بعد.
2: أهلا وسهلا دكتورة. ويعني بداية، طبعا هذه المنصة التوعوية الشاملة والتي سوف تقام يومي 4 و5 من يونيو الجاري في مجمع مراسي جاليريا البحرين، ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تسعون إلى تحقيقها من خلال إطلاقكم لهذه المنصة؟
3: نعم، في الحقيقة تزامنا مع الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز صحة المجتمع، مثل ما قلت أخوي، إحنا نعلن المستشفيات الحكومية وبالتعاون مع الرابطة البحرينية لجراحة أمراض القولون المستقيم عن الفعالية التوعوية تحت رعاية الدكتورة مريم عبد الجلونة في مراسي جاليريا في 4 و5 يونيو. في الحقيقة المنصة صممت عشان تكون وجهة متكاملة لجميع أفراد العائلة. رؤيتنا الأساسية تنطلق من مبدأ أن الوقاية خير من العلاج، ونهدف من خلالها إلى بناء مجتمع واعي ومثقف صحيا، ونقل المعرفة الطبية من العيادات إلى قلب المجتمع. ونسعى من خلال هاي المنصة لتبسيط المفاهيم حول أمراض القولون المستقيم، ونحاول أن إحنا نزيل أي لبس أو مخاوف لدى الجمهور، ونشجع ثقافة الفحص الدوري عشان تكون جزء من نمط الحياة في مملكة البحرين. وبالتعاون بين المستشفيات الحكومية والرابطة البحرينية لجراحة وأمراض القولون المستقيم، هو تجسيد حقيقي للجهود الوطنية المستمرة لتطوير القطاع الصحي، وهذا التكامل يضمن وصول الرسالة التوعوية لأكبر شريحة ممكنة، وسهل على المواطن والمقيم معرفة المسار العلاجي الصحيح.
2: نعم دكتورة إسراء، ويعني اعتدنا حقيقة من خلال هذه المبادرات إلى ما يجذب الجمهور خلال هذه المبادرة من فعاليات وأنشطة، فما هي أبرز هذه الفعاليات التي ستتضمنها المنصة خلال يومي الفعالية؟
3: المنصة إن شاء الله بتكون متكاملة، بستضم استشارات طبية مجانية مباشرة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في جراحة وأمراض القولون المستقيم، بالإضافة أنها بتتوفر مواد تثقيفية مرئية تشرح طبيعة هاي الأمراض، ومحطات توعوية عن أعراض المرض وعوامل الخطورة وكيفية حماية نفسك وعائلتك. كذلك بيكون في إعلان حق الإحصائيات لحملة الكشف المبكر لسرطان القولون المستقيم اللي بدأت فيها المستشفيات الحكومية في مارس 2024 وما زالت تقوم بها. هاي الأرقام بتكشف مدى نجاح الوعي المجتمعي في الفترة الماضية، والدور الحاسم اللي لعبه الفحص المبكر لرفع نسبة الشفاء اللي تتجاوز بفضل من الله أكثر من 90%.
2: نعم، على ذكر هذا الموضوع دكتورة إسراء، ما هي أبرز الرسائل التي تحرصون على إيصالها للجمهور في ظل ما تفضلت به من ذكر تزايد الاهتمام والوعي بالكشف المبكر وأهمية التوعية بسرطان القولون المستقيم؟

0: من الرسائل اللي نحرص احنا من خلال هاي المنصة على حق ايصالها للجمهور، الكشف المبكر ينقذ الحياة. الكشف المبكر يبدأ من عمر 45 أو حتى قبل حق الفئات الأكثر عرضة. يجب على الجمهور عدم تجاهل العلامات اللي هي آلام في البطن، دم في البراز، حسكم الله، ونزول غير مبرر للوزن. بعد من الرسائل المهمة أن الفحص المبكر متوفر في جميع مراكز ومستشفيات البحرين، وفحص آمن سهل وسريع، وبإمكان المواطنين إجراءه حتى في البيت. وإذا كانت العينة الفحص إيجابية فيتحتم على المريض نفسه أنه هو يقوم بفحص المنظار للقولون.
1: نعم دكتورة إسراء، بالإضافة إلى مسألة الكشف المبكر والفحص المستمر، ما هي الخطوات الوقائية أو أهم الخطوات الوقائية التي تنصحون بها للحفاظ على صحة القولون والمستقيم، وكيف يمكن أن نرسخ ثقافة الوقاية والاستدامة الصحية في المجتمع؟
0: نعم، يمكن أن احنا نقسم الوقاية إلى نوعين: وقاية أولية اللي هي تعديل حق نمط الحياة لمنع المشكلة، وفي وقاية ثانوية اللي هي الكشف المبكر لإزالة الخطر قبل تفاقمه. الوقاية من خلال تغيير نمط الحياة يشمل تناول غذاء غني بالألياف، تقليل اللحوم الحمراء والمصنعة، شرب الماء والنشاط البدني المنتظم، بالإضافة للامتناع عن التدخين والكحول. أما الشق الثاني اللي هي الوقاية الطبية، نعتبر إحنا الحائط الدفاعي الأقوى مثل ما قلت من قبل، اللي هو الفحص المبكر يبدأ من عمر 45، إجراء مضار القولون اللي هو تشخيص وعلاج بنفس الوقت، لأنه يسمح باستئصال اللحميات اللي يمكن إن هي لو إنها انتركت تتحول حق أورام خبيثة في المستقبل. أما بالنسبة حق ترسيخ ثقافة الوقاية والاستدامة الصحية، يتم عن طريق نقل المجتمع من ثقافة الذهاب للطبيب عند تواجد الأعراض إلى ثقافة الفحص للإطمئنان، وهي يتطلب استراتيجية متعددة المحاور، أهمها ربط الفحص وجعلها جزء من الروتين الصحي. مثل ما احنا ربطنا فحص الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بعمر 40، احنا نربط الكشف المبكر عن سرطان القولون المستقيم بعمر 45. ثاني شيء، الاستثمار في أنسنة الخطاب الطبي واستخدام قصص النجاح حق أشخاص قاموا بالفحص وتشافوا بفضل من الله. بالنهاية، الشراكة المجتمعية والمؤسسية حق استدامة الأثر عن طريق حملات توعوية وإدراج التوعية في المناهج والأنشطة. من هاي المنطلق احنا بالحقيقة قمنا بتأسيس الرابطة البحرينية لجراحة وأمراض القولون المستقيم لتركيز مفهوم الاستدامة والشراكة المجتمعية.
1: احنا نرجو دائما الصحة والسلامة لمستمعينا الكرام حقيقة، وندعوهم لزيارة هذه المنصة والتي سوف تكون إن شاء الله في مجمع مراسي جاليريا البحرين في 4 و5 يونيو الجاري. وجزيل الشكر لك الدكتورة إسراء سامي سلمان، استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم، تحدثت معنا عن إطلاق هذه المنصة والتي نرجو من خلالها لكم كل التوفيق.
0: شكرا على التواصل خير حسن، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعينا الكرام، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو اقتصاد الحلال، تبرز مملكة البحرين باعتبارها إحدى الدول الطامحة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي في هذا القطاع الحيوي والمتنامي. اقتصاد الحلال اليوم لم يعد مقتصرا على الأغذية فقط، بل أصبح منظومة اقتصادية متكاملة تشمل قطاع المصارف الإسلامية، الأدوية، مستحضرات التجميل، السياحة، العقار، الخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات التي تشهد نموا متزايدا متسارعا. ومع ما تمتلكه البحرين من خبرات رائدة في القطاع المالي الإسلامي وبنية تشريعية متطورة وموقع استراتيجي متميز، الفرصة أصبحت كبيرة لتعزيز حضور المملكة كمحطة أساسية تخدم المستثمرين وتخدم أيضا رواد الأعمال والعاملين في قطاع الحلال على مستوى المنطقة والعالم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم، يسعدنا حقيقة أن يكون معنا عبر الخط المباشر الأستاذ عبد الحكيم إبراهيم الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة عبد الحكيم الشمري القابضة. أستاذ عبد الحكيم، صباح الخير.
4: صباح الخير، نصبح عليكم على مستمعين إذاعة البحرين، وكل عام وأنتم بخير.
3: وانت بخير أستاذ عبد الحكيم، سعداء بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين للحديث عن هذا الموضوع المهم حقيقة. ويعني بداية، ما هي أهمية تأسيس مؤسسة دولية معنية بتطوير اقتصاد الحلال؟ لماذا يعد هذا المشروع مهما في المرحلة الحالية؟
4: بداية أود أن يعني أنقل لي مستمعين الكرام تحيات أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية اللي أنا أمثلها الآن من خلال هذا اللقاء، واللي أخذت على عاتقها كجمعية وطنية إبراز القضايا التي تسهم في دعم موقع البحرين الاقتصادي. فقد تولت جمعية رجال الأعمال البحرينية هذا الموضوع وأعطته جل الاهتمام نظرا لموقع البحرين المتميز في المجال الاقتصادي على مستوى

0: دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن البحرين تعتبر لاعب رئيسي في منظومة مجلس التعاون، وأخذ المبادرة لإبراز أهمية دور الاقتصاد الحلال ليست يعني مستغربة على مملكة البحرين، فقد كانت متميزة في مجال الأعمال المصرفية على مستوى قرن من الزمان، كذلك كانت متميزة في الاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية والتأمين الإسلامي، وأصبحت هي مركز عالمي لمثل هذه الصناعة. واليوم لما نهتم كجمعية مهنية مرخصة من قبل الدولة في هذا الحقل، إنما نحاول أن نعزز دور البحرين وريادته في مجال الاقتصاد بصفة عامة، ومجال الاقتصاد الحلال الذي ينمو بشكل مستمر على مستوى ليس فقط العالم الإسلامي ولكن على مستوى العالم بصفة عامة.
1: نعم أستاذ الحكيم، يعني لعلك ذكرت ميزات معينة ربما هي ما جعلت البحرين في محط هذا الاختيار لتكون مقرا لهذه المبادرة الدولية. هل نستطيع حصر يعني اختيار مملكة البحرين في هذه المزايا، أم أن هناك أيضا مزايا أخرى تتمتع بها المملكة عوضا عن بقية الدول؟
0: يعني ما يخفى على الجميع بأن الأنظمة والقوانين والتشريعات في مملكة البحرين تعتبر متقدمة إلى حد كبير لتسهيل ممارسة أي نشاط اقتصادي. فنحن نتبع سياسة الأجواء المفتوحة، أنظمتنا وقوانيننا مستقى من تقريبا خبرة تزيد عن 50 عام من التشريعات في مجال المالي، فضلا عن أن الحكومة الموقرة تؤمن بهذا الاقتصاد الذي ينمو بشكل مستمر حتى وصل اليوم إلى 7 تريليون دولار. كذلك توجد قاعدة مؤسسية قوية تؤهل أن تصبح البحرين مركز رئيسي لهذه الصناعة. واليوم حقيقة ما نطمح نحن له في جمعية رجال الأعمال البحريني وإنشاء منظومة تكون همزة وصل بين اللاعبين في هذا الاقتصاد. لا نقوم بعملية الاستثمار بشكل مباشر، ولكن نحاول التوفيق بين المستثمرين وأصحاب الأفكار، تكون هناك منظمة لاعتماد المشاريع بأنها تتصف بالمعايير المطلوبة في الاقتصاد الحلال، بحيث أنها تكون يعني بعيدة عن التعاملات الربوية، تجنب المتعاملين الوقوع في الغرر أو المقامرة التي يحرمها الإسلام، تشجع على الاستثمار والتجارة والصناعة وتقديم خدمات التوافق مع الشريعة الإسلامية.
1: نعم أستاذ الحكيم، وطبعا يعني كما تفضلت أنت يعني حضرتك تمثل جمعية رجال الأعمال البحرينية، ويعني حقيقة الفئة المستهدفة من هذه المبادرة يعني فئة تقرب من 1.5 مليار يعني إذا صح التعبير من المسلمين. فيعني جمعية رجال الأعمال البحرينية كيف تجد نفسها أمام هذه المسؤولية؟
0: يعني احنا سلمك الله خذنا زمام المبادرة بمشاريع كثيرة، من ضمنها إبراز الدور وأهمية القطاع التعليمي في المملكة ليصبح لاعب مهم. كذلك خذنا على عاتقنا إبراز الدور القطاع الصحي أو القطاع الرياضي، بحيث تحويله من مجرد قطاعات خدمية إلى قطاعات فاعلة تضيف إلى الناتج الوطني نسبة أكبر من المساهمة. اليوم احنا نطمح من خلال رفع راية موضوع الاقتصاد الحلال

0: إلى أن نلفت الانتباه بأن هناك قدرات بشرية في مملكة البحرين تمتلك خبرة كبيرة في الاقتصاد والصيرفة. لدينا تشريعات واضحة ومستقرة على مستوى الدولة، لدينا مجلس نواب ومجلس شورى متقدم في دعم كل ما يجعل البحرين تتبوأ وتواصل ريادته في قطاع الاقتصاد وقطاع الصيرفة. فليس مستغرب أن نستكثر على البحرين أن تلعب دور بأن تصبح مركز إقليمي بل عالمي لدعم وتشجيع صناعة الاقتصاد الحلال.
1: نعم أستاذ عبد الحكيم، يعني ذكرنا في بداية اللقاء مع حضرتك أن يعني مجال الحلال اليوم يدخل في العديد من القطاعات، القطاعات اللوجستية، القطاعات السياحية، العقارية، كما تفضلتم أيضا قطاع المصارف الإسلامية. يعني المؤسسة الدولية لتطوير اقتصاد الحلال يعني لا شك بأنها أيضا تستقصد وتستهدف قطاعات أخرى أيضا، ومن خلالها أيضا تسعى إلى تطوير هذه القطاعات، أليس كذلك؟
0: حقيقة يعني أنا ودي أن أبين أمر مهم جدا، وهو عندما يصبح هناك ماركت إقليمي مقر في مملكة البحرين، هذا المركز يستطيع أن ينسق بين مصانع في القارات الخمس لاعتماد منتجاتها، إن كانت متعلقة بالأطعمة أو المواد التجميل أو المنظفات أو المواد الصناعية الأولية أو المنتجات النهائية، أنها تستوفي هذه الاشتراطات. ليس الأمر حكر على رقعة البحرين الجغرافية المحدودة، ولكن هذا المركز العالمي يستطيع أن يلعب دور لتنشيط هذا النوع من الاقتصاد المتوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وهناك كثير من حقيقة الصناعات تبحث عن مثل هذه المعايير وهذه الشهادات المعتمدة من مراكز لها ثقلها ومعترف بها بالمنطقة. فالبحرين باتخاذ هذا المركز الإقليمي أو العالمي لاعتماد المعايير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تبرز دور البحرين كقوة اقتصادية تربط بين الشرق والغرب، خاصة أن يعني المملكة مفتوحة على العالم، فهي نقطة اتصال سهلة الوصول، بيئة صديقة، تشريعات يعني متقدمة ومرنة في نفس الوقت. وما يشجعنا احنا حقيقة على يعني التفاؤل بنجاح هذه المبادرة اللي أطلقتها جمعية رجال الأعمال هو تفهم الحكومة الموقرة وتطلعها إلى دعم كل الأفكار التي تعزز هذا الأمر. وقد لمسنا هذا الشيء من خلال دعم توجه جمعية رجال الأعمال لتشجيع القطاع التعليمي العالي الخاص والحكومي لاستقطاب المزيد من طلبة من دول العالم لاتخاذ البحرين يعني كمركز للدراسات العليا، وهذا يعني شيء يفرح ويفرج الصدر حقيقة.
1: نعم، إذن أستاذ عبد الحكيم، تأسيس المؤسسة الدولية لتطوير اقتصاد الحلال وأن يكون مقرها في مملكة البحرين لا يقتصر فقط دور هذه المؤسسة على يعني التوجه نحو الأقاليم فلنقل أو القارات الخمس، وإنما أيضا سوف ينعكس على الاقتصاد الوطني البحريني، أليس كذلك؟
0: نعم هذا صحيح. والآن يعني حقيقة اهتمام إذاعة البحرين ووسائل الإعلام بهذا الأمر هي أحد أهدافنا لاستقطاب المفكرين والأكاديميين ومراكز البحث ليس فقط في البحرين بل في الخارج لإقامة

0: مؤتمر لتطوير وبلورة هذه الأفكار واستقطاب اهتمام أكبر حتى تصبح هذه يعني الفكرة واقع ملموس على الأرض، وأن تكون البحرين حقيقة تأخذ نظام المبادرة في هذا الجانب.
1: نعم أستاذ الحكيم، ترى ما هي الفرص المتاحة الآن أمام القطاع الخاص البحريني حتى يستفيد من هذه المبادرة خير استفادة؟
0: يعني جمعية رجال الأعمال أطلقت هذه المبادرة، وهي ليست ملك للجمعية، ولكن نريد أن نجد من هو يتبنى هذه الأفكار وأن يساهم. لدينا صناعات متقدمة في البحرين في مجال العطور، في مجال الأغذية، في مجال المنظفات، هم جميعا مدعوين للتواصل مع جمعية رجال الأعمال البحريني وإبداء أي استفسارات لديهم، إبداء أي استعدادات لديهم. ونحن في جمعية رجال الأعمال سنواصل بعد ما تم إطلاق هذه الفكرة عبر مؤتمر تحدث فيه عدد من الخبراء والمختصين في هذا الجانب، ستواصل أيضا تسليط الضوء وبلورة هذا العمل وتأسيس مجلس إدارة يقوم بأخذ كل هذه الأفكار وصبها في قالب يحقق الفكرة اللي احنا حقيقة نعمل عليه.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ عبد الحكيم إبراهيم الشمري، رئيس مجلس إدارة شركة عبد الحكيم الشمري القابضة، على هذا اللقاء الذي تحدثنا من خلاله عن تأسيس المؤسسة الدولية لتطوير اقتصاد الحلال. شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة، ونرجو لكم التوفيق دائما. شكرا.
0: شكرا.
1: وبهذا اللقاء مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في صباح الخير يا بحرين، على أمل اللقاء بكم مجددا بمشيئة الله في صباح الغد. وحتى ذلك الحين لكم تحيات فريق العمل الذي صاحبكم حتى هذه اللحظة، تحيات الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة، الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، الزميلة حصة الدوي من الإعداد، حسن الساعتي من التقديم، ومن الإخراج يحييكم الزميل حمد الشريان. إلى اللقاء.

الملك رأس الدولة والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز للوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم من دستور مملكة البحرين.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي أسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

0: الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: كان يا مكان في سالف العصر والأوان، لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
3: تأثير قلم رصاص في مستقبل طفلين، الأول أصبح سارقاً، أما الثاني فأصبح مسؤول أكبر جمعية خيرية في مدينته. كيف تعاقب طفلك؟ وما هو أسلوب العقاب الذي تتبعه؟
4: أول شيء المعاقبة ما تكون بالضرب باليد، يكون أسلوب الترغيب والترهيب في المعاملة مع الولد. يعني تقول له إذا سويت العمل الفلاني بأحرمك من التلفون مثلا، أو بأحرمك من شغلة فلانية هي محببة جدا لقلبه، فهو بالترهيب هذه بيمتنع عن العمل السيء اللي هو يقوم به.
5: نوع معين من العقاب ودرجة معينة من العقاب، ولذلك الطفل الصغير ممكن تتدرج وياه بحرمانه من الأشياء اللي يحبها لفترة مؤقتة، ومن ثم ندربه على أنه يحسن سلوكه من خلال إعطاء الثواب والعقاب.
6: أنا طبعا ضد ضرب، أنا أؤيد أن يعني أتجه أو لخطوات أخرى، مثلا قد يكون أحرمهم مثلا من الذهاب إلى حديقة يحبون أن يروحون لها مثلا، أو مثلا أحرمهم مثلا من لعب الفيديو جيمز مثلا، وأقول لهم إذا سويتوا هذا الشيء راح تنحرمون من ذي الشيء بعيدا عن الضرب.
3: كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، لحتى كان. يقول رجل: كنت ذات يوم جالسا في مكتب المحامين، وهناك تعرفت على رجل مسجل على أنه سارق كبير وله قضية عند هذا المحامي، فسألت السارق: كيف أصبحت ما أنت عليه؟ فقال مبتسما: أمي هي السبب. فقلت: وكيف ذلك؟ فازدادت ابتسامته وقال: كنت في الصف الرابع الابتدائي، وذات يوم رجعت من المدرسة وقد ضاع قلمي الرصاص، وعندما علمت أمي بالخبر ضربتني بانتقام وشتمتني بأبشع الشتائم وعدم تحمل المسؤولية وغيرها، ونتيجة لقسوة أمي الزائدة عن الحد قررت ألا أعود لأمي فارغ اليدين. لقد قررت أن أسرق أقلام زملائي، وفي اليوم التالي نفذت الخطة، ولم أكتفي بسرقة قلم أو قلمين، بل سرقت جميع زملائي.

0: الفصل. في بدء الأمر كنت أسرق خائفاً، وشيئاً فشيئاً تشجعت ولم يعد للخوف في قلبي مكان، واستخدمت في ذلك حيلاً كثيرة. ومن الطرائف أنني كنت أسرق الأقلام من زملائي وأبيعها لهم. وبعد شهر كامل من سرقة زملائي في الفصل لم يعد للأمر تلك اللذة الأولى، فقررت أن أنطلق نحو الفصول المجاورة. ومن فصل إلى آخر انتهى بي المطاف في حجرة مدير المدرسة لأسرقها. وذلك العام كان عام التدريب الميداني، تعلمت فيه السرقة نظرياً وعملياً، ثم انطلقت بعد ذلك وصرت محترفاً. أما الولد الثاني، تقول إحدى الأمهات: عندما كان ابني في الصف الثاني الابتدائي رجع يوماً من المدرسة وقد ضاع قلمه الرصاص، فقلت له: وماذا فعلت؟ قال: أخذت قلماً من زميلي. فقلت له: تصرف جيد، ولكن ماذا كسب زميلك عندما أعطاك قلماً لتكتب به؟ هل أخذ منك طعاماً أو شراباً أو مالاً؟ قال ابني: لا، لم يفعل. فقلت له: إذن لقد ربح منك الكثير من الحسنات يا بني، لماذا يكون هو أذكى منك؟ لماذا لا تكسب أنت الحسنات؟ قال: وكيف ذلك؟ فقلت: سنشتري لك قلمين، قلما تكتب به والقلم الآخر نسميه قلم الحسنات، وهذا لأنك ستعطيه من نسي قلمه أو ضاع منه، طبعا ستعطيه ثم تأخذه بعدما تنتهي الحصة. وكم فرح ابني بتلك الفكرة، وازدادت سعادته بعدما طبقها عمليا، لدرجة أنه أصبح يحمل في حقيبته قلما يكتب به وستة أقلام للحسنات. والعجيب في الأمر أن ابني كان يكره المدرسة ومستواه الدراسي ضعيف، وبعد أن جربت معه الفكرة فوجئت بأنه بدأ يحب المدرسة، وهذا لأنه أصبح نجم الفصل في شيء ما، فكل المعلمين أصبحوا يعرفونه وزملاؤه يقصدونه في الأزمات، كل واحد قلمه ضائع يأخذ منه واحدا، وكل معلم يكتشف أن أحدهم لا يكتب لأن قلمه ليس معه فيقول: أين فلان صاحب الأقلام الاحتياطية؟ ونتيجة لأن ابني أحب الدراسة بدأ مستواه الدراسي يتحسن شيئا فشيئا. والعجيب أنه اليوم قد تخرج من الجامعة وتزوج ورزقه الله بالأولاد، ولم ينسى يوما قلم الحسنات، لدرجة أنه اليوم مسؤول عن أكبر جمعية خيرية في مدينتنا. فلنحذر في تربيتنا لأبنائنا، ولنعاملهم بالرحمة، ولنحول المواقف السلبية إلى موقف تربوي ثمين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات

الرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاورة

ولت اختصاصاتهما الدستورية والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

تتميز مملكة البحرين بأنها مجتمع تعددي يتسم بدرجة عالية من التعايش السلمي، وهو ما يعكس التسامح السائد بين مكونات المجتمع وكفالة الحريات الدينية. وتشير وقائع التاريخ إلى هذه التعددية والتمازج في البلاد منذ قرون طويلة، وهو ما جعلها دائماً مجتمعاً تعددياً تسوده الحرية والتسامح وتقبل الآخر.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة. معاً نحاول تلمس الطريق لنضع أقدامنا على أوله، ومعاً من خلال هذه الخطوة نطور من أنفسنا ونساعد بعضنا على بلوغ أهدافنا وتحسين أنفسنا وتهذيبها.

0: خطوة خطوة. برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
1: هناك 5 قدرات رئيسية يجب عليك تنميتها حتى تنجح في أي مؤسسة من أي نوع، وهذه هي المفاتيح المهمة لبدء أو بناء مشروع ناجح، وهي أيضاً ضرورية وحيوية جداً لعمل أكبر مساهمة تستطيع القيام بها لمصلحة الشركة التي تعمل بها في الوقت الحالي. بإمكانك أن تتعلم كل هذه المهارات من خلال الوظيفة، حيث يمكنك تعلمها بالانتقال من وضع وظيفي لآخر أو من شركة لأخرى كلما تدرجت وترقيت في مهنتك.
2: خطط ونظم واحصل على النتائج.
1: إن القدرة على التخطيط والتنظيم والحصول على النتائج هي أولى المهارات التي تحتاجها، وهي مهارة على قدر كبير من الأهمية وعائدها كبير جدا. والقدرة على تحقيق النتائج وتحمل المسؤولية في شركتك يعتبر أحد علامات النجاح. اسأل نفسك باستمرار: ما هي النتائج المتوقعة مني؟ انظر حولك في شركتك: ما هي أكثر النتائج تأثيراً في نجاح النشاط؟ من هم أكثر الناس نجاحاً وماذا يفعلون؟ اسأل نفسك دائماً: كيف أستطيع أن أنمي قدرتي على تحقيق أهم النتائج التي تحتاجها شركتي لكي تنجح؟
2: أبذل مزيداً من الجهد.
1: إن مفتاح نجاح أي شركة، سواء كانت شركتك أنت أو شركة شخص آخر، هو أن يكون الجهد المبذول أكبر من المقابل المادي الذي تحصل عليه. وكن مستعداً دائماً لبذل المزيد من الجهد، وتذكر أنه مهما كانت العراقيل التي تصادفك فلا ينبغي أن تعوقك عن بذل المزيد من الجهود، فعندما تصمم على بذل جهد أكبر من المقابل المادي الذي تحصل عليه

0: وأكبر مما يتوقعه منك مديرك، فسوف تضع نفسك في مصاف الناجحين. سوف تلفت انتباه رؤسائك إليك، وسوف تتفتح أمامك أبواب ستظل مغلقة أمام الآخرين من أصحاب المجهود العادي. وحيث إن الموظف العادي لا يفعل إلا ما يطلب منه ليس أكثر، فعندما تبدأ أنت في بذل جهود مضاعفة فسوف تكون ضمن القلة البارزة. حاول لفت نظر صاحب العمل إليك، تعامل مع وظيفتك كما لو أنها معمل تتعلم فيه مجموعة متنوعة من المهارات على حساب شخص آخر. تطوع بعمل أي شيء، أعرض تحمل مسؤوليات إضافية، أعمل لساعات أطول وابذل جهدا أكثر مما يبذله الموظف العادي. إن أي مهارة أو خبرة تكتسبها في عملك تتراكم بمرور الأيام والسنين حتى تجعلك شخصا ناجحا وذا قيمة كبيرة في المستقبل.
1: جمال، صار لساعة ناديك وانت أبدا لا حس ولا خبر، وينك جمال؟
2: أوه، ايش فيك حسن؟ خلني أرقد، مللتني.
1: أنا مللتك؟ ولا أنت اللي ضارب لنا موعد مع الشركة الاستشارية، والحين أنت اللي ضربت الاجتماع والناس؟
2: رحت بدالي، مو أنت شريكي؟ خلاص، روح لهم وتفاهم وياهم.
1: أروح حق من؟ حق الكوريين؟ من صدقك ما أعرف لهم ولا أعرف لغتهم، وبعدين في بينك وبينهم اتفاق أولي، أنا ما أعرف تفاصيله، أنت اللي تعرف، ما تبطل الباب يا جمال.
2: حسن، أنا تعبان وجسمي متكسر.
1: متكسر من الكسل والربادة، ما تقوم؟ قوم يا ابن الحلال لا يروح علينا الموعد. أنا مو بعارف شلون تبي تنجح وتلعب بالفلوس لعب وانت كسلان وما تبذل أي مجهود، ما تقوم يا ابن الحلال؟ قوم.
2: ياه، وليش كل الدراما صار؟ يعني مطعم شغال من أحسن ما يمكن، أمورنا الإدارية والمالية في أحسن حال، إيش صار لما ريال يبي يرقد؟ تعبان ويوم إجازته.
1: إجازته؟ يوم إجازته؟ آه القهر. آخ جمال، أصحى أصحى أصحى يا ابن الحلال، أنت المفروض ما عندك إجازة، أنت صاحب مطعم.
2: هشة حاسدني؟
1: لا وأنت الصاد كاسر خاطري، قوم بس قوم.
3: طور مهارات التسويق والتواصل.
0: إنك تحتاج إلى القدرة على التواصل وإقناع الآخرين وتسويق منتجاتك أو خدماتك، فأهم أسباب النجاح في أي مشروع هو تحقيق نسبة مبيعات عالية، بينما يرجع السبب الرئيسي للإخفاق في أي مؤسسة تجارية إلى انخفاض نسبة المبيعات. كلما زاد تأثيرك على إيرادات المبيعات والتدفق النقدي، زادت قيمتك وأهميتك للشركة التي تعمل بها. احرص على محاولة تعلم التسويق بكفاءة ونجاح أيًا كان وضعك الوظيفي في الشركة التي تعمل بها. كن دائمًا واسع الاطلاع واقرأ كثيرًا عن المجال الذي تعمل به. احرص أيضًا على حضور الدورات التدريبية والندوات التي يديرها مدربون متخصصون في مجال التسويق والمبيعات. تعرف على الخطباء المنوهين في الاجتماعات الدولية، وأحرص على أن تتعلم منهم كيفية الحديث والخطابة أمام تجمع أو جمهور. ابحث عن فرص للبيع أو كي تصبح من أفضل موظفي الشركة في مجال المبيعات.
3: كن مستعداً جيداً.
0: من المحتمل أن يكون 85% من نجاحك في الحياة، سواء الشخصية أو النجاح في العمل، معتمداً على قدرتك على التعامل الجيد والعلاقات الحسنة مع الآخرين. وبقدر ما تكون قادراً على توجيه أسئلة جيدة والاستماع باهتمام شديد إلى الإجابات، أو أن تكون قادراً على عمل التقديم الجيد وإقناع الآخرين ليتعاونوا معك، يكون التأثير على العالم والمجتمع الذي تعيش فيه أكثر قوة، ومن ثم تصبح أكثر قيمة. كل هذه المهارات قابلة للاكتساب.
3: اختر الأفراد المناسبين.
0: يحتاج كل فرد منا إلى القدرة والمهارة في كيفية اختيار الأفراد المناسبين وبناء فريق عمل جيد، وذلك لكي ينجح العمل. تعتبر القدرة على الحصول على الأفراد المناسبين لكي يتعاونوا ويعملوا كفريق واحد في إنجاز وإتمام الأهداف العامة من أهم المهارات.

المهارات للتقدم والنجاح. لقد بدأ كل مدير تنفيذي لأكبر 500 شركة ناجحة بدأ العمل كموظف صغير بدون أفراد يعملون معه في الإدارة على وجه الإطلاق. ومن خلال تعلم كيفية التفاعل مع الآخرين تم تعيين مساعدين له أو تولوا مسؤولية تنظيم أفراد آخرين للعمل تحت رئاستهم كفريق عمل واحد، وذلك بغرض تحقيق نتائج محددة. وكلما أصبحوا على درجة جيدة من التعامل مع فرق العمل يتم إعطاؤهم مسؤوليات أكثر، وبالطبع يصحب ذلك زيادة في مرتباتهم. وكلما تظهر قدرتك على حسن العمل مع الآخرين تصبح بعد فترة قصيرة مشرفاً ثم مديراً، وفي كل مرحلة من مجالك الوظيفي وبقدر ما تظهر قدرتك على الحصول على نتائج من خلال أفراد آخرين تتم ترقيتك وإعطاؤك أفراد أكثر وأكثر لإدارتهم ونتائج أكبر لكي يتم إنجازها وتحقيقها. على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.

0: خطوة
1: خطوة.
0: برنامج من إعداد وتقديم شيخ الشعلان، إخراج فاطمة كمبر.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مزاجك أغلى ما تملك، فخله دايماً عالي عشان تقرأ وتكتب وتشتغل وتتفاعل بإيجابية، ولا تعطي أي مخلوق فرصة عشان يعكره. خليك منتبه إن الأفكار الإيجابية هي مثل النبات، والأفكار السلبية هي مثل الأعشاب الضارة، والأعشاب الضارة ما تحتاج حق رعاية، بينما الأفكار الإيجابية تحتاج إلى رعاية وعناية. وتذكر إن العقل مثل الفضاء، ما يقبل الفراغ، فإذا ما مليت بالأفكار الإيجابية اللي تفتح قدامك طريق التقدم، فأكيد بينملي بالأفكار السلبية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نستعرض فيه جملة من المصطلحات الشعبية وأيضا المفردات، ونحاول أن نتعرف على أصولها العربية ونتحدث عن ما يستوجب الحديث عنه. وإلى الصفحة الأولى الآن.

تحت عنوان مفردات منطقة من اللهجة عندنا في حرف الجيم عندنا عدد من المفردات. أولها جادئ يجادي. مستمع الكريم، يجادي معناه يصوب، جاد بمعنى دع رميتك تصيب الهدف، سواء كانت يعني بالبندقية أو بالنبلة أو حذفة حصاب يدك، فنقول فلان يجادي. ولكن أقلب سياق المفردة ذي هو الرامي الذي يرمي بالبندقية أو بالنبلة، فعندما يصيب الهدف نقول هذا الرامي إجادي عدل. إجادي هي قد تكون من جادة وأجود وجود وأجاد في اللغة الفصحى، وتعني إذا أحسن فعل الشيء. فإحنا ندور مفردة نقول عن الرامي الماهر بأن ماهر، فلقينا من الفصيح أيضا إجادي، وعقبها مفردة عندنا اسمها اليال أو الجال. طبعا الجال عادة حافة حوض السباحة، يال البحر الشاطئ، حافة حوض السباحة اليال، يال البرشة أو جال البرشة من الفصيح الجال، وجال البحر من الفصيح أيضا تعني السيف. ويجول يول يعني يلف ويدور. طبعا نعرف احنا ظاهرة الإبدال، وسبق الحديث عنها أن الجيم عندنا تبدل إلى ياء وهي لغة تميمية. من أغاني الأمهات أو أغاني المرادات اللي كانوا يرقصون أول عليه وغنون افتخارا بعلية القوم وشيوخنا، يقول لك خيلك يا أبو سلمان شقرة ورفاعية، تيول في الملعب وتناتع الخية، أدوانك أبو سلمان راحة ويلاوية، واللي بقى منهم في اللحد مطوية. خيلك يا سلمان شقرة.

رفاعية عرفناها، تيول في الملعب هذه مفرداتنا، تجوله يعني تلف، تيول في الملعب. إذن جالة له عدة معاني، ومعناها الشعبي هو نفسه معناها العربي الفصيح. وفي هذا أيضا السياق الجالي هو قطاع خن السفينة، جالي سدر وجالي تفر، والجالي الوسطي، الجالي هو الغطاء نفسه يسمونه جالي. وعندنا الجالبوت من أنواع السفن تمتاز باستقامة المقدمة بزاوية مقدارها 90 درجة. معظم الباحثين يعتقدون أنها من جولي بوت الإنجليزية وتعني قارب النزهة، ولكن وردت لفظة مشابهة في رحلة ابن جبير. ابن جبير معروف، رحالة معروفة، رحلته في 1183 ميلادية. يقول ركبنا الجلبة للعبور إلى جدة. هو يبدو أنه كان في منطقة ما في ينبع يمكن أو في السويس، وأراد العبور إلى جدة، فقل ركبنا الجلبة. الجلبة والجلبوت قد تكون قريبين من بعض، قد يكون لهم أصل، إن شاء الله بنبحث عنه. والآن إلى صفحة أخرى.

أعزائي المستمعين، تحت عنوان أقوال سائرة نختار لكم هذه الأقوال. أول قول يقول: يجاجي ما يلاجي. عادة لما تشوف شخص حكيه أكثر من فعله ويرفع الصوت مفتعل شجار ولكنه يجبن عند النزال، يقولون تركه يولي، هذه يجاجي ما يلاجي. يجاجي يعني يصدر صوت كالدجاج، فصيح المفردة يكأكأ، هو أصلها يقاقي أو يكأكأ، ويكأكأ إحنا بحر الناقل يجاجي. ما يلاجي من الملاقاة، يلاقي. الملاقاة معروفة، الملاقاة وجه لوجه، كناية عن المبارزة. وإحنا صغار كنا لما نتهاوش مع الفريج اللي عقبنا نقول لاقونا ونلاقيكم ونكسر خزاميكم، والخزمية معروفة هي مقدمة السفينة، لاقونا ونلاقيكم. يعني هني المثل يطلق عادة على الذي يكثر قوله ويقل فعله، فنقول عنه إجاجي ما يلاجي، وإلى صفحة أخرى.

في هذه الصفحة أعزائي المستمعين عندنا عنوان يقول من أنواع الحلي البحرينية. طبعا الذهب البحريني معروف جدا، والحلي البحريني الساق البحرينيين كانوا مشهورين جدا من أقدم العصور بالذهب. أبو الذهب عندنا محمي من الحكومة، سبق أن تحدثنا أن هناك مجلس للذهب، والذهب عادة 24 قراط، هذا الذهب الخالص، لكن يكون وهو في هذه الحالة لين، يعني قير صلب، فيزيدون جزء بسيط من النحاس حتى يتماسك ويصير صلب، فيسوونه بدل 24 يزيدون قيرتين نحاس فيصير 22. الذهب البحريني من 20 إلى 22 ومعروف جدا في الخليج. ومن أنواع الحلي البحرينية الهامة. الهامة حلية لتزيين الرأس، عبارة عن مستطيل من القطع الذهبية ترصع عادة بالفيروس، ويتدلى منها من جهة الأمام 5 سلاسل ذهبية متصلة بقطع ذهبية مستديرة، وأحيانا يتدلى منها بعض السلاسل من خلف الرأس. الهامة مونيات، الهامة الهام في اللغة الفصحى تعني الرأس، والعرب تقول شدخ هامة

0: بمعنى فلق راسه. الهام بالضبط ناصية الرأس، مقدمة الرأس، العرب تسميها الهامة، وتسميتنا لهذه الحلية بالهامة تسمية عربية تماما. وأعتقد أن الوقت أوشك على النفاذ، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتب.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أصوات في ذاكرة الحضارة.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة،
0: حلقات مسلسلة تحكي قصة حياة ثلاثة أدباء احتضنت إبداعاتهم جزيرة الحياة أوال.

0: للحياة في القرن العشرين.
1: أصوات في ذاكرة الحضارة.

0: مبروك مبروك يا أبي.
1: على ماذا يا بني؟
0: علمت أنك من أوائل المرشحين لحضور مهرجان نجيب محفوظ في مصر، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للآداب لعام 1988.
1: نعم يا عبد الله، لقد وصلتني رسالة من الدولة بهذا الشأن، ومعي كذلك الدكتور محمد جابر الأنصاري. ولما علم الأمير المعظم سيد الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة بهذه المناسبة وبقرب سفري استدعاني ومثلت بين يدي.
0: نعم.
1: شرفني برسالة للأديب الكبير نجيب محفوظ وهدية ثمينة.
0: هل أستطيع التعرف عليها يا أبي؟
1: نعم نعم يا عبد الله، هي ليست بسر. خنجر ذهبي مرصع باللؤلؤ البحريني النادر والذهب الخالص.
0: نعم.
1: وسأقدمه مع الرسالة للأديب الكبير في الاحتفال الذي سيقام في 7 نوفمبر القادم. ولكن ماذا وراء هذا الحماس المفاجئ لسفري للقاهرة يا ولدي هذه المرة؟
0: تريد الصراحة يا أبي؟
1: نعم.
0: أنت تعرف أني أحب الشعر والأدب والمحافل الأدبية، لذا أريد السفر معك إلى مهرجان نجيب محفوظ.
1: هكذا إذن، ولما لا يا عبد الله، فأنت تقرض الشعر النبطي وهو أصلنا جميعا في هذه الجزيرة، وحتما سوف تستفيد من جولتك الأدبية هذه.

0: وقد ذهبت إلى بعض المؤتمرات، ومنها مؤتمر للأدب في الرياض سنة 1983، وقد أعجبتني النهضة الأدبية بين شباب المملكة العربية السعودية ولا سيما في الرياض، من شباب يتمتع بروح أدبية وبحيوية، وقد أهدانا بعض الكتب، وكل أديب جاء لنا محييا ومباركا لقاءنا في تلك البقعة. وثم دعتني الحكومة المصرية، وبعد ذلك دعتني الحكومة المصرية في المهرجان الأدبي الكبير الذي أقيم على شرف كاتب العرب الكبير نجيب محفوظ عندما فاز بجائزة نوبل للآداب. وقد دعتني الحكومة وأقمت أسبوعا في فندق ماريوت، وفي كل يوم نجتمع ببعض الأدباء، وفي اليوم المعهود وهو يوم الاثنين 7 نوفمبر كان لقاءنا مع الرئيس المصري الذي حيانا بتحية خالصة من قلبه وأطرانا وحملنا رسالة إلى صاحب السمو الأمير المعظم سيدي الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. ولما علم صاحب السمو سيدي الشيخ عيسى بهذه المناسبة وعن سفري، شرفني برسالة إلى الأديب الكبير وهدية ثمينة، وهي خنجر ذهبي مرصع باللؤلؤ البحريني النادر والذهب، وقد قدمته للدكتور إلى الأديب الكبير نجيب محفوظ في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر، وقد فرح بها وحملني بسلام منه إلى سمو الأمير المعظم.
1: فعلا ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي عام 1927 وفي مهرجان تنصيب أحمد شوقي لإمارة الشعر أرسلت قصيدة من نظم خالد الفرج الذي كان يقيم في البحرين وهو مدير مدرسة الهداية الخليفية، ومعها هدية البحرين.
2: ومن تبرع بالهدية الثمينة التي ما زالت ضمن أملاك شوقي في مصر الآن.
1: تبرع بها يا عواطف. نعم. كعادة شيوخ وأهل البحرين الكرام، سمو الأمير الراحل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وبعض التجار، وصنعوا النخلة الذهبية، وقد فرح بها شوقي كثيرا وذكرها في قصيدته الطويلة التي اختتم بها المهرجان، حيث قال فيها:
0: قلدتني الملوك من لؤلؤ البحرين آلاءها، ومن مرجانه نخلة لا تزال في الشرق معنا من بداوته ومن عمرانه. فلا عجب إذا قلنا ما أشبه الليلة بالبارحة.
1: وهذه بعض أبيات من قصيدة الشاعر خالد الفرج باسم البحرين في مهرجان شوقي.
0: من منبت الدري تسليم وتكريم لشاعر اللغة الفصحى وتقديم، حياك من دارنا البحرين لؤلؤها، والنخل إذ بسمت فيه الأضاميم، وكيف لا وهي مهد الضال.

إذ درجت فيها قذاها بها شيح وقيصوم وكيف لا وهي مهد الضاد إذ درجت فيها قذاها بها شيح وقيصوم ومهبط الشعر فابن العبد شاعرها ومن مفاخرها عمر وكلثوم فإن تجبك باسم العرب أجمعهم فحقها في بطون الصحف معلوم.

0: فعلا الجو ربيع هذا اليوم يا أبي. وحسنا فعلت عندما حملت العائلة إلى البستان في الجسرة.
1: إيه يا بني، كلما جئت هذا البستان تهيج في نفسي ذكرى الطفولة والصبا والجمال.
0: أبي.
1: نعم.
0: ألم تنظم قصائد غزل في حياتك الأولى هنا؟
1: بلى يا ولدي، ولكن في سن الشباب الأول كانت قصائد الغزل هي المحور الأساسي لما نظمته، ثم تحولت القصائد للمناسبات بعد لجوء الأندية الوطنية إلي في الخمسينيات.
0: نعم.
1: وأتذكر أول قصيدة دينية نظمتها ألقيتها في نادي العروبة بمناسبة الإسراء والمعراج.
0: نعم.
1: وحضر الاحتفال آنذاك أمير البلاد الراحل الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والمرحوم الشيخ عبد الله آل خليفة، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، وجدك الشيخ محمد آل خليفة والدي. وكان ذلك في 27 رجب من عام 1373 هجرية.
0: إذن فقد سمعك جدي وأنت تشدو بقصيدتك إسراء محمد آنذاك.
1: لا يا ولدي لا، فقد ألقاها عني الأستاذ حسن الجشي، وقد فضل هو ذلك لإعجابه بالقصيدة التي أقول في مطلعها:
0: نعم.
1: أي ذكرى علوية الإيحاء بعثت ريق السنة في دمائي.
0: انتبه يا نورة إلى الصغيرة كي لا تقع على الطين فتوسخ ثيابها.
1: دع أختك وبناتها يا ولدي، فالأطفال أحباب الله. وهم كالقطن الأبيض لا يتسخ إلا ليضمد جروح الآخرين.
0: لله درك يا أبي.
1: نعم.
0: تشبيهاتك شعرية أيضا. لكن أخبرني يا أبي، ألم تنشر لك قصائد خارج الوطن العربي؟
1: ذكرتني بحكاية أهل الجزر المالديف.
0: وما بهم يا أبي، ولم تضحك؟
1: طلبت مني منظمة اليونسكو ترجمة ديوان الأول من أغاني البحرين إلى لغة أهل المالديف، تصور. وصارت تدرس هناك لأهل المالديف ضمن منهج اللغة العربية.
0: إذن لماذا ضحكت من هذه القضية يا أبي؟
1: لأن أهل المالديف يا عبد الله اعتبروا تلك القصائد فعلا أغاني بحرينية، فظلوا يلحنونها ويرقصون عليها، تصور.
0: يا سلام.
1: بالإضافة إلى ذلك، فقد ترجمت قصيدة الراعي إلى الألمانية في مجلة الشرق الأوسط منذ 10 سنوات، وكذلك ترجمت قصائد لي في الموسوعة التي صدرت بالإنجليزية عن شعراء شبه الجزيرة العربية التي أصدرتها الشاعرة الدكتورة سلمى خضراء الجيوسي. وهذه القصائد هي: على قبر أمي من أغاني الربيع والراعي.
0: إذن فهي قصيدة رائعة التي تترجم الألمانية والإنجليزية. أسمعني جزءا منها يا أبي بصوتك.
2: كان راعٍ يهيم كل صباح في الروابي خلف القطيع الصغير يتقنى مع الطيور، بناي يزفر اللحن في الضحى والبكور، ويرى موكب الربيع أفانين من الورد والشذا والزهور.

0: صور من بداعي الله يوحي سحرها للرسام بالتصوير وشعاع الشمس الجميل يحيي مهرجان الشذا بموكب نوري فرن ذاهلا فشاهد جسما لفتاة حسناء حول الغدير فدنا حائر الخطى يتملاها بشوق خلف الرذاذ النثير قال من أنت ربة أم ملاك هبط الأرض في الربيع النظير وإذا بالأكوان تهتف من بعد بصوت يهز صم الصخور تلك حورية أتت للرواب في شفوف من الصباح المنير همها أن ترى الوجود لتختال دلالا في العالم المنظور فاستحمت في منبع النور فاستعصى على الفكر دربها في الأثير
1: بالإضافة إلى ذلك فقد دعيت لحضور مؤتمر الأدب في الرياض عام 1983 ميلادية.
2: تريد الصراحة يا أبا عبد الله؟
1: أجل،
2: لست أدري كيف تأتيك القصيدة الفصحى وما هو شعورك في تلك اللحظة.
0: ولا القصيدة هي تفرض نفسها، فأنا أعد أن شاعر محطة أرضية تتلقى الإيحاءات والإشراقات الروحية اللي تأتي، ثم أن الموضوع هو اللي يفرض نفسه، سواء كان يعني مأساوي أو فرايحي أو يعني أو غزلي مثلا. نعم، فأيام الشباب كله يعني الغزل هو يعني الدافع اللي يفرض الأجنة. نعم.

أصحاب الجلالة والسمو، ضيوفنا الكرام، الآن يشدو بقصيدة نور الحقيقة شاعرنا الكبير الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بهذه المناسبة الميمونة في افتتاح جسر المحبة والتعاون، جسر الملك فهد، فليتفضل.

لا يخفى على أحد، يضيء من أزل خاف إلى أمدي. مرت قرون على الدنيا وعالمها، يعيش من ظلمات الشك في كبدي. يرى الحياة ولا يدري لغايتها، ليل بهيم وبحر فائر الزبد. واليوم يحمي حمى الإسلام ليث وغى، والشبل نعرفه من ذلك الأسد. فهد وأنعم بفهد، إنه ملك به الجزيرة في عز وفي رغد. شيدت جسر مدى التاريخ يربطنا بالحب من بلد حر إلى بلدي.

0: وهكذا استمر الشيخ أحمد الخليفة في عطائه المتدفق شعرا كالنهر الخالد في جريانه، يسقينا من الماء الزلال قطرات من شهد الشعر وحكمته وعالمه اللانهائي.
1: وما زال يكتب الشعر حتى الآن على الرغم من مشاغله التجارية؟
0: نعم، هو ما يمنع هذا من ذاك عواطف. فقد أصدر ديوانه الأخير غيوم في الصيف عام 1988 وهو في خضم أعماله التجارية من مكتبه بالقضيبية، ويعتبر الديوان الخامس، وقد ذيله بكلمة العريض التي يقول فيها:
2: واليوم

0: وقد مضى أكثر من ربع قرن على تلك الساعة التي زارني فيها وجهه البشوش حاملاً معه نواة المستقبل المنطوية بين جنبيه ليزيدني احتزازاً أن أجده يتربع على الصدارة مطلاً على الملأ بذلك الإيمان القديم في نفسه يحدثهم فيستمعون وينتدبهم فيطربون إليه كأحسن ما يتاح لكريم في لؤم هذه الأيام.
1: وقد كان للشيخ أحمد يد

0: يحدثهم فيستمعون وينتدبهم فيطربون إليه كأحسن ما يتاح لكريم في لؤم هذه الأيام.
1: وقد كان للشيخ أحمد يد في التبشير بمولد شاعر جديد في المنطقة، ألا وهو الشاعر السفير.
2: ومن هو هذا الشاعر السفير يا ترى؟

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أطلقت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة

المتكاملة التي تقود أمن الطاقة واستلامات هذه الأجيال القادمة في مملكة البحرين، أطلقت مبادرة ناصر بن حمد لقادة طاقة المستقبل برنامج ابتعاث وتطوير مهنية. وتأتي المبادرة بهدف إعداد وتأهيل جيل جديد من قادة قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وتجسيد التزام المجموعة بتنمية الكفاءة الوطنية ودعم استدامة القطاع على المدى الطويل. توج سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نادي سترا بطلا لدور كرة السلة تحت 21 عاما، وذلك بعد فوزه على نظيره النجمة بنتيجة 84 مقابل 60 نقطة وسط حضور جماهيري كبير. وتوج سموه نادي سترا بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلم سموه فريق نادي النجمة الميداليات الفضية، وأحرز المحرق المركز الثالث بعدما جاء متصدرا للدور التمهيدي من الدوري الذي يقام في نسخته الأولى. وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي أن النسخة الأولى من دوري كرة السلة تحت 21 عاما أحرز نجاحا مميزا، مشيرا سموه إلى أن البطولة حققت العديد من الأهداف الفنية والتطويرية التي وضعها الاتحاد البحريني لكرة السلة. كما شهد سموه بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد البحريني في سبيل العمل على تطوير مسابقاته وبرامجه الفنية بما يخدم المستقبل، بل مستقبل اللعبة، ويعزز من حضورها وتنافسيتها على المستويات الخليجية والقارية والدولية. صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة بشرت تحقيقاتها بشأن ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكري ولاية الفقيه والمشكل من أعضاء من المجلس العلمائي المنحل والقائم على نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران دون الوطن ونظمه الأساسية بغرض تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها في نشر الفكر إلى جانب الخطب التحريضية ضد مصالح الوطن وتجنيد العناصر للانضمام إلى ذلك التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين مع تضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكريا إلى حد تهديدهم باستخدام العنف، فضلا عن أنهم أجازوا لأنفسهم جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينيا وسياسيا وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب. أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2026 بتنظيم حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف اعتبارا من 15 من يونيو إلى 31 من أغسطس 2026، وذلك بحظر تشغيل العمال في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى 4 عصرا خلال فترة الحظر. وتطبق مملكة البحرين هذا الحظر المتوافق مع معايير العمل الدولية بهدف تعزيز حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة. في إنجاز جديد يضاف إلى سجلها الأكاديمي والمهني، أعلنت كلية فاتير البحرين لإدارة الأعمال الفندقية والسياحية عن تتويجها بجائزة المؤسسة الرائدة في إدارة الضيافة والسياحة على مستوى الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك ضمن جوائز السفر والسياحة العالمية التي تمنحها مجلة لاكس لايف البريطانية. وبهذه المناسبة قال الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام لفاتير البحرين إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مجال التعليم الفندقي والسياحي على مستوى المنطقة.
مضيفا أن هذا التقدير يجسد نجاح النهج الذي تعتمده فتيات البحرين في الجمع بين الجودة الأكاديمية والتطبيق العملي من خلال الربط بين الدراسة النظرية والتدريب المهني عبر شركاتها مع مؤسسات فندقية وضيافة بارزة، بما يسهم في صقل مهارات الطلبة ويدعم في الوقت ذاته مكانة مملكة البحرين كوجهة إقليمية واعدة في مجال التعليم المتخصص

0: في الضيافة والسياحة. أكد فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين الحاج حرص البعثة على متابعة أوضاع الحملات البحرينية والحجاج، وذلك مع بدء مغادرة مكة المكرمة بعد إتمام مناسك الحج. وأوضح القطان أن البعثة تواصل التنسيق مع الحملات البحرينية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لمتابعة ترتيبات عودة الحجاج بما يضمن استكمال إجراءات المغادرة بكل يسر وانسيابية. وأشار رئيس بعثة الحج إلى أن الحملات البحرينية أظهرت مستوى متميز من التعاون والتنسيق، الأمر الذي انعكس على نجاح الخطط التنظيمية والميدانية. هذا واستقبل مطار البحرين الدولي طلائع الرحلة القادمة من الأراضي المقدسة بعد إتمام مناسك الحج وسط أجواء تنظيمية شهدت انسيابية في تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة وسط إجراءات خدمية وصحية تهدف إلى تسهيل وصول الحجاج وإنهاء معاملاتهم بسرعة وسلاسة. وعرب الحجاج العائدون من الأراضي المقدسة عن سعادتهم بإتمام فريضة الحج مثمنين الجهود المبذولة لتوفير الخدمات والرعاية طوال فترة وجودهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
2: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
2: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في لقاء علمي يتجدد كل يوم على دروب الكشف والمعارف الإنسانية الإبداعية.
1: أملين أن يكون هذا اللقاء مفيدا بإضاءاته المهمة على دروب العطاء والمغامرة الإنسانية من أجل مستقبل أفضل.

0: أصدقائنا، في الحلقة الماضية قدمنا الجزء الأول من موضوع علمي غريب وطريف كان بعنوان لحوم صناعية من الأوراق النباتية. ولأهميته وغرابة طرحه العلمي وطرافته نقدم اليوم الجزء الثاني منه.
1: نحن الآن في داخل واحد من مصانع البروتينات الورقية المنتشرة في بعض الدول كاليابان والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وغيرها، حيث نشاهد عن بعد شاحنات ضخمة محملة بالكثير من المخلفات الورقية والحشائش الخضراء والبرسيم وأوراق فول الصويا أو البطاطا وأوراق القلقاس والبامية وقل ما شئت من

0: المخلفات الورقية التي تحتوي على نسبة من البروتين تتراوح بين 25% إلى 30%.
1: في قسم آخر من المصنع تجري عمليات الغسيل، ويليها طحن الأوراق الغضة وعصرها بطرق آلية للحصول على عصير الأوراق الأخضر، ثم يعرض العصير لمعاملة حرارية تصل إلى 75 درجة مئوية، ثم يمرر إلى جهاز للطرد المركزي يدور بسرعات هائلة ليفصل أول منتج بروتيني أخضر اللون يحتوي على 50% بروتينا.
0: أما الجزء السائل المتبقي فله حكاية، حيث يعامل بمحلول حامضي تضبط درجة حموضته على 4%. وهنا تشاهد عجبا، حيث يترسب بسرعة بروتين ناصع البياض يجري فصله بالطرد المركزي أيضا ليعطينا منتجا بروتينيا يحتوي على 90% بروتين. وكم هو غني هذا المنتج البروتيني؟

0: عزيزي المستمع، نحن في مرحلة تقنية عالية. إنها مرحلة تشكيل هذه البروتينات لتصبح كاللحوم التي تعودنا عليها. فهل تريد شرائح لحم محمرة أو سجقا أو لانشون أو همبرجر؟ كل ذلك سهل وميسر.
1: فهناك تخلط هذه البروتينات مع دهن حيواني وبعض مكسبات الطعم واللون والرائحة الخاصة بلحم الدجاج أو الأبقار، وإن شئت فطعم الغزال، مع نسبة من الماء لتصبح كالعجينة. تدخل في جهاز عجيب يسمى إكسترودور ليتم تشكيل هذه العجينة على هيئة خيوط رفيعة طويلة مشابهة لألياف اللحم الطبيعي.
0: ثم تستكمل عمليات غزل ونسج الخيوط البروتينية داخل نفس الجهاز، حيث يجري تجميع تلك الخيوط في حزم أشبه بعضلة اللحم، وقد تشكل على هيئة شرائح أو أجزاء دجاج ليسهل تقطيعها والتعامل معها، وإنك لن تفرق بينها وبين الطعم الطبيعي وإن كنت من خبراء التحكيم وإن كنت من أمهار الطهاة.
1: وقد تمكنت كثير من شركات الأغذية في العالم من إنتاج صور متعددة لمثل هذه اللحوم الصناعية التي تشبه في طعمها لحم البقر والدواجن والأسماك، ويمكن تعليبها أو تجميدها أو تجفيفها، وبإمكانك أن تتناولها مباشرة، فقد أجريت لها عمليات الطهي المناسبة أثناء إعدادها.
0: والمدهش حقا أن إنتاج الكيلوغرام الواحد من هذه البروتينات الورقية المركزة يكلف جنيها استرلينيا واحدا، بالمقارنة مع تكلفة كيلوغرام اللحم التقليدي الذي يحتوي على 20% من البروتين، وهي جنيها ونصف جنيه استرليني.

0: أصدقائنا، لم تقتصر هذه التقنية الجديدة على دول العالم المتقدم، فقد شملت عددا من الدول النامية مثل باكستان والهند ونيجيريا والبرازيل ومصر وغيرها. وتعتبر الهند من أكثر دول العالم الثالث تقدما في مجال استخدامات البروتين لتغذية الإنسان.
1: ففي المؤتمر الدولي الأول لبروتين ورق الشجر الذي انعقد في أوائل عام 1983 في أورانج باد بالهند، كانت وجبات إفطار المؤتمرين نوعاً جديداً من البسكويت الأخضر المصنوع من بروتين ورق البرسيم.

0: ولم ينس العلماء في نهاية مؤتمرهم أن يثنوا على هذا البسكويت البرسيمي اللذيذ.
1: حينما نجح عالم الزراعة والتغذية الشهير جورج واشنطن كارفر في إنتاج أكثر من 300 منتج من الفول السوداني ومخلفاته، علاوة على أكثر من 170 منتجا من مخلفات البطاطا ومئات أخرى من المنتجات كلها من المخلفات الزراعية، وحينما تحلق حوله كوكبة من تلامذته النابهين همس لهم.
0: ابحثوا عن استعمالات لهذه المخلفات الزراعية واعلموا أن بها أسرارا لن نفهمها ما لم نتعلم كيف ننسجم معها.
1: هكذا كانت كلمات الرجل الذي قال عنه الرئيس الأمريكي روزفلت:
0: إنني لا أعتبر نفسي موفقا أعظم التوفيق إذ اجتمعت به يوما وتحدثت إليه. إن الإنسانية بأسرها مدينة لمكتشفاته التي كانت مثار الدهشة ومدعاة العجب.
1: وهكذا، فإذا أردت أن تتفاءل حقا حول مستقبل الغذاء في العالم، فانظر إلى تلك الأحجام الهائلة من المخلفات الزراعية وتساءل عما يمكن عمله بكل هذه المقادير.
2: أبكي على البمبرة وأبكي على التينة، أبكي على التينة وادعي على من ذبح قلبي بسكينة، قلبي بسكينة ادعي على

0: عزيزي المستمع، حينما تساءل العلماء عما يمكن عمله بالمخلفات الورقية للنبات، كانت النتيجة عشرات من المنتجات البروتينية عالية القيمة الحيوية. ففي معامل التحليل كانت الشهادة الأولى لجودة تلك البروتينات حينما أكدت غناها في مجموعة من الأحماض الأمينية الضرورية مثل الليسين والتربتوفان، وهي الأحماض المحدودة في الحبوب كالذرة والقمح وغيرها.
1: ولا شك أن لمثل هذه الإشارات أهميتها في تعضيد دور بروتينات الأوراق كإضافة غذائية لأنواع الدقيق والعجائن الغذائية ومنتجات المخابز المختلفة لتعويض النقص فيها ورفع قيمتها الحيوية.
0: ولم تقل نتائج تغذية الحيوان في أهميتها عن نتائج المعامل، فقد جرت تجارب تغذية على الدواجن لتؤكد دور البروتينات الورقية في زيادة معدلات النمو، كما أمكن استبدالها بنصف كازين علف العجول الرضيعة بكفاءة عالية.
1: ولا شك أن هناك تغيرات مهمة على الجبهة العلمية والصناعية تستجمع قوها، وهناك هجوم

0: غني يعد سيبدل الأنماط الغذائية والاستهلاكية لمجتمعات العالم المتحضر منها والنامي. مادته هي بروتينات أوراق النباتات الخضراء، هكذا يتوقع العلماء.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد، ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف تحصل على الطاقة الإيجابية والسلبية؟
0: الطاقة حيث التركيز، أي شيء تركز عليه راح يحدث تبادل في الطاقة بينك وبينه. لو ركزت على شيء إيجابي أو فكرت فيه راح تاخذ منه طاقة إيجابية وتنتعش، لو ركزت على شيء سلبي وفكرت فيه تاخذ منه طاقة سلبية وأنت أيضاً تنتكس. الطاقة الإيجابية أعلى بحوالي 6000 مرة من الطاقة السلبية، فلو انتبهت لمريض وتعاطفت معاه بمشاعر ألم، أنتوا في هذه الحالة تشحنون بعضكم البعض بالطاقة السلبية، فيزيد مرضه والتألم أكثر من مرض هذا الشخص. ولكن لو انتبهت لهذا المريض وأنت مملوء باليقين والراحة والتفاؤل، راح تفيده وتفيد نفسك وتشحن الطاقة إيجابية تخفف عنه المرض وتسرع من تشافيه. إذا كانت مشاعرك إيجابية فأنت راح تكون طاقتك وأفكارك إيجابية، وإذا كانت مشاعرك سلبية فراح تكون طاقتك وأفكارك سلبيين. في هذه اللحظة غير ما في نفسك يتغير ما حولك. القاعدة الذهبية في الطاقة: ما تركز عليه يزداد ويكثر. فيا ترى أنت الآن على ماذا تركز وعلى ماذا تشحن طاقتك؟

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. قال بعض الحكماء في الحب في الله: أدب الصحبة ميزان المحبة، الأديب كالوردة محبوب للجميع، أربعة تولد المحبة: حسن البشر وبذل البر وقصد الوفاق وترك النفاق، أظهر الناس محبة أحسنهم لقاء، والإنفاق رائد المحبة. عندما نمتلك الكثير من وسائل الراحة والكماليات وغيرها، فسنكون معرضين لخطر نسيان الله بلا وعي منا. إني لا أقصد أن هذه الأشياء غير مهمة، إننا نحتاجها، إننا نحتاج السيارات، إننا نحتاج المال، كل ذلك مهم للعيش، ولكن عندما تحل محل الإيمان بالله فإنها تصبح ضارة. مارتن لوثر كينغ.
0: ما خط القلم.
2: قال العالم الفارابي: البسمة في وجه المريض نصف الطريق إلى الشفاء بإذن الله.
1: ما خط القلم.
2: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك خاصمنا، وبك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا

0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم،
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء، فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان، بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: في جنوب جزيرة العرب، وبعد الصحاري والقفار وجبال الأحجار وكثبان الرمال، تبرز من بعيد جنة خضراء تتلألأ مياهها لتعانق سفوح جبالها. أرض الحضارة منذ فجر التاريخ، مملكة كانت لأهلها ودولة تعاقبت عليها الأجيال، وإمبراطورية بلغ نفوذها القارة السوداء. إنها أرض مجان، مزون المياه، أرض الطبيعة الخلابة والفصول الأربعة. إنها عمان. يصعب علينا أحياناً أن نقوم باختصار 100 مجلد في صفحة، وقد يستحيل ذلك. هذا ما يعنيه أن تتحدث عن عمان في دقائق معدودة، ولكنها تكفي لنأتي ببعض ملامح هذا التاريخ العظيم الذي تحفل به السلطنة منذ حقب التاريخ القديم. بدأت قصة عمان منذ 7000 عام، عندما كان نفوذ حضارة الرافدين الأكادية يصل إليها في العصر البرونزي، وكانت تعرف تلك الحضارة باسم مجان، والتي تعني جبل النحاس. لم يقبل أهل مجان بحكم الأكاديين، وقاموا بعدة ثورات ضدهم، إلا أن مجان خضعت لنفوذ الأكاديين كسائر الخليج في ذلك العصر. وقد أسفرت بعض الكتابات السومرية عن اسم مملكة مجان، وأفادت بأن أهلها عرفوا صناعة السفن منذ ذلك الحين. وقد كانت الممالك صاحبة النفوذ في المنطقة تستخدم أحجار مجان الصلبة والثمينة لاستخدامها في صناعة التماثيل، كما كان يجلب الخشب من ذلم لذات الغاية. تمتعت مجان بعلاقات وروابط قوية جيوسياسية مع الممالك والحضارات المجاورة كالسومرية والأكادية والبابلية والدلمونية وحتى الفرعونية، وكانت دوماً في طليعة اهتمام الأمم لما تعنيه من أهمية تجارية واقتصادية وحضارية ممتدة عبر التاريخ. فامتلكت ثاني أكبر أسطول بحري لاستعماله في العديد من المهام العسكرية والتجارية، وعرفت عمان باسم مزون في إشارة إلى وفرة المياه بها. والمزون جمع مزن، وهي الغيمة مليئة المطر. في تلك النواحي بين اليمن وعمان برز قوم عاد، الذين أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام بدعوة التوحيد في الأحقاف التي تحدث عنها القرآن الكريم. ولعدم إيمانهم ولطغيانهم وتجبرهم أصابهم الهلاك، ولحقتهم العقوبة الربانية. وتعود عمان إلى ساحة التاريخ، فبعد انهيار سد مأرب باليمن سنة 120 للميلاد، قامت

قبائل الأزد العربية بالهجرة إلى عمان بغية الاستقرار، واستطاعوا بقيادة سيدهم مالك بن فهم الأزدي ببسط سيطرتهم على تلك المنطقة وإحلال الأمن والأمان بها بعد معركة مع الفرس الذين كانوا يحكمون سيطرتهم بها، ورفضوا نزول مالك ومن معه من قبائل الأزد بها. وانتصر مالك وجيشه على الفرس وأحسن إلى الأسرى، فساس حلفاءه وأعداءه بالعدل وسار فيهم السيرة الحسنة. وظل مالك بن فهم الأزدي يحكم عمان وسلالته من بعده إلى أن تولى زمام الأمور جيفر بن الجلندي سيد بني زهران من الأزد، الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه برسالة الإسلام. فأسلم جيفر ودخلت عمان في الإسلام طواعية، ليبدأ عهدها المشرق بالرسالة المحمدية. وازدادت أهمية عمان في تلك الفترة وفي حقبة الخلافة الراشدة وصولاً للدولة الأموية والعباسية التي كانت فيها عمان على موعد مع مفصل جديد من مفاصل التاريخ، حين قام القرامطة باحتلال عمان في القرن الرابع الهجري، وفرضوا الإتاوات التي كانت تجمع منها ومن الأقاليم التي ضمها القرامطة لملكهم كالبحرين والكوفة والبصرة وبلاد الشام، حتى قام بنو مكرم ولاة صحار بعد الاستعانة بالخلافة العباسية بالتعاون مع آل البهلول ولاة أوال في طرد القرامطة وإنهاء حكمهم. وبعدها بسنوات تدخل عمان في حكم سلطان السلاجقة، فكانت عمان مصدراً مهماً للتجارة والتموين بالنسبة للسلاجقة، فكانت البضائع تذهب صعوداً نحو كرمان عبر مياه الخليج، ومن كرمان إلى سجستان لتتفرق في خراسان مهد الدولة السلجوقية. واستمر الحال مدة يسيرة من التاريخ، حتى استطاعت أسرة بني نبهان من الأزد أن تطرد السلاجقة من أرض عمان، ليبدأ بعد ذلك عهد النباهنة الأوائل الذي استمر 4 قرون تتخللها مناوشات مع الفرس، يقوم النباهنة بهزيمتهم واستعادة عمان. لكن انقساما يحدث بين الأسرة النبهانية على السلطة يجعل ملك عمان سليمان بن مظفر النبهاني يقرر الهجرة إلى جزيرة بات بأفريقيا ويؤسس دولته بها. وتغزو عمان جحافل البرتغاليين قادمة من الهند لتمكث بها قرابة 1.5 قرن، حتى تقوم دولة اليعاربة بطردهم وإنهاء ملكهم في الخليج وبعض أجزاء من بلاد فارس، لترسم بذلك دولة اليعاربة حدود الإمبراطورية العمانية بقيادة السيد سعيد بن سلطان، التي بلغت أقصى اتساع لها حتى وصلت إلى سواحل تنزانيا، وامتد سلطانها إلى زنجبار التي ما زالت محافظة على بعض مظاهر الحياة العمانية. إلا أن النزاع بين الإمامة والسلطنة أدى إلى تدخل إنجلترا التي بدأ نفوذها يتعاظم في المنطقة، وبالتالي أدى إلى تقلص نفوذ الدولة العمانية. وبالرغم من ذلك كانت السلطنة في مسقط صاحبة اليد الطولى في إدارة الإمبراطورية، حتى تولي الأسرة البوسعيدية مقاليد الحكم. البوسعيدي الأسرة التي تنتمي إلى قبائل الأزد ملوك عمان وأئمتها منذ فجر التاريخ. والحديث يتواصل عن تلك الأقاليم التي غيرت حياة الإنسان ومجرى التاريخ. وعند الفسطاط عاصمة المسلمين الأولى في مصر يقف القلم ويتجدد اللقاء.

0: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا تعتبر من أجمل الوجهات السياحية في القارة الأمريكية، فعدا عن شهرتها في مجال الرياضة وكرة القدم بشكل خاص وشهرتها أيضا في زراعة القهوة، تتمتع وجهتنا بطبيعة ساحرة تتمثل بالشواطئ الجميلة والمنتزهات، وتضم مجموعة كبيرة من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم. البرازيل.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: اللي أعرفه عن البرازيل تميزها كمنطقة حضارية، ومن ضمن هاي التميز اللي فيها هو تمثال المسيح العملاق الموجود في مدينة ريو دي جانيرو، وكذلك فيها تواجد فيها مناطق طبيعية وايد مثل أنهار وشلالات المتواجدة في منطقة فوز دو إيغواس، وهي المنطقة حدودية بين البرازيل والأرجنتين، وفي منطقة ثانية مثل منطقة ناتالا تتميز بشواطئها الجميل.
3: البرازيل بلد مشهورة برقصة السامبا في الشوارع، تكون أغانيهم باللغة البرتغالية ويعتمدون على الطبول. حياتهم حلوة وبسيطة وود ممتعة بالرقص في الشارع، والناس تحب تجمع حولهم.
4: أول ما تمر علي دولة البرازيل يجي في بول كرة القدم، عمالقتها مثل بيلي ورونالدين هو رونالدو ونيمار من الجيل الجديد. حاب أشوف شلون اللاعبين هناك تطوروا من الفرجان إلى الملاعب العالمية، لأن أنا شخصيا أحب كرة القدم.
0: سافر ويانا.
1: تقع البرازيل في القارة الأمريكية الجنوبية ويحدها من الشمال كل من فنزويلا، كولومبيا، المحيط الأطلسي، ومن الجنوب الأوروغواي. أما من الشرق فيحدها المحيط الأطلسي، ومن الغرب كل من البيرو، الأرجنتين، الباراغواي، كولومبيا وبوليفيا. العاصمة الفيدرالية للبرازيل هي برازيليا بعد ريو دي جانيرو، واللي ظلت عاصمة للبلاد مدة 125 سنة. تم تعيينها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو سنة 1987 بسبب هندستها المعمارية المميزة، ويعرف تصميمها بمخطط الطائرة المعماري، بالإضافة إلى دورها غير المسبوق في تنمية المناطق الداخلية للبرازيل.

0: مسافر ويانا.
1: يعتبر المناخ العام في البرازيل متنوع بسبب اختلاف المناطق الجغرافية الممتدة من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق الهضاب الداخلية، فتتمتع بعض المدن الرئيسية في البرازيل بمناخ معتدل، أما المدن الساحلية في المناطق الشرقية والجنوب شرقية فهي ذات مناخ دافئ، وتختلف في حالة الطقس عن المناطق الشمالية الشرقية، أما منطقة حوض الأمازون فهي ذات مناخ حار، وتتأثر بالرطوبة طيلة السنة، وبالنسبة لتساقط الأمطار فإن منطقة الروافد العليا

0: نهر الأمازون تعد المنطقة الأكثر هطولاً للأمطار. أما توزيع فصول السنة في البرازيل فهو مختلف عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فيأتي الربيع في الفترة الزمنية بين شهري أكتوبر وديسمبر، أما الصيف فيبدأ في شهر يناير وينتهي في مارس، ويأتي فصل الخريف في الفترة الزمنية بين إبريل ويونيو، وتأتي شهور فصل الشتاء بين يوليو حتى سبتمبر.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: ونبدأ جولتنا السياحية في البرازيل من ساو باولو، واللي تعتبر من أكبر مدن البرازيل ومن أهم الوجهات السياحية فيها، فهي تشتهر بمعالمها الأثرية وكثرة المتاحف إلى جانب الأسواق الشعبية الجميلة. أكواريوم ساو باولو. يوجد هذا الأكواريوم في المدينة ويعتبر من أهم معالم السياحة فيها، وهو عبارة عن حديقة حيوانات متكاملة يضم 3000 حيوان من 300 سلالة مختلفة، ويعد الأكبر في أمريكا الجنوبية. منتزه إبيرا بويرا. يقع هذا المنتزه في مدينة ساو باولو ويعد ثاني أكبر منتزه في المدينة، يتربع على مساحة تفوق 1.5 مليون متر مربع، ويشهد إقبال واسع من قبل السكان المحليين والزوار الأجانب على حد سواء بهدف الاسترخاء والتمتع بالطبيعة الساحرة المحيطة بكافة أرجاء المنتزه.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: متحف ساو باولو للفن تم افتتاحه سنة 1968، وأهم ما يميزه معماريتا اللي تمثل العمارة البرازيلية الحديثة. يقف المبنى بالكامل على عمودين، وواجهته المصنوعة من الزجاج تجعل من طرازه مميزاً. حديقة ساو باولو النباتية. تقع هذه الحديقة جنوب مدينة ساو باولو وتعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها. تم بناءها سنة 1808 وتضم مساحات خضراء شاسعة والعديد من الأشجار المحلية والمستوردة من الخارج، وبالإضافة إلى النباتات والأعشاب فهي تحتوي على 380 نوع من مختلف الأشجار.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: حديقة حيوانات ساو باولو أكبر حديقة للحيوانات في البرازيل. تقع جنوب مدينة ساو باولو وتضم كل أنواع الحيوانات من ثدييات وزواحف وطيور وبرمائيات، من بينهم حيوانات مهددة بالانقراض.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن ساو باولو ننتقل مستمعين للحديث عن السياحة في ريو دي جانيرو. تتميز هذه المدينة بشواطئها الساحرة مثل شاطئ كوبا كابانا، إلى جانب العديد من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من أماكن عدة حول العالم، ومن أشهر معالمها تمثال المسيح. ونتعرف بتفصيل أكثر على أبرز معالم ريو دي جانيرو، ونبدأ مع تمثال المسيح اللي اعتبره البعض من عجائب الدنيا السبع الجديدة. فهذا التمثال لا يتميز فقط في مدينة ريو دي جانيرو، وإنما يعد رمز للبرازيل كلها، فهو يعتبر من أشهر معالمها، ويزن هذا التمثال الضخم 1000 طن، ويرتفع 38 متر على قمة جبل كوركوفادو، ويقع داخل حديقة تيجوكا الوطنية.
1: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: شاطئ كوباكابانا. هذا الشاطئ مستمعينا يعرف بروعة مياهه الزرقاء وبرماله الناعمة، وهو من أهم الأماكن السياحية في ريو دي جانيرو. يقع هذا الشاطئ في جنوب المدينة ويمتد على نحو 4 كيلومترات، وينتمي إلى المحيط الأطلنطي. حديقة ريو دي جانيرو النباتية. واحدة من أهم الحدائق العامة، تضم 6500 نوع من النباتات، بعضها مهدد بالانقراض، وتتنوع ما بين النباتات برازيلية الأصل ونباتات

0: أخرى مستوردة من الخارج. تقع الحديقة جنوب المدينة عند سفح جبل كوكوفالو.
1: سافر ويانا.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن البرازيل السياحية سلفادور. تقع هذه المدينة شمال شرق البرازيل وتعتبر مدينة تاريخية تحتضن الكثير من الأماكن السياحية بما في ذلك الشواطئ الخلابة مثل بورتو دي بارا وستيلا ماريس. تشتهر المدينة بكثرة المهرجانات والكرنفالات، فهي تلقب بمدينة السعادة. يشارك سكانها أفراحهم في تلك الكرنفالات مع زوار المدينة والسياح من كافة أنحاء العالم.
2: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى محطتنا الأخيرة في البرازيل مدينة ريسيفي. تلقب هذه المدينة ببندقية البرازيل لاحتوائها على العديد من القنوات المائية والجسور الجميلة مثل المتواجدة في إيطاليا، وتضم العديد من الأماكن السياحية كالشواطئ الساحرة. تتميز بأجواءها الرومانسية وكثرة احتفالاتها.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: وبهذه المدينة نكون مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في البرازيل. انتظرونا في وجهة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
2: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
3: رؤيتنا
4: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
3: رسالتنا
4: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
3: قيمنا
4: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
4: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا

0: البحرين،
1: إذاعة البحرين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
7: هنا البحرين،
0: إذاعة مملكة البحرين،
5: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
2: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاء يجمعنا معكم مجددا، نوثق من خلاله سيرة قامة من قامات إذاعة البحرين، والتي كان لها من الإنجازات ما أوصل الإذاعة إلى مستواها الراقي في يومنا هذا. أرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، وأرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ أحمد حسين. حياك الله أستاذ أحمد.
1: الله يحييك أستاذ، وأنا أتشرف بهذا اللقاء وأشكرك على هذا الكلمة الطيبة.
0: حياك الله أستاذ أحمد، وإحنا سعداء بتواجدك معنا مجددا بين أروقة إذاعة البحرين، ولطالما تعلمنا منك الكثير من خلال ظهورك في أثير الإذاعة وكذلك عبر شاشات تلفزيون البحرين، وسوف إن شاء الله نستعرض هذه الرحلة الإعلامية الجميلة بمعيتك. ولكن يعني بداية قبل أن يعني ندخل في الرحلة الإعلامية مع كل شخصية في هذه اللقاءات، لابد لنا من البدايات. ويعني لا شك بأن ميلاد حضرتكم كان في سنة 1942 حسب ما ذكرت الحكومة.
1: نعم، الحكومة هي اللي أرخت المولد من 1/1/1942.
0: نعم، وكانت النشأة في فريج الفاضل.
1: أي نعم،
0: نعم،
1: فريج الفاضل.
0: فريج الفاضل في الأربعينات وفي الخمسينات، كيف كانت الأجواء أستاذ أحمد؟
1: كانت والله الأجواء يعني مثل ما أجواء في يعني البحرين كلها يعني طيبة، والناس يعني مثل أقرباء بعض، يعني ما في كان هذه جار ولا هذه، كان هذه أخوه وهذه ابنه، وهذه يعني كانت الحياة طيبة. الواحد يدخل إلى أي بيت كان بيته هو، يعني ما كان في أي يعني موانع، ولا كان في أي يعني فوارق بين الناس، والناس كلهم كانوا يعني يعرفون بعضهم بعض، وإذا واحد مثلا تغيب كانوا دائما يسألون عنه ويحاولون يساعدونه إذا كان في مشكلة. يعني كانت الأمور كلش كانت طيبة. أي نعم، بعدين طبعا الحياة تعقدت وأصبحت الأمور تختلف عن هذه الأجواء الطيبة الحلوة اللي كانت نحن نسميه الزمن الجميل.
0: نعم نعم،
1: فعلا كان زمن جميل في كل شيء.
0: نعم، ببساطة وبساطة الناس اللي فيه أيضا، يعني
1: بالحياة طيبة
0: كما تفضلت، تعقيدات الحياة يعني كانت قليلة، ويعني هذا ما جعل الناس تقترب من بعضها أكثر. المفارقة أن الآن يعني بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث المفترض أن الناس تكون أقرب يعني، ولكن ما يحصل
1: صارت

0: بعد صارت أبعد هناك فجوات.
1: إيه أكيد.
0: طبعا بداية أستاذ أحمد تلقيتم تعليمكم في في في المنامة؟
1: أي نعم، كان في مدرسة الشرقية يسمونها في فرج الذاودة.
0: نعم نعم.
1: إيه فكانت الشرقية، وبعدين الله يسلمك إلى مدرسة الثانوية اللي كانت في القضيبية.
0: نعم.
1: يوم وزارة التربية والتعليم.
0: نعم.
1: إيه هناك كملت الدراسة الثانوية والتوجيهية.
0: نعم. الوالد رحمه الله طبعا كان إمام مسجد الذواودة.
1: كان إمام مسجد الذواودة.
0: مأمون الحسين رحمه الله. إيه
1: كان يبيع أقمشة كان في السوق.
0: نعم. كيف كان يعني له دور في في في التربية وفي النشأة عندكم في البيت أستاذ أحمد؟
1: والله يعني إحنا يعني كنا من العوائل المحافظة. أبوي طبعا كان دائما يحاول إن يعني خلينا دائما نصلي وفي في أوقات في المسجد، وكان يعني حريص إن على التعليم، ما يخلينا إن يعني الواحد يتغيب، دائما كان يحرص على تعليمنا. لكن الشيء يعني المفارق إن إحنا كنا نعتمد على نفسنا أكثر من الزمن الحالي. كان الواحد هو يعرف مصلحة نفسه، كان هو اللي يتعب علشان يذاكر وينجح. يعني معنا يعني كان في رقابة، لكن الرقابة كانت مو بشكل الحين اللي كانت يعني مباشرة، لا كانت يعني رقابة ذاتية أكثر كانت في أيامنا.
0: نعم. وعادة يعني بيت إمام المسجد يعني فيه نوع من المركزية بين بين الجيران وبين بين الأهل.
1: نعم.
0: نعم. يطلب يعني عادة الاستشارة.
1: استشارة أي واحد مثلا عنده شيء مشكلة أو يبي يعني فتوى دينية شيء، دائما يجي البيت ويسأل عن يسمونه أبوي ملا حسين.
0: نعم.
1: وهو يعني يحاول على قد يعني معرفتي حيث يساعدهم.
0: نعم. هل هذا الشيء هو اللي يعني شجعكم فيما بعد لاختيار السلك حتى التدريس الديني أو الاعتناء بالشأن الديني أو الشرعي؟
1: أي نعم، يعني أنا اتجهت للدراسة الدينية، وكانت في البداية المدرسة الدينية اللي كانت في السوق. هذه كانت يعني
0: ما قبل ما تصير قبل ما تصير المعهد الديني الآن كانت المدرسة الدينية
1: في لا في المدرسة السوق. الدينية كانت في سوق السوق الخضر اللي في السوق.
0: نعم نعم.
1: إيه هنا كان مبنى صغير، وكان يعني كان التعليم كلش بسيط وذاتي، وكان يعني تقريبا مو يعني كان مدرسة حكومية معروفة، كانت يسمونها المدرسة الدينية، وكانت يعني تحت إشراف المغفور له الشخص المان بن حمد طيب الله ترى.
0: نعم.
1: فكنا يعني نعيش حي يعني منهج بسيط، نحفظ الأحاديث الدينية والآيات القرآنية يعني عن ظهر قلب، وبعدين يسوون لنا امتحان آخر السنة بحضور المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان، وكنا يعني نلقي هالأحاديث.
0: نعم.
1: وناخذ الشهادة.
0: نعم.
1: وكانت يعني تحت أمرة المدير كان الله يرحمه أبو القاضي عيسى أبو بشيت.
0: نعم.
1: كان هذه كان هو المدير، فكنا يعني تقريبا التلاميذ كلنا في تقريبا سن واحدة، وكان الأساتذة معدودين، كان مدرس كان مدرس الرياضيات طبعا والإنجليزي والمدرس الديني طبعا. فيعني يعني ما كان ذيك المنهج مثل منهج المدارس الحكومية.
0: نعم.
1: يعني عشنا هناك كذا يعني سنتين ثلاث، وبعدين أبوي أصر أن أنا أذي إن يسجلني مدرسة حكومية، فكانت المدرسة اللي هي اللي عند الوزارة اللي يسمونها وزارة المعارف الشرقية في المنامة.

0: تعجنت هناك، وحتى لما أنا قدمت أساس إن أنا لازم أكون أول يعني الدراسة يعني صف أول، لما قدمت لهذه الامتحان قال لا أنت تصلحك صف رابع
1: ما شاء الله
0: أول إيه. فدخلون المدرسة الشرقية اللي في الذواودة، وتميت هناك إلى آخر دراسة الابتدائية.
1: الجميل أن في هذه الحقبة أيضا وفي عهد المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان بن حمد تم افتتاح إذاعة البحرين في سنة 1955، لكن راح إن شاء الله ني لمرحلة التحاقكم بالإذاعة والقصة حوالين هذا الموضوع. لكن هل كان للإذاعة وللراديو وجود في البيت عندكم؟
0: كان وجود فعلا، بس أبوي الله يرحمه كان يحب، بس كان حتى يعتبر الراديو ما أدري شلون، قال لا هذا ما يدخل الراديو بيتي، بس لما سمعنا القرآن وذي موجود في القرآن وأخبار كان يحب الأخبار، فشرينا راديو في البيت على أساس أن أبوي يسمع فيه الأخبار والقرآن بس. فيعني تم عندنا يعني تم يتفهم القضية أن الراديو صار ضروري، خاصة يسمع أخبار أيام كانت الحرب وكانت أيام شوية مشاكل في الدنيا. فلكن بعدين قصة التلفزيون صارت شيء أصعب،
1: دخول التلفزيون كان أصعب،
0: التلفزيون البيت صار أصعب. التلفزيون لما دخل أنا يعني كنت ذي أخذت التلفزيون أساس أن الوالدة الله يرحمها كانت يعني متمللة في الليل تبي تشوف شيء وذي، فشريت التلفزيون. أبوي الله يرحمه لما عرف قال التلفزيون في بيتي بس خلاص، أما هو وأنا، فقلت يعني هذا التلفزيون صار حن كل اللي عنده، قال لا ما قبل أبدا، راح رقت في المسجد كم يوم قال ما دخلوا البيت. بعدين الخال الله يرحمه بعد حاول يعني يصلح بيننا، بس قال ما مش إلا أنا بودي التلفزيون إلى الوكيل برجع خلي أبوك يرجع. قلت له كيف؟ فعلى هالأساس رجع البيت. فيعني ليه بعدين شوي شوي تفهم الموضوع، دخل التلفزيون، بس هو طبعا ما كان يشاهد شيء تلفزيون شيء أبدا، كان عنده بس الراديو يسمع القرآن والأخبار بس.
1: في وقت أستاذ أحمد شن هي الإذاعات اللي كانت يعني على مسمع الناس؟
0: والله كان أيام كان طبعا البي بي سي الإذاعة لندن، وإذاعة صوت العرب كان الناس بعد، بعدين يحاولون يشوفون الأخبار الدنيا في هذه صوت العرب كانت قوية بحيث أن الناس كلها كانوا يستمعون لها. وطبعا مثل ما أذكر كان الناس يبون القاهرة، فحتى أذكر أنا قاعد في السوق يقول إذا يبي يشتري راديو يقول لازم إذا ما تطلع القاهرة أنا ما أبي.
1: إذا ما يطلع أحمد سعيد أنا ما
0: راح. لازم. قال زين هذه في لندن، قال لا أبي القاهرة. فطبعا القاهرة ضعيفة كان يعني الإرسال، فكان يعني مشكلة يصير عندهم التجار اللي يحاولون يعني يعدلون الطريقة إنه بحيث إن الواحد يأخذ الراديو. فكان الناس عندهم هذا الحمية الوطنية والناس متحمسين حق القضايا العربية، فكانوا يحبون لما يسمعوا صوت العرب والقاهرة، وبعدين يعني دمشق، يعني هذه الإذاعة اللي كانت يعني موجودة عندنا في البحرين.
1: نعم، دخولك استاذنا لإذاعة البحرين كان عن طريق المدرسة.
0: أي نعم.
1: كنت في حينها يعني تدرس أم تدرس؟
0: يعني كنت أدرس.
1: نعم.
0: إيه هاي اللي هي قصة. كنت أدرس خلي أسلمك في مدرسة السلمانية.
1: نعم.
0: وحتى كان هذه السنة بالذات المفتش اللي كانت عندي قواعد اللغة العربية.

0: فكنت أنا أدرس اللغة العربية قواعد حق الإعدادي بطريقة هي المفتش، كان عندنا مفتشين شاف الطريقة، كتب لي في التقرير أن أنت سيد أحمد لازم أرقيك إلى الثانوية على الطريقة اللي أنت طرقت، فكتب لي أن هذه أن أرفع إلى المرحلة الثانوية أدرس. في ذيك اللحظة أنا كنت يعني مدرس مواد اجتماعية، فالله يرحمه المدير إبراهيم المهزع قال لي نبي نسوي لنا نشرة يومية، نشرة حق الناس يعرفون الأخبار ذي، أنت المسؤول عنها. فشلون؟ قال أول شيء تسوي خريطة العالم ترسمها على لوحة كبيرة، وبعدين تحط لوحة ثانية تحتها سودة وتكتب فيه الأخبار الصباحية كل يوم. فأنا طبعا دي ساعدني الأستاذ سلمان سهوان وواحد الأستاذ عبد الجليل الحليبي، فسوينا هاللوحة.
1: لوحة عالمية. كنت تأخذون الأخبار من الإذاعة ولا؟
0: إيه. كنت أنا في الليل قبل لا أرقد آخر الأخبار من لندن، كانت آخر النشرة الساعة 12، كنت آخذ آخر الأخبار وأكتبها عندي. أكثر شيء ثلاث أخبار مهمة على قد اللوحة. وبعدين لما لصقناها في مسألة السلمانية وخلينا لهذه أي كل يوم خط طباشير ملونة. وكان عندنا بعد كل عاصمة في الخريطة حطينا عليها مسمار.
1: جميل.
0: بحيث أن خيط نحط خيوط النايلون ملونة من المسمار إلى الخبر.
1: إلى الخبر. نعم. فاليوم الخبر هذا يخص العاصمة الفلانية.
0: العاصمة هذه القاهرة، دمشق، بغداد، الرباط، يعني مثلاً أوروبا مني. فهذه كلها كان مربوط بخيوط. لما في خبر عن مثلاً فلسطين نكتب المصدر من هذه وأشوف آخر خبر أو أكتبه، وبعدين أروح لهون أذيع في الإذاعة المدرسية الصبح في طابور الصباح. إنزين ذاك اليوم واللي يجيني استاذ وأنا قاعد عندي إشراف لذي الفصحى يقول لي قوم أوديك الإذاعة أنت مذيع. قلت له أنت تمزح أنت؟ قال شو نمزحكم يعني، خذني بالقوة. قلت له كان اسمه أستاذ علي الله يرحمه، علي محمد حسن، كان يدرس إنجليزي، كان يعني إنسان يعني مريح مع الأساتذة وذي. قال قوم أقول لك أنا عندي زميلي الأستاذ إبراهيم كان الله يرحمه والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمه، هذه كلهم أصدقائي الحين أنا أوديك لهم وأنت تصلح كمذيع. حاولت أتملص منه، قلت أنا ما عندي سيارة. قال أنصب سيارتي بوديك. قلت ما عندي زين إجازة. قال أنا بروح حق المدير بأخذ لك. وفعلا راح حق المدير وخذ الإجازة، قال يلا قوم بالزور. خذاني وداني إلى الإذاعة. الإذاعة كانت وين؟ كانت في وزارة العمل، كان قديمة مؤقت عشان يعدلون الإذاعة اللي في العدلية بعدين. إيه فكنا هناك، كان مبنى يعني مثل ما يقول من خشب وذي، كانت قديمة يعني مؤقتة.
1: نهي الكلام سنة كم كان أستاذ؟
0: هذه أبداً كان 61. لا كان عقب شوي، كان 70s اللون. فوداني سيدي هو قابل طبعاً صديقه الله يرحمه أحمد سليمان إبراهيم كان الله يرحمه، قال له كان عندي هذه وشوفوا أنتوا إذا كمذيع يعني. يا أحمد سليمان رحمه قال لي خذ هذه النشرة وروح الاستوديو داخل واقراها، والحين بسجل لك من الأستاذ عبد الواحد درويش كان المخرج. فالله يجزاه خير دخلنا الاستوديو وقريت النشرة. تالي يوم سمعها الله يرحمه إبراهيم كانوا يا أحمد سليمان، قال أحمد سليمان قال أنت يا أستاذ أحمد أنت مو مكانك هناك وزارة التربية، أنت هني عندنا. قلت له إيش قصدك؟ قال الحين أنت هني مذيع

0: قلت له زين، قال انت وين من خشعنا؟ قلت له يعني ما ادري يعني. قال انت لا انت مذيع، الحين انا بكتب لك رساله الى وزاره التربيه ينقلونك عندنا، هذه الحين عندنا هنا
1: يعني الاذاعه. انضمامك للاذاعه ما كان في الحسبان بتاتا؟
0: لا كلش ما كان، ولا كنت في الخيال. فقال قلت له زين استاذ خلينا انا بارت. قال لا لا بارت تايم ما عندي، ابي انا ابيك الصبح عندي هنا. فقلت له كيفك؟ فكتب الرساله وفعلا نقلوني الى وزاره الاعلام الاذاعه، فتمت يعني مذيع سيد. اعطوني طبعا نشرات الاخباريه وذي، وبعدين كان في هناك نقص في نقل صلاه الجمعه. اي فقالوا لي الحين تنقل صلاه الجمعه بعد. فبعد تمت من ذاك السنه انقل صلاه الجمعه وصلاه العيدين، وبعدين بعد تطور الى الرساله الاعلاميه من الحج. نعم. كنت اروح دائما في الحج كل سنه.
1: راح ان شاء الله نيتي باعا لمثل يعني هذه المراحل، لكن لو بقينا شوي في اذاعه البحرين.
0: ايوه.
1: لك برامج كثيره استاذ احمد في في في الاذاعه، واغلبها عليه الصبغه يعني التربويه او الصبغه الدينيه. يعني الى من تعزو يعني هذا الميول او هذا الاهتمام؟
0: والله هو طبعا انا كنت استمع الى اذاعات العربيه، وذي كان يعني يهويني ان هذه البرامج السياسيه، وانا اخذت المنحة كان اول برنامج لي من اعمده الصحف.
1: نعم.
0: فطرحت الفكره ورحبوا فيها، قالوا خلاص انت الحين فقاموا سووا لي ذي يوميه ان يقول الصحف كلها لي، وانا اختار الاعمده، لان كل رئيس تحرير يكتب راي الجريده في
1: افتتاحيه الصحيفه. نعم
0: في الصحيفه. كنت اخذ هذه واذيعها كل يوم.
1: نعم.
0: من اعمده الصحف سميها، وتمت هذه الطريقه. وبعدين انا كنت انا احب القصص والروايات وهذه، فقمت سويت بعد برنامج اسمه قصة الأسبوع. بس هالقصة يعني البرنامج كان يختلف عن القصة، أن تسرد القصة بالصوت بس، كان في تتغللها إذا كان في تمثيل، في يعني نجيب ممثلين بدل ما يقولنا البطل قال كذا
1: وهو يكون بصوته يعني،
0: وكذلك الثانية إذا كانت فتاة تجاوبه. فكنا نجيب الممثلين في القصة، فأنا أحكي القصة وهما شو اسمه يقومون يمثلونها.
1: نعم.
0: بهالطريقة قصة الأسبوع. وبعدين كانت أنا لي ميول يعني ميول سينمائية، كنت أحب الأفلام وأشوف، فسميت يعني سويت برنامج الفن السابع.
1: نعم.
0: اللي هو السينما. ف قمت أشوف فيلم وأكتب قصته وأقوم أذيعها، ولكن المشاهد القوية اللي فيها تأثير أحطها تسجيل الفيلم نفسه، أسجل الفيلم نفسه. بعدين أنا صرت مشكلة يعني وين شلون أسجل الأفلام، وأنا ما عندي يعني الطريقة اللي أسجل فيه الفيلم. ف يوم طرحت المشكلة على رحمة الوزير طارق المؤيد، توسط لي عند سينما الأول كان يحطون الأفلام العربية، فقال لهم إن بيجيكم كذا كذا سهلوا له تسجيل الفيلم. وفعلا أعطوني مسجل سبيشال كان خاص أركبه مع الجهاز وسجل الفيلم كامل
1: بشكل واضح
0: وواضح من نفس المصدر. ايوه. فكنت اقعد كان في صاله صغيره يرون الفيلم، هذا الصاله خاصه حق المراقبين اللي يشوفون الفيلم قبل لا يعرض.
1: نعم.
0: فكنت انا اشوفها قبلهم يعرضون للفيلم والتسجيل يسجل

0: الصوت، وبعدين أخذه وأسوي مونتاج وأكتب القصة وأدخله في الجسم الفيلم. فالناس وايد يعني كانوا يسمعون الفيلم، يعني كان الناس راغبانين في هذا البرنامج، وايد يعني كان نجاح. حتى في واحد من المخرجين عندنا في التلفزيون قال أنا أسمع لك الفيلم ولحين ما خلصت، أروح أدور في الفريج لين يخلص الفيلم عقب أبارك البيت. فمشينا على هالطريقة يعني. وبعدين أنا عندي البرنامج اللي تم معي قضايا إسلامية.
1: نعم، إذا هي برامج شاملة يعني، وليست متخصصة فقط في يعني شأن ديني أو شأن، وإنما يعني أيضا يعني فيها جانب صحفي وفيها جانب يعني سينمائي. فحسيت أستاذ أحمد بأن للإذاعة سحر.
0: نعم،
1: يختلف عن التلفزيون، ويعني أنت ذهبت إلى التلفزيون فيما بعد. شو اللي يميز الإذاعة عن غيرها من وسائل الإعلام؟
0: والله هو الإذاعة تعتبر أحسن، يعني خاصة من ناحية القصة أو من ناحية الواحد يعني يعطونا مجال لما يسمع القصة هو يتخيل الجو، يتخيل الحدث بنفسه، عنده حرية في الخيال. لكن التلفزيون الخيال محدود لأنه بيصور له الفيلم، الخيال كان في هالمكان. فالتلفزيون عندي أقول إذاعة أكثر حرية في تخيل الأحداث والأشياء اللي تصير في القصة وفي حتى في البرامج. بس التلفزيون لا، محكور في صورة معينة. أنا يعني كنت من هالناحية إن الناس يعني يحبون يشوفون يعني قصة في الإذاعة، يعني عندهم حرية الخيال والإبداع في المشهد. بس التلفزيون أنا بالحقيقة كذا يعني بعد ما كان لي يعني ما كان لي يعني طريقة إن أروح للتلفزيون أو أقدم وكذا. الحمد لله يعني ما أدري، يعني كنت ساعات أفكر شلون صارت لي، قالوا إن كل خطوة كانت تجي سلسة بدون أي تدخل مني. ذاك اليوم أقرأ من أعمدة الصحف الله يرحمه طارق المؤيد وزير الإعلام انتبه لي، قال لي عندنا واحد في قسم الأخبار بالتلفزيون ماخذ إجازة أو ظن مسافر بهذه، أن ما في أحد العين يحرر الأخبار بالتلفزيون، تروح أبيك تروح هناك تعطيهم دي يعني تساعد معهم وتحرر الأخبار بالتلفزيون، تبي أنقلك الأخبار هنا، تبي أنقلك هناك أو أتخليك في الإذاعة. قلت له لا، تشوف طال عمرك. قال خلاص أنت الحين تروح وتتم بارت تايم هني في الإذاعة، تتم الإذاعة رسمي وعندك في التلفزيون بارت تايم. فرحت قعد مع الزملاء نحرر الأخبار وبعدين نعطيها المذيعين يروحون يقرونها. يعني كالعادة يعني أنا كان معي اثنين من محررين حرر الأخبار. ذاك اليوم في مذيع غاب، ما أدري كان فيه، في كانت مذيعة بس لأن كان مذيع ومذيعة في الأخبار. الحين قالوا حق الوزير، أولا الوزير الله يرحمه كل عصرية يمر علينا يشوف إيش صاير. فقالوا له ترى اليوم ما عندنا مذيع، بس عندنا مذيعة وما زال نطلع أخبار بدون مذيع. فهي شافني قالت لا أحمد، أنا ما عندي أي خلفية من عشان التلفزيون. قال تبعت تبي خلفية ولا أمشي. أمرني أن أخذ النشرة وأدخل الاستوديو إلى سيدة بدون ما لا تمرين ولا أي شيء. قلت له ما عندي يعني أي. قال أنت بعت تبي تمرين، يلا تفضل روح.
1: بحكم خبرتك في الإذاعة
0: إيه والله ما كان يعني لي هل فسيد خط النشرة.

0: دشيت الحمد لله. يوم سألت هذه قالوا والله شيء عادي طبيعي، كنت عادي يعني تقرأ الأخبار، فبس أتميت على ليسة الأخبار في إذاعة أو تلفزيون.
1: نعم.
0: أحرر الأخبار في التلفزيون وأخذ النشرة يعني فأخذوني كمذيع بعد غير محرر، ومع الإذاعة عادي. فتميت يعني مثل ما كنت أي يعني عندي نية أن أدخل لا الإذاعة ولا التلفزيون.
1: فهي أقدار.
0: هي أقدار.
1: نعم.
0: توفيق من الله.
1: نعم.
0: هو اللي سهل لي هذه كل شيء بدون ما أنا أختار شيء.
1: جميل.
0: فالحمد لله يعني.
1: نعم.
0: مشيت وذي. ما الحمد لله يعني ما كان ذاك يعني تقول مثلا صعوبة ولا شيء.
1: الحمد لله. أستاذ أحمد يعني راح نرجع الإذاعة يعني مرة أخرى، ولكن مسألة انضمامك للتلفزيون سؤال يتعلق بالإعلام، هل يفضل لمذيع التلفزيون أن يتأسس في الإذاعة أولا؟
0: هو فعلا الإذاعة هي اللي تأسس حق التلفزيون، لأن مذيع الإذاعة يعني ياخذ اهم المواصفات المذيع، وبعدين لما يعني يروح التلفزيون، حتى الله يرحمه كان طارق مؤيد وزير الاعلام السابق يقول شوفوا اللي عندكم جيبوا لنا احنا تلفزيون، يعني هو يعتبر الاذاعه هي تدرس هذه، ونجيب لما يشوفونها زين يقول جيبوا لنا في التلفزيون.
1: جميل.
0: فكانوا يعتبر الإذاعة هي الأساس عشان يبي التلفزيون يعني يطلع النبوغة اللي درسها في الإذاعة.
1: نعم.
0: فكان هذه نظرة، وفعلا كانت نظرا أن اللي في الإذاعة كان يعني ينجح في التلفزيون.
1: طبعا انتقلت أستاذ أحمد من قراءة نشرات الأخبار في الإذاعة إلى تقديم عدد من البرامج، وذكرت أيضا بعض هذه البرامج في لها يعني صبغة تمزج بين التمثيل وبين الرواية. حقيقة فريق الإعداد يعني مشكورا الأستاذ سيد حسين جهز لي قائمة من البرامج الموجودة عندنا في الأرشيف، ويعني هي بعض البرامج وليس كل البرامج، يعني مثل برنامج كلمة خير، ويعني هذا كان في سبعينيات القرن سنة 77 يعني تحديدا، برنامج الكلمة الطيبة كان إنتاج سنة 81، هذه يعني أستاذنا كان من إخراج المخرج الكبير الأستاذ محمد الجابر طبعا من أعدادكم وتقديمكم، برنامج أيضا صفحات مضيئة من تاريخنا، ويعني هذا البرنامج كان من إعداد وتقديم طبعا الأستاذ أحمد حسين وأيضا الأستاذ جاسم الهاشمي. نعم. أيضا من إخراج الأستاذ محمد حسن، ويعني عديد من البرامج منها من أهمها طبعا المسلمون والإسلام كان من إعداد الدكتور عوض هاشم رحمه الله، ومن إخراج الأستاذ محمد الجابر. أيضا برنامج قالوا في الإسلام، ويعني هذا كان من إعداد الأستاذ راشد أبو أحمد، ومن تقديمكم أيضا قطوف من أدب النبوة من إخراج الأستاذ نبيل العلوي، كان الأوائل في حضارة الإسلام، كان من إخراج الأستاذ محمد جابر. هذه البرامج لا شك بأن يعني جمعتكم مع أطقم العمل فيها ذكريات جميلة.
0: هو بعد ما ذكر قضايا إسلامية.
1: قضايا إسلامية. نعم.
0: هذا كان من إعدادي وتقديمي.
1: نعم.
0: وكان إخراج محمد الجابر.
1: نعم.
0: وبعدين صار من يعني أظن لما محمد الجابر كان يسافر ولا عنده يأخذ إجازة يأخذ الأخ عبد النصر نعار.
1: نعم.
0: فقضايا إسلامية يعني أنا ما بقى شيخ في البحرين رجل دين شيخ أو واحد زائر إلا استضافته في البرنامج هذه.
1: نعم.
0: فيعني

0: تعرفنا على يعني مجموعة كبيرة من المشايخ فيها القضايا الإسلامية. كانت القضايا دائما قايبة القضية اللي تهم المجتمع وتهم الناس، ونستقبل الأسئلة من المستمعين. إيه فيعني ناس كثيرين يعني كانوا يتصلون فينا فيجاوب الشيخ اللي كان. وبعدين صار كان تطوير في قضايا إسلامية تفسير أحلام من نفس القضية، صار في تفسير، وهذا بعد زاد من البرنامج يعني الشعبية. فاحنا ما كان عندنا نية أن نسوي تفسير الأحلام، بس واحد من رجال الدين عنده الجسمه فكان يفسر الأحلام. فيعني لنا ذكريات في برنامج قضايا إسلامية، حتى سجلنا مرة واحدة قضايا إسلامية مع الأستاذ عبد الناصر النعار إلى السعودية، رحنا مع شيخ سجلنا هناك معها، ويعني تعرفنا عليهم، فيعني عشنا يعني مع المشايخ، وهذا زين يعني وقت طيب واستفدنا منهم.
1: جو الإذاعة مع الزملاء ومع المخرجين شلون كان أستاذ أحمد؟
0: والله يعني يتروالي جو عائلي أكثر من جو عمل، يعني الكل كان متفهم الثاني وساعده، ويعني عشنا يعني كأسرة واحدة.
1: يذكر طبعا الأستاذ عبد الناصر النعار بأن أول برنامج مباشر على إذاعة القرآن الكريم 106.1 كان من إعدادك أستاذ أحمد، وهو برنامج قضايا الإنسان في آيات القرآن.
0: أيوة صح.
1: نعم.
0: هذه كان برنامج مميز. هذه القضايا اللي تهم الإنسان، ولما نشوف الآيات القرآنية اللي تعطينا النصائح والإرشادات في هالقضية هذه، يعني فعلا من واحد من القضايا اللي أنا أعددت فيها. بعدين كان عندي برنامج اللي هو أسباب النزول.
1: أسباب النزول.
0: إيه. فكان يعني عشان تعرف الآية دي شنو معناتها، نشوف أسباب النزول فيها عشان يعني واحد تتوضح الآية أكثر للإنسان اللي يسمعها. فهذه بعد أسباب النزول في تنزيل القرآن. يعني بعد كان من البرامج اللي أنا أعددتها. بعدين أنا أعددت برنامج يعني بس في رمضان ليالي مكة. يعني خد كم من حلقة بس وهذه، فكانت يعني من هاي البرامج الدينية، بالإضافة إلى طبعا نقل الصلاة.
1: مسألة الإذاعة الخارجية هنا نقل الصلاة و صلاة الجمعة وصلاة العيدين أيضا، يعني هذه يعني مسألة أو موضوع يمزج بين الإذاعة وبين التلفزيون.
0: أيوة.
1: ويعني مهمة طبعا المذيع بأنه ينقل الصورة كما هي إلى المستمع والمشاهد. ويمكن العديد من اللي يسمعنا الآن يعني لا يستشعر هذا الشيء يعني نظرا للتقدم الحاصل، ولكن يعني سابقا هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع الفن الإذاعي والتلفزيوني، ليس كذلك أستاذ أحمد؟
0: إيه طبعا كانت أنا كنت أصور الموضوع كله حق الإذاعة على أساس يعني أخذ قضية معاصرة، مثلا عن اليتيم، هذه قضية يعني إنسانية، فأول يعني أجيب الصورة علشان بعدين أجيب الشرح. فهذه القضية صارت على أساس أن الإذاعة هو التلفزيون، ما كان في بالي هي صار التلفزيون بعدين نقل ويانا يعني نفس الصوت.
1: طبعا اختيارك للموضوع أستاذ أحمد هذه ليملأ الوقت اللي ما قبل الخطبة.
0: اي
1: ما قبل صعود
0: في خطبتين اقول في اذانين.
1: نعم.
0: الاذان الاول في طبعا مهلة للاذان الثاني، فانا في هالحالة ذي عندي شو اسمه القضية اللي اطرحها حتى ساعات هي

0: الخطيب يقول لي يعني انت ما خليت لي شيء، انت عم شرحت القضيه كلها. هو كان بيلقي نفس القضيه
1: اليتيم.
0: فكنت يعني اخذ القضيه وبعدين اشرحها بين الاذانين. وبعدين لما الخطيب يلقي الخطبه انا الخص الخطبه بعد لما يعني ما اختم اللقاء، ما اختم يعني
1: راسا نعود للاستوديوهات،
0: يقول نعم ننتقل، اقوم الخص القضيه والخصها واخذ منها الدروس واذكرها في التعليق. فكان حتى الخطيب استانس من هالناحيه يعني، فيعني كان انا يعني أأكد على هالخطبة في النقاط اللي أذكرها. وبحتى ساعات المخرج يقول يلا بننتقل. فأنا ما أخذ راحتي في هالبعض الأشياء. فهذه كلها يعني لها ذكريات مع الخطب.
1: كنتوا تنقلون من بداية مسجد الفاتح ولا كنتوا بداية في مسجد آخر؟
0: هذا الصم كنا في القضي أول شيء مسجد القضيبية.
1: نعم.
0: كان الله يرحمه الشيخ يوسف الصديقي.
1: نعم.
0: إيه من تالي شيخ يعني عقب ما كم خطبة يعني أخذنا من جامع القضيبية، بعدين برز مسجد الفاتح
1: سنة 88
0: يعني مسجد. فصار عندنا هناك الذي خاصة حق التلفزيون أوسع وأشرح وأجمل. فصرنا ننقل من مسجد الفاتح حتى كان نقل أول مصار كان في الفاتح يعني الروح كان هناك ما يعني حق صلاة الجمعة أقول صلاة العيد. تالي قال لا في مسجد الشيخ عيسى في الرفاع.
1: نعم.
0: هني يسأل عقب من بنوا ذي. فانتقلنا إلى مسجد الشيخ عيسى.
1: نعم.
0: وهناك كنت أنا أنقل، أنا معطيني حجرة مالت الإمام نفسه. أنا قاعد ويا الإمام في نفس الصف والمصلين وراء. فكنت أنا أنقل الصلاة من الحجرة هني.
1: نعم.
0: مع الخطيب. فتمنا والله مدة. بعدين صار عندنا النقل فوين في الصخير.
1: نعم.
0: عند جلالة الملك.
1: في أحد جلالة الملك. نعم.
0: فقالوا هناك يصير النقل. فكنت أنقل من السيارة.
1: نعم.
0: سيارة التلفزيون.
1: نعم.
0: فصار إنه يعني قدامي أنا المشهد كله. فأنا أصف المشهد من السيارة.
1: نعم.
0: وعندي يعني المونيتور أشوف إذا كان في يعني شو اسمه أي حركة أنا أسجلها وأعلق عليها.
1: الأشياء اللي ما تنسى يعني أستاذ أحمد. هاي من الذكريات اللي ما تنسي. لا أيضا هناك يعني
0: أي في ذكريات في الحج. في الحج مرة أنا طبعا أنقل كلمة البحرين في المناسك الحج.
1: نعم.
0: طبعا كان إحنا نقعد في حجرة زجاجية مجابل الكعبة المشرفة.
1: نعم.
0: الكلمة الله يسلمه مكتوبة نعطيها حق رئيس المذيعين السعوديين.
1: نعم.
0: أعطينا كل الكلمة الأساس أنه هناك يعطيني إياها مسلمها. ورحنا يعني أخذتنا السيارة من جدة إلى الحج إلى مكة وقعدنا ننتظر. وصارت عفلح الملك بيوصل ملك فهد.
1: نعم.
0: صار العفسة نحن ننتظر الكلام أن يأتينا الأوراق السكريبت. ما يعتنى قال أكو رفيجكم اللي عنده الأوراق ما يخلونا يدش لأن الملك بيوصل. إحنا شو نسوي؟ قال لازم ننتقل. ما يصير. فقاموا قال ننتقل. قال أول شيء الأردن أساس نحرف الحروف الأبجدية. زين الحين يا هذه كان الله يسر الله يذكره بالخير بدر كريم المذيع رئيس المذيعين. ها أحمد أنت الحين البحرين بس ما عندي أوراق كيف تبي ذي تلقي الكلمة ولا نخلي تونس؟ قلت له بلقي. وفعلا الله وفقني بلقيت الكلمة. كنت حافظ الآيات والأحاديث وصفت المشهد
1: كله ارتجالي
0: وارتجالي.
1: نعم.
0: ايه ارتجالي.

0: لي وطولت وقام يهوس علي ريلي قال بس يا أحمد خلاص أقول ينتظر التونسي فالحمد لله يعني أنقذنا الموقف.
1: ذكرت أستاذ أحمد أسماء طبعا الأساتذة الكبار أستاذ إبراهيم كانو والأستاذ أحمد سليمان الله يرحمهم ويغمر روحهم الجنة، وذكرت أيضا الأستاذ عبد الواحد درويش، وذكرت أيضا الأستاذ محمد الجابر والأستاذ عبد الناصر النعار. في وقت في تقديمك في أخبار الإذاعة وكذلك للبرامج، من تذكر من زملاء التقديم الإذاعي؟
0: يعني ذعت برنامج مع المرحومة كريمة زيداني
1: الله يرحمها.
0: الله يرحمها. إيه كان في برنامج، وفي برنامج على الهواء كان مع المرحوم عوض هاشم. كان مشوار الظهيرة وياه، كان حتى الناس وايد استانسوا من المشاركة لأن المفروض كان واحد، فوايد استانسوا قالوا يعني وايد طريقة حلوة بيني وبين المرحوم عوض هذه. والله يرحم نبيل علوي المخرج هذه، لما أنا أذكر القصة هو كان المخرج ويبي تمثيل، يقام ياب ممثلة هي أمينة القفص.
1: هي كانت
0: هي عندها الصوت هذا، فهو كان يخليها هي اللي تمثل المشهد اللي في القصة.
1: هل تذكر أيضا يعني ممثلين كانوا معاك أيضا في مثل تقديم هذه البرامج اللي تجمع بين التقديم الروائي وأيضا التمثيل أستاذ أحمد؟
0: لا هذه
1: اللي كانوا يؤدون الصوت، أصوات الشخصيات الموجودة.
0: اي أصوات الشخصيات.
1: في صورة يذكر الأستاذ عبد الناصر النعار بأن هناك الصورة عندنا في الإذاعة تجمعك مع يعني عدد من الشخصيات، الأستاذ أحمد يتيم، الأستاذ برية كمال، أيضا الأستاذ فتحي عبد الله، والأستاذ إبراهيم عيسى كذلك.
0: بلى
1: طبعا يعني أستاذ عاصرت الإذاعة من لما كانت في العدلية.
0: إيه نعم.
1: قبل ذلك أيضا يعني
0: إيه كان أنا أول ما هذه كان في المؤقتة اللي هي في وزارة العمل.
1: نعم.
0: هذه كانت مبنى من خشب كذا، ويعني كان مقسمة على أساس إنه مؤقت لننتقل إلى العدلية.
1: نعم.
0: أنا هني شو اسمه هني أنا دخلت الإذاعة وقدمت شو اسمه الامتحان، وقال لي عن النقل وعن هذيك هنا في وزارة العمل.
1: نعم.
0: تمينا في هذه هذه لين عقب كذا سنة وشيء قالوا كبار زلم الإذاعة.
1: انتقالكم للعدلية كان بعد صيانتها وتطويرها.
0: بعد الصيانة.
1: وقبل أن تكون هني في مدينة عيسى.
0: إيه كنا قبل في بمنا وزارة العمل وبعدين في العدلية. بعدين يني في مبنى هنا مدينة عيسى.
1: نعم.
0: فصار شوي المرة تصير أحسن وقت وتتطور أكثر.
1: المواد اللي كنتوا تأخذون منها يعني المعلومات اللي تستقونها للبرامج، ذكرت أستاذ أحمد بأن هناك البرامج اللي فيها الصبغة السينمائية كانت بتخويل أيضا من الوزير بأن هناك تسهيلات. البرامج الثقافية أو الدينية حتى اللي فيها القضايا هذه، من وين كنتوا تأخذون المواد اللي تعينكم؟
0: أنا كل الأشياء اللي أحدثتها كلها مجهود يعني ذاتي، ما كان عندي ما شاء الله عندي مكتبة، كنت أنا وايدها والقراءة، يمكن عندي وايد كتب في كل شيء، كنت أنا أحب أقرأ من سياسة إلى ثقافة إلى دين إلى فلسفة. فكنت لما أجمع المعلومات فأعد البرنامج. يعني ما كان يعني عندنا قسم إعداد، ولا كان نفس اللي بيعد البرنامج هو نفسه، يعني مثل ربما يعد واحد وأنا قدمه. أو يعد المهام المذيع إذا عنده شيء هو يقدم.

0: فكان ذاك الأيام ما كان في عندنا، ربما في برامج ثانية مشوار الظهيرة، ربما في كان معدين يعدونها أساس أن الناس يقدمونا ثانيين.
1: نعم.
0: بس البرامج العادية مثل اللي أنا كنت عادها قصة الأسبوع وهذه من عمدة الصحف، هذه كلها كانت طبعا من عمدة الصحف، من
1: الصحف اليومية،
0: الصحف اليومية التي تيني إلى هذه عشان أنا أخذ منها المادة. أتكلم أني على مجهود ذاتي أقرأ الكتب وأعد الموضوع.
1: يذكر محبوك أنه يعني عندك مكتبة كبيرة في البيت.
0: أنا حتى مرة كنت بسوي برنامج اسمه في بيتي مكتبة، كذي في بيتي مكتبة. قلت أنا بتصل بالناس اللي أعرفه مسألة عن هذا عندك كتب. ففي واحد أذكره والله توفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: أعرف إنه هو يحب الكتب. اتصلت فيه، تدري ذاك الأيام كانت شتوى الأيام صعبة. أقول أبي فلان واحد أظن.

0: قلت أنا بتصل بالناس اللي أعرفهم أسأل عن هذا عندك كتب. ففي واحد أذكره والله توفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: أعرف إنه هو يحب الكتب. اتصلت فيه. تدري ذاك الأيام كان شتوى الأيام صعبة. أقول أبي فلان واحد أظن زوجته ما أدري أخته. قالت أنت من؟ قلت أنا أحمد حسين أبي عندي برنامج اسمه في بيت مكتبة وأنا أبي أخذ فكرة عن مكتبة فلان. أنت من؟ شنو؟ قاموا خافوا. قالوا لا ما عندنا ما عندنا. قلت يا جماعة لازم أبي هذه. قالوا لا ما عندنا هذا الشخص. إيه من برنامج من برامج اللي قدمت برنامج حق الداخلية اسمه طريق الأمن والسلامة.
1: نعم.
0: اسم البرنامج يعني نساعد مع الداخلية علشان نوضح الأشياء الأمنية حق الجمهور.
1: جميل.
0: هذه على طريق الأمن والسلامة أنا يعني قدمتها بمساعدة الرحمن أبو أحمد. فهذه كمان العلاقات العامة قال لي أحمد نبي نسوي برنامج حق الداخلية كذا كذا سوي مقابلات مع المسؤولين في كل جهاز يعني مثلا جهاز المرور جهاز الأمن وكذا يعني مخدرات يعني عاد دخلت أنا الجهاز.
1: العمل في التلفزيون أستاذ أحمد يختلف عن العمل في الإذاعة أكيد. خلاصة تجربتك الآن بعد هذه السنوات الثرية بما تحمله من العديد من البرامج والعديد من المراحل الجميلة اللي يعني جمعتك مع العديد من الأشخاص وكذلك عصرت فيها العديد من الأحداث أستاذ أحمد الله يعطيك الصحة والعافية. شو اللي تقدمه من نصيحة للإعلامي المبتدئ أو الإعلامي الجديد فلنقل بوجود كل هذه المسهلات الآن يعني من يعني إنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت على الجميع حتى اللي كان عسير بالنسبة أو يعني اللي كان يحتاج إلى يعني مشقة بالنسبة للجيل السابق الآن أصبح عندهم سهل.
0: أي لا والله يعني الجيل هذه في الحقيقة محظوظ يعني كل شيء عنده موجود ويقدر يطلع أي شيء بكل سهولة عكس الجيل اللي كنت أنا منهم قديمة لأن كل شيء كان صعب أنك تطلع المعلومة وتطلع. وبعدين يعني الإنسان خاصة المذيع بالإضافة إلى الصوت لازم هناك يعني ثقافة. الثقافة لازم تعرف كل شيء عن شيء وتعرف شيء عن كل شيء. هذه الثقافة مع الأسف يعني ما موجودة هالأيام. الكل يعني انشبك مع السوشيال يشوف الموبايلات ويشوف بدون ما يعني يركز أو شوي يتعب روحه على كتاب. الناس قليلين اللي اليوم يعني يشترون الكتاب ويتعمقون فيه ويقرون. فهذه أنا أهم شيء عندي أن المذيع يكون مثقف يكون يعرف كل شيء خاصة يعني بيقابل ناس ولازم يعرف عنهم. مثلا بيقابل مثلا شخص لازم يعرف هذا الشخص من وشنو شغله وتعمق في شغله. مثلا إذا كان مثلا إنسان يعني عنده في المجال معين يروح يقرأ عنه عشان يقدر يفتح عند بابا الحوار وياه وعشان يثري المستمع بالمعلومات اللي. لكن مع الأسف تشوفه يعني هو المذيع إذا هاللون ضح للثقافة ما يقدر ينجح في الشغلة.
1: نعم. نقلتكم إلى العدلية حسيتوا بالتغيير أم بقي جو الإذاعة كما هو؟
0: إيه لا والله حسينا بالتغيير عدل يعني انتظمنا أكثر صار الإقبال على العمل أكثر. إيه لأن هناك شوي كان كئيب وزارة العمل يعني كانت يعني المبنى مو مبنى إذاعة.
1: نعم. ما زالت العدلية موجودة وشغالة؟
0: إيه شغالة. كانت العدلية المبنى اللي يعني الله يرحمه إبراهيم كانوا صج قال هذه الإذاعة.
1: نعم سب.
0: إيه فيعني الكل يعني ارتاح يعني في

0: بين فرق ما بين العدلية وما بين وزارة العمل القديمة. هني يعني صارت الأجواء يعني لطيفة يعني شيء منظم، كل شيء منظم. وكان عندنا المذيعين طبعا الأستاذ حسن كمال والله يرحمه عبد الرحمن عبد الله، وطبعا المخرجين نفسهم عبد الواحد درويش، وعندنا طبعا عندنا بحسين
1: أمين حسن،
0: أمين حسن
1: عتيق سعيد،
0: أمين الشملان الله يرحمه سعيد الحمد،
1: نعم
0: هذه كلنا هنا يعني موجودين. كنا
1: بروين زينل
0: تالي بعدين ياتنا بروين حبيب،
1: نعم كان معاكم الأستاذ عتيق سعيد.
0: إيه طبعا الله يرحمه أبو هاني أستاذ عتيق سعيد، هذه كان معاي في الحجرة أنا وهو في حجر معطينا في اسمه في مبنى العدلية.
1: كان مبنى وفي استوديوهات وفي
0: إيه كان في استوديوهات في مكان حق الهندسة خاصة، في بعد مقصف هو يعني اسمه للمأكولات هذه الخفيفة كله في نفس المكانات يعني الحجر. في استوديوهات في استوديو اللي هو حق الأخبار، في الاستوديو حق الدراما، وفي استوديو حق التسجيل خاص صغير. فهذه على الاستوديوهات يعني كانت معدودة، بس يعني كنا يعني معروفين. اللي طبعا قسم الأخبار حق النشرة الأخبارية، فأذكر أنا مرة واحدة أن يتعال عندي افتتاح الصبح الساعة 5، طبعا لازم أن أكون موجود في نشرة الساعة 7. كان أظن أيام الشتاء يجينا نبي الحين نشر جريب هذه الساعة 7، ولا قالوا اللي حرر نشرة ماي ما أدري شو صار فيه محرر. حاول سوى له تليفون ما أدري راقد ما أدري إذا كان الشتاء. فالحين نشرة شنو ما صار بدون نشرة الإذاعة
1: تطلع الساعة 7 بدون نشرة.
0: بدون نشرة رحت أنا رحت عند التليبرينتر شلت الأخبار اللي فيه وجبته وعدلته سويت لنا أدي عدلت الأخبار وسويت لها موجز، قلت له يلا حق النشرة ودشت. قال شلون ما يصير، قلت له بعد قال ما يصير بعد بدون نشرة الإذاعة.
1: انقاذ موقف.
0: إيه دخلت وقريت النشرة يعني أنقذت الموقف الحمد لله مزعت.
1: على ذكر هذه الأمور، هذه يعني ما مأخذ المعلومة من الأستاذ أمين حسن.
0: إيه؟
1: يعني على أيام ما كان الأستاذ إبراهيم كانو هو مدير الإذاعة.
0: إيه؟
1: فحزت اللي كانوا يعني يحتاجون أن يكون موجود في الإذاعة وكان هو خارج الإذاعة كانوا يشغلون أغنية النهر الخالد.
0: أي صح.
1: لنسمعنا. من عبد الوهاب.
0: إن في مشكلة.
1: يرجع مرة.
0: يرجع أي صح. إيه كان هذه النهر الخالد معناته إن في شيء. لا مو يعني كان الإذاعة ذاك الأيام يعني تدري إحنا التلفزيون ما كان موجود. إحنا كان في يعني نقعد يعني مسموع عن كذا هذه يعني برنامج كذا كان في تمثيلية الأسبوع.
1: تمثيلية الأسبوع.
0: كان الله يرحمه. عتيق سعيد يحر يسويه يبا شو اسمه يعني يكتبها ويمثلون المذيعين اللي عندنا كان كل أسبوع كان أظن ماشي هذه مسلسلة.
1: من كانوا الممثلين الموجودين في عادة في تمثيلية الأسبوع؟
0: والله كان يعني اللي يشتغلون في الأخبار بعد مكان كانوا يساعدوننا عبد الرحمن الرئيس الله يرحمه، وفي بعد أظن حسن بوشيري مثلا أنا ساعات كان بعد أنا قعدت وياهم أمثل نبيل علوي كان عبد يعني كذي هذه يعني أمينة حسن
1: من نفس البيت يعني ما أحد يعني من خارج الإذاعة
0: لا ما الحين ما استعنا بالناس اللي برا. ف يعني كنا نمشي زين. ذاك اليوم عتيق سعيد الله ما عدنا ما عد حلقة ما عاد حلقة.

0: صار يعني حطينا أغاني بدال. قال لي أنا تلفون. ألو؟ قال نعم. أي أنتوا ما كان عندكم تمثيلية في هالحادث؟ ليش ما سمعناها؟ قال والله ما اللي يكتب هذه ما قدر يكتب هالمرة. قلت من معنا؟ من اللي يتكلم؟ شوف المفاجأة. قال عيسى بن سلمان.
1: سموه الأمير.
0: سموه الأمير. يعني شوف شلون الله يرحمه. إن سموه الأمير كان يسمع كل شيء في الإذاعة وذي. أي فيعني مسموع على الإذاعة.
1: وكانت ميزة الأستاذ عتيق سعيد إنه هو يأخذ القصص من يعني من من من حياة الناس عموما. إيه؟ يعني
0: من حياة الناس.
1: من السوق من ال.
0: إيه؟
1: ويحولها إلى يعني يأخذ القضايا هذه يحولها إلى
0: دراما.
1: إلى دراما. إلى قصص جميلة.
0: هي إيه؟ كانت يعني لها تأثير. في الناس.
1: انتقالكم استاذ من العدلية، طبعا العدلية كان فيها الإذاعة إذاعة البحرين فقط.
0: اي
1: يعني ما كان فيها موجات أخرى يعني مثل اليوم. يعني كانت موجة إذاعة البحرين فقط، يعني ما كان في مثلا الإذاعة الإنجليزية أو يعني موجة القرآن الكريم مثلا أو
0: لا. هذه بعدين الإذاعة القرآن الكريم جات في المدينة،
1: أو البرنامج الثاني مثل ما يسمونه
0: البرنامج الثاني. هذا مدينة عيسى طبعا تطورت أكثر وذي صارت في أقسام أكثر. البرنامج 55 اللي هو الفرنجي.
1: نعم.
0: إيه هذه كلها صار في مدينة عيسى.
1: نعم. نقلتكم من العدلية إلى مدينة عيسى.
0: إيه كنا في المدينة وايد يعني منظمين أكثر والإقبال على الشغل والعمل أكثر وصار يعني الروح الأسرية أكثر في المبنى.
1: نعم.
0: إيه أحسن من أول، لأن الأول كان يعني المبنى صاير على طول، يعني ما في مثل المدينة صار كله ملتم على بعض.
1: نعم.
0: فصار شوي
1: الارتباط يعني المعد والمقدم لا شك أيضا يعني أنه هو مع مكتبة الإذاعة ارتباط وثيق ومع موظفين مكتبة الإذاعة.
0: عندنا نسمك مكتبة الإذاعة وايد يعني محظوظ اللي اشتغلوا فيه. مثل عندنا الزميل إبراهيم مصطفى.
1: نعم.
0: إبراهيم مصطفى هذه يعتبر هو المسؤول عن مكتبة الإذاعة وهو اللي يعد البرنامج اليومي حق الإذاعة.
1: نعم.
0: فيعني إبراهيم مصطفى ما شاء الله عليه كان يعني يعرف يعني إذا طلع شريط يعرف إن يقول هذه الشريط رقم 3514
1: ما شاء الله،
0: في مطرب كذا، في مطرب كذا، مطرب كذا، عارف يعني حافظ كل شريط والمحتوى اللي فيه
1: ما شاء الله.
0: إيه يعني هذه يعني صدق كان محتوي المكتبة يعني في قلبه.
1: يمكن يعني عارف. يمكن يتنافس هو مع أيضا يعني الأستاذ فيصل الرويعي. أيضا
0: فيصل هاي مساعد اللي كان وياه.
1: نعم. نعم.
0: إيه نعم أنا اعتمد عليه وهو وش اسم هذه.
1: نعم.
0: بدري كمان كانوا مع بعض يعني أسرة واحدة، هما اللي يعدون البرنامج اليومي والأشرطة يعني يقومون يجهزونها حق البرنامج على طول اليوم 24 ساعة. فكانوا يعني هما مثل ما تقول مطبخ الإذاعة معتمد عليهم في كل شيء. هما المسؤولين مثلا هن برنامج يسجلون اليوم يروحون يدورون المذيع تعال شو وين الحلقة حق اليوم، إنه لازم يبون الحلقة عشان تكون متكاملة البرنامج. فيعني لهم جهود يعني في الحقيقة حق الإذاعة.
1: في السابق طبعا الإذاعة كانت يعني ساعات عملها أو ساعات البث من الافتتاح اللي هو زمن الافتتاح الساعة 5.
0: أيوة.
1: إلى منتصف الليل أو وخلاص.
0: هو كان لمنتصف الليل لكن بعدين صارت 24 ساعة.
1: متى كان هاي التغيير أستاذ؟
0: هاي التغيير أظن كان أيام الحرب الخليجية الثانية اللي صار فيها شوي الخطر وذي إنه لازم ذي، فتمت إنه حتى إحنا أيام الحرب كنا نرقد في الإذاعة. إيه كنا في الإذاعة يعني ما قال لازم يعني تعملون حسابكم أنتوا في الإذاعة 24 ساعة.

0: بعدين يعني برنامج الإذاعي كان مرة واحدة يوم كان يعني نغلق الساعة 12 صار ظرف يعني صج يعني الواحد يعني ضاع فيها. يعني صار شهر رمضان والعادة إن الناس هنا تعرف إن ليش الساعة 12 لازم يعرفون إن بكرة العيد ولا لا. وصار مرة واحدة إن قالوا لا ما ثبت هذه عاد عقب الناس رقدوا وخلاص الساعة 12 بلدت الإذاعة
1: باشر بيصومون
0: وقالوا باشر بيصومون ما ثبت باشر. إحنا عش شلون تروح تخبر الناس الإذاعة بندت التلفزيون بند كل الساعة 12. فجاء الوزير الله يرحمه طارق شو نسوي الحين؟ قلنا والله ما أدري الكل راقد شلون نبطل الإذاعة؟ ما يصير نبطل الإذاعة عقب ما بندت. فأظن بعدين قالوا إن يتم 24 ساعة
1: على أساس
0: على أساس إن يصير شيء ولا شيء.
1: بالنسبة لبرامجك أستاذ،
0: عندي برنامج كان مع البلدية اسم البحرين الجميلة، هذه تعاونت أنا مع البلدية وقدمت البحرين الجميلة، أظن كان تلفزيون بعد إيه. فيعني أخذنا الأماكن الجميلة ونصورها ونتكلم عن الأمان والذي في البحرين، هذه كان أيام التلفزيون.
1: كان لكم زيارات حق دول الخليج أستاذ أحمد؟
0: طبعا أنا كنت يعني مرشح في كل دورة من مجلس التعاون، كنت أنا أمثل البحرين في الإذاعة.
1: ما شاء الله.
0: فقالوا يعني في عندنا هناك تبادل مذيعين.
1: نعم.
0: تبادل مذيعين أنا طبعا أرسلونا حق مجلس التعاون حق طبعا كل دول الخليج. ف يعني وكان مذيع من عندهم عندنا في الإذاعة
1: لفترة من الزمن. نعم.
0: إيه وأنا أروح هناك. فأنا قريت النشرات في كل دول مجلس التعاون.
1: ما شاء الله. وبالنسبة لي تغطية القمم الخليجية أيضا.
0: إيه.
1: كان لك حضور فيها أيضا. إيه.
0: نعم. كنت في كل قمة أنا كنت أذيع على الهواء الجلسات الافتتاحية والختامية. فأنا قرأ كل البنود اللي صارت في الجسمة في الجلسة فكنا نغطيها يعني كامل. طبعا كان في مذيعين ثانية من دول الخليج كل دولة بروحها وذي كنا نقدم هذه الجلسات.
1: صارت بينكم معرفة وزمالة أيضا يعني بينكم بين يعني المذيعين دول مجلس التعاون خلال هذه الرحلات.
0: اي صار طبعا من طبعا المذيعين السعودية سعود إمارات كلها زملاء كاني قطر كويت.
1: هل في موقف من المواقف من خلال هذه الرحلات والتغطيات يعني ما تنسى لحد الحين؟
0: يعني موقف أنا يعني كنت يعني مذيع كان في عمان مسقط.
1: نعم.
0: في إذاعة عمان كان في عندنا طبعا الأخبار قالوا لي عليك الأخبار اليوم. وكان ذاك اليوم بالذات في كلمة حق جلالة السلطان قابوس.
1: نعم. رحمه
0: الله يرحمه. فكانت يعني معقدة. قالوا لي قراها على الهواء. قريتها على الهواء.
1: كانت مكتوبة.
0: مكتوبة إيه. لا زين إن أنا قريت يعني هذه. يا المذيعين قاموا هنوني مبروك يا أستاذ أحمد، إحنا ما قرينا نقراها، أنت الحمد لله تمام قريت عدل. قلت الحمد لله الله وفقني. واني قال يعني كانت طويلة وكانت معقدة، هذه واحدة كانت يعني من المواقف يعني صارت ما أدري كان في الكويت. في الكويت كان مجلس التعاون. زين كان المفروض أن أقرأ الأخبار ذاك اليوم جلسة البداية الأولية هذه الأول ولا كل ساعة. كان مدير التحرير مصري بالدقيقة يسوي لي تلفون يا أستاذ أحمد جاهز أنت أكو عليك الأخبار. وبالدقيقة قلت لا أنا جاهز يا أستاذ أنا. وقال أكو جايك السيارة تعال على أعصابه. أنا خلاني متوتر ويا هذه بسرعة.

0: بسرعة ودون يتحم. تعال هذا شنو ذي؟ تدري إن كل رئيسي لكل ما يمكن ورقتين للتصريح قبل الجلسة.
1: قبل ما كانت مسجلة
0: لا كل لازم كلام. قلت له هذه شنو هذه؟ وين لازم وياي مذيع؟ أنا ما أقدر أقرأ كل الذي لازم وياي المذيع العماني. قال أي مذيع عماني؟ روح شوف أشوفك وقاعد ويا سلطان هناك في الجلسة اشتبي كل مذيع هناك قاعد. فقلت له حن هذا استاذ أنا شقرا ذيك. قال تقرأ كله وتمي تقرأ يمكن جري بالساعة. ولا وخذ الشيء الثاني بعد دخلت الاستوديو تقول هذه فريزر مو استوديو. قلت لي هذه شوي نزلوا له. قال ما نقدر ننزل البرودة هذه برودة لأن الأجهزة عندنا تختلف. قلت له هذا أنا ما أقدر أقعد في الفريزر. قلت كيفك؟ قعد في الفريزر أقرأ لك ساعة من تصريحات الرؤساء لين هذه. قال إحنا بي أروح الفندق. قال والله ما عندنا أحد يوصلك ساعة 12 في الليل أقوم أخلص كل شيء. قلت له ما قال ما عندنا ما في
1: يعني على البرود اللي حصلته
0: إيه وعلى هذا. فهذه كان موقف
1: تتعدد المواقف يعني وتتكرر لكن الجميل أنه تبقى في الذاكرة
0: محفوظ. إيه الحمد لله إيه. كل شيء كان الحمد لله ما كان فيه يعني ذكرنا شيء صعب ومشكلة كأنه مشينا الحمد لله.
1: الحمد لله. إحنا الآن يعني وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الجميل حقيقة أستاذ أحمد حسين. لو كان هناك من كلمة أخيرة تود توجيهها عبر إذاعة البحرين.
0: والله أنا أنتهز هذه الفرصة لأشكر طبعا الإذاعة التلفزيون وكل العاملين اللي فيها وكل الزملاء على تعاونهم معي. وطبعا أتمنى من الله سبحانه وتعالى في عهدنا هذا الزاهر برعامة جلالة الملك حمد بن عيسى المعظم أن تتبوأ الإذاعة والتلفزيون المرتبة المتقدمة على كل الدول. وإن شاء الله لنا أمل كبير في تقدم الإذاعة والتلفزيون في خطوات أكبر وأحسن إلى المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد حسين الإعلامي القدير وشكرا لجهودكم الدؤوبة طوال هذه السنين التي أنارت الآن للأجيال القادمة والأجيال الحالية المنهج المنضبط في الإعلام والثري بالثقافة. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد وشكرا لمستمعينا الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر يجمعنا مع قامة من قامات الإذاعة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين
3: هنا البحرين
4: إذاعة البحرين
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين
8: إذاعة البحرين
9: هنا البحرين
10: هنا البحرين
11: هنا البحرين
12: هنا البحرين
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت

0: الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعة الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعة الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين،
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين،
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
7: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
7: هنا البحرين.
8: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

تغذي الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزير شؤون البلديات والزراعي يفتتح حديقة القرية بمجمع 551 في المحافظة الشمالية، ويؤكد مواصلة الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير الحدائق والمرافق العامة والتوسع في مشاريع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين. سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج نادي سترة بطلا لدوري كرة السلة تحت 21 عاما، وذلك بعد فوزه على نظيره النجمة، مشيرا سموه إلى أن البطولة حققت العديد من الأهداف الفنية والتطويرية التي وضعها الاتحاد البحريني لكرة السلة. وزيرة السياحة تؤكد أن القطاع السياحي يشهد مؤشرات متصاعدة منذ إطلاق حملة ولهن عليكم واستئناف الفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد الزوار القادمين إلى المملكة خلال إجازة عيد الأضحى، مشددة على جاهزية مملكة البحرين لموسم الصيف في ظل تنامي الإقبال المحلي والخليجي. رئيس دولة الإمارات العربية والرئيس الصربي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الجانبان حرصهما على توسيع الشراكة الاقتصادية بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن عن تصدي دفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأفادت رئاسة الأركان الكويتية بأن أصوات الانفجارات التي سمعت هي ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة.

0: عن الجهات المختصة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: من أخبار الديرة.
1: تحت رعاية المستشفيات الحكومية والرابطة البحرينية لجراحة وأمراض القولون والمستقيم، تنطلق المنصة التوعوية الشاملة والموجهة للجمهور. تأتي هذه المبادرة بهدف تعزيز الوعي الصحي ونشر الثقافة الوقائية المتعلقة بصحة القولون والمستقيم من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية الموجهة لجميع أفراد المجتمع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسعدنا أن تكون معنا الدكتورة إسراء سامي سلمان، استشاري الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم. حياك الله دكتورة إسراء، صباح الخير.
2: صباح النور أخوي حسن، ويحتاج أجل صباحك حق المستمعين بعد.
1: أهلا وسهلا دكتورة. ويعني بداية، طبعا هذه المنصة التوعوية الشاملة والتي سوف تقام يومي 4 و5 من يونيو الجاري في مجمع مراسي جاليريا البحرين، ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تسعون إلى تحقيقها من خلال إطلاقكم لهذه المنصة؟
2: نعم، في الحقيقة تزامنا مع الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز صحة المجتمع، مثل ما قلت أخوي، إحنا نعلن المستشفيات الحكومية وبالتعاون مع الرابطة البحرينية لجراحة أمراض القولون المستقيم عن الفعالية التوعوية تحت رعاية الدكتورة مريم عذب الجلامة في مراسي جاليريا في 4 و5 يونيو. في الحقيقة المنصة صممت عشان تكون وجهة متكاملة لجميع أفراد العائلة. رؤيتنا الأساسية تنطلق من مبدأ أن الوقاية خير من العلاج، ونهدف من خلالها إلى بناء مجتمع واعي ومثقف صحيا، ونقل المعرفة الطبية من العيادات إلى قلب المجتمع. ونسعى من خلال هاي المنصة لتبسيط المفاهيم حول أمراض القولون المستقيم، ونحاول أن إحنا نزيل أي لبس أو مخاوف لدى الجمهور، ونشجع ثقافة الفحص الدوري عشان تكون جزء من نمط الحياة في مملكة البحرين. وبالتعاون بين المستشفيات الحكومية والرابطة البحرينية لجراحة وأمراض القولون المستقيم، هو تجسيد حقيقي للجهود الوطنية المستمرة لتطوير القطاع الصحي، وهذا التكامل يضمن وصول الرسالة التوعوية لأكبر شريحة ممكنة، ويسهل على المواطن والمقيم معرفة المسار العلاجي الصحيح.
1: نعم دكتورة إسراء، ويعني اعتدنا حقيقة من خلال هذه المبادرات إلى ما يجذب الجمهور خلال هذه المبادرة من فعاليات وأنشطة، فما هي أبرز هذه الفعاليات التي ستتضمنها المنصة خلال يومي الفعالية؟
2: المنصة إن شاء الله بتكون متكاملة، بستضم استشارات طبية مجانية مباشرة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في جراحة وأمراض القولون المستقيم، بالإضافة أنها بتتوفر مواد تثقيفية مرئية تشرح طبيعة هاي الأمراض، ومحطات توعوية عن أعراض المرض وعوامل الخطورة وكيفية حماية نفسك وعائلتك. كذلك بيكون في إعلان حق الإحصائيات لحملة الكشف المبكر لسرطان القولون المستقيم اللي بدأت فيها المستشفيات الحكومية في مارس 2024، وما زالت تقوم بها. هاي الأرقام بتكشف مدى نجاح الوعي المجتمعي في الفترة الماضية، والدور الحاسم اللي لعبه الفحص المبكر لرفع نسبة الشفاء اللي تتجاوز بفضل من الله أكثر من 90%.
1: نعم، على ذكر هذا الموضوع دكتورة إسراء، ما هي أبرز الرسائل التي تحرصون على إيصالها للجمهور في ظل ما تفضلت به من ذكر تزايد الاهتمام والوعي بالكشف المبكر وأهمية التوعية بسرطان القولون المستقيم؟
2: من الرسائل اللي نحرص احنا من خلال هاي المصر

0: المنصة على حق إيصالها للجمهور. الكشف المبكر ينقذ الحياة. الكشف المبكر يبدأ من عمر 45 أو حتى قبل حق الفئات الأكثر عرضة. يجب على الجمهور عدم تجاهل العلامات اللي هي آلام في البطن، دم في البراز، حسكم الله، ونزول غير مبرر للوزن. بعد من الرسائل المهمة أن الفحص المبكر متوفر في جميع مراكز ومستشفيات البحرين، وفحص آمن سهل وسريع وبإمكان المواطنين إجراءه حتى في البيت. وإذا كانت العينة الفحص إيجابية فيتحتم على المريض نفسه أنه هو يقوم بفحص المنظار للقولون.
1: نعم دكتورة إسراء، بالإضافة إلى مسألة الكشف المبكر والفحص المستمر، ما هي الخطوات الوقائية أو أهم الخطوات الوقائية التي تنصحون بها للحفاظ على صحة القولون والمستقيم، وكيف يمكن أن نرسخ ثقافة الوقاية والاستدامة الصحية في المجتمع؟
0: يمكن نحن نقسم الوقاية إلى نوعين، وقاية أولية اللي هي تعديل حق نمط الحياة لمنع المشكلة، وفي وقاية ثانوية اللي هي الكشف المبكر لإزالة الخطر قبل تفاقمه. الوقاية من خلال تغيير نمط الحياة يشمل تناول غذاء غني بالألياف، تقليل اللحوم الحمراء والمصنعة، شرب الماء والنشاط البدني المنتظم، بالإضافة إلى الامتناع عن التدخين والكحول. أما الشق الثاني اللي هي الوقاية الطبية، نعتبر إحنا الحائط الدفاعي الأقوى مثل ما قلت من قبل، اللي هو الفحص المبكر يبدأ من عمر 45، إجراء مضار القولون اللي هو تشخيص وعلاج بنفس الوقت، لأنه هو يسمح باستئصال اللحميات اللي يمكن أنه لو أنها انتركت تتحول حق أورام خبيثة في المستقبل. أما بالنسبة حق ترسيخ ثقافة الوقاية والاستدامة الصحية، يتم عن طريق نقل المجتمع من ثقافة الذهاب للطبيب عند تواجد الأعراض إلى ثقافة الفحص للإطمئنان، وهي تطلب استراتيجية متعددة المحاور، أهمها ربط الفحص وجعله جزء من الروتين الصحي، مثل ما احنا ربطنا فحص الماموغرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بعمر 40، احنا نربط الكشف المبكر عن سرطان القولون المستقيم بعمر 45. ثاني شيء الاستثمار في أنسنة الخطاب الطبي واستخدام قصص النجاح حق أشخاص قاموا بالفحص وتشافوا بفضل من الله. بالنهاية الشراكة المجتمعية والمؤسسية حق استدامة الأثر عن طريق حملات توعوية وإدراج التوعية في المناهج والأنشطة، ومن هاي المنطلق احنا بالحقيقة قمنا بتأسيس الرابطة البحرينية لجراحة وأمراض القولون المستقيم لتركيز مفهوم الاستدامة والشراكة المجتمعية.
1: احنا نرجى دائما الصحه والسلامه لمستمعينا الكرام حقيقه، وندعوهم لزياره هذه المنصه والتي سوف تكون ان شاء الله في مجمع مراسي جاليريا البحرين في 4 و5 من يونيو الجاري. وجزيل الشكر لك الدكتوره اسراء سامي سلمان، استشاري الجراحه العامه وجراحه القولون والمستقيم، تحدثت معنا عن اطلاق هذه المنصه والتي نرجو من خلالها لكم كل التوفيق.
0: شكرا على
1: التواصل،
0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا.
2: من أخبار الديرة

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة.

تكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة. تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك.

نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة. لهم بصمة. يأتيكم أسبوعياً كل اثنين في تمام الساعة 5 مساءً على موجة إذاعة البحرين 102.3 FM.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هالوالد أبو محمد. أبو محمد عمره 80 سنة، يابه ولده العيادة، السكري كان مرتفع، ضغط الدم عنده مرتفع، تحاليله كلها ملخبطة، تبين أن أبو محمد ما قاعد ياخذ أدويته. فبعد الأخذ المعلومات تبين أن أبو محمد للأسف الشديد يعتقد أنه أخذ أدويته اليومية، أخذ أدويته اللي في الفترة الصباحية والفترة المسائية، ولكن بسبب الخلل بالذاكرة خلاه يلخبط. فنرجو الانتباه أعزائي اللي عندهم كبار بالسن إلى أدوية والدينهم ومساعدتهم في ترتيب هذه الأدوية في علب بسيطة تحدد في الفترة الصباحية والفترة المسائية، والتأكد من سلامة الذاكرة بأخذهم إلى أخصائيين للتشخيص من أجل صحتهم ومن أجل سلامتهم.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجري.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملف وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب. وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. جواب مسكت.
1: الجواب المسكت فن من الفنون، قيمته في سرعته، فهو يأتي كالقذيفة في وجه السفينة. ويكون الجواب المسكت عادة رداً ذكياً حاذقاً مقنعاً. هو فن يتقنه أهله ويبرعون في تصريفه وتحريفه. وفي حلقة اليوم سنتعرف معكم على أمثلة لهذا الفن. مر الشاعر أبو دلامة بتمار في الكوفة،
2: تمر تمر أجود أنواع التمور عندي، هيا أقبلوا تمور تمور.
3: كم أشتهي أكل التمر. هيا هيا هيا يا أبا دلامة،
2: أجود أنواع التمور عندي.
4: مرحبا أيها البائع.
2: أهلا أهلا بأبي دلامة. هل ترغب ببعض التمر؟
4: لا، بل رأيتك في النوم أطعمتني قواصر من تمرك البارحة.

0: لصبياننا أبشروا برؤيا رأيت لكم صالحة، فأم ليالي وصبيانها عيونهم نحوها طامحة. فقل لي نعم، قل لي نعم، إنها حلوة ودع عنك لا، إنها مالحة، إنها مالحة.
1: يا ويلي منك يا أبا، خذ خذ هاتين القوصرتين ولا تعد ترى مثل هذه الرؤيا. اذهب اذهب.
2: خدعني أبو دلهم. يا ويلي يا ويلي.
3: وقف أعرابي في طائفة من أهل الأدب والفضل، وكان الشاعر الأصمعي واحداً منهم.
4: أيها القوم، أفيكم الأصمعي الشاعر؟
5: أجل أجل.
6: أنا ذاك، أنا ذاك.
4: يا أصمعي، أنت الذي يزعم هؤلاء النفر أنك أثقبهم معرفة بالشعر والعربية وحكايات الأعراب؟
6: ولكن بينهم من هو أعلم مني ومن هو دوني؟
5: أنا أظن ذلك، هل من تواضع الأصمعي؟
4: أفلا تنشدني من شعر أهل الحضر؟
6: بلى، أنشدك شعراً لرجل امتدح به مسلمة بن عبد الملك. أمسلم أنت البحر إن جاء وارد، وليث إذا ما الحرب طار عقابها، وأنت كسيف الهندواني إن غدت حوادث من حرب يعب عبابها، وما خلقت أكرومة في امرئ له، ولا غاية إلا إليك مآبها، كأنك ديان عليها موكل بها، وعلى كفيك يجري حسابها.
4: يا أصمعي، هذا شعر مهلهل خلق النسيج، خطأه أكثر من صوابه، يغطي عيوبه حسن الروي ورواية
6: ماذا تقول؟ شعري أنا مهلهل؟
4: كفى يا قوم، يشبهون الملك إذا امتدح بالأسد، والأسد أبخر شئيم المنظر، وربما طاردته إماؤنا ولعب به صبياننا، ويشبهونه بالبحر، والبحر صعب على من ركبه، مر على من شربه، وبالسيف، وربما خان في الحقيقة ونبى عند الضريبة. وأين هذا مما قاله صبي من حينا؟
6: وماذا قال؟
4: إذا سألت الورى عن كل مكرمة لم يعز إكرامها إلا إلى الهول، فتى جواد أذاب المال نائله، فالنيل يشكر منه كثرة النيل، الموت يكره أن يلقى منيته في كره عند لف الخيل بالخيل، لو زاحم الشمس أبقى الشمس كاسفة، أو زاحم الصم ألجاها إلى الميل، أمضى من النجم إن نابته نائبة، وعند أعدائه أجرى من السيل، لا يستريح من الدنيا وزينتها، ولا تراه إليها ساحب الذيل، يقصر المجد عنه في مكارمه كما يقصر عن أفعاله قولي.
6: اكتبوا ما سمعتم ولو بأطراف

Biafra, Mutter! Ob du wohl, was ist denn?

0: ومن الأجوبة الحاضرة المسكتة ما أجاب به أعرابي سؤال نصر بن سيار:
1: يا أعرابي، هل أدخنت قط؟
2: أما من طعامك وطعام أبيك
1: ليتني خرجت ولم أفه بسؤال هذا الشيطان.
0: ويقال إن نصرا حم من هذا الجواب أيام.
3: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي حسين، علي القطان، حسن الساعاتي، سالم العثمان، علي الحادي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان.

0: الأسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خمس خذوهن عني، فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن إلا عندي. ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده. وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد.
1: ما خط القلم.
2: سئل أحد الحكماء: ممن تعلمت الحكمة؟ قال: تعلمت الحكمة من الرجل الضرير، لأنه لا يضع قدمه على الأرض إلا بعد أن يختبر الطريق بعصاه. وسئل سقراط: لماذا اختاروك أحكم حكماء اليونان؟ فأجاب: ربما لأنني الرجل الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف شيئاً على الإطلاق. من الحكمة أن تخلو حياة المرء الخاصة مما يسوءه أن يعرفه عنه الآخرون. عبد الوهاب مطاوع.
0: ما خط القلم.
2: كان رجلان يتحدثان عن أحد البخلاء، فسأل أحدهما الآخر: من يحضر مائدة فلان؟ فقال: الملائكة تحضرها. قال: لم أرد هذا، وإنما قصدت من الذي يأكل معه؟ فقال: الذبان يأكل معه. ومدح رجل البخل قائلا: كفاك من كرم الملائكة أن الله جل وعلا لم يبتلهم بالنفقة وقول العيال هاتي هات. قال سعيد بن المسيب: مر بي صلة بن أشيم فما تمالكت أن نهضت إليه، فقلت: يا أبا الصهباء أدع لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى، وزهدك فيما يفنى، ووهب لك اليقين الذي لا تسكن النفوس إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. يوجد في العقيدة ما يكفي من النور لإنارة طريق من يودون الإيمان، وما يكفي من الضلال لإغشاء من لا يودون. بلير باسكال. قال المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والناس قد نبذوا الحفاظ، فمطلق ينسى الذي يولى، وعاف يندم. لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
3: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم

0: ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة.
1: لهم بصمة.
0: يأتيكم أسبوعياً كل اثنين في تمام الساعة 5 مساءً على موجة إذاعة البحرين 102.3 FM.

0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أعزائنا، أهلا بكم معنا في لقاء علمي يتجدد كل يوم على دروب الكشف والمعارف الإنسانية الإبداعية.
1: أملين أن يكون هذا اللقاء مفيدا بإضاءاته المهمة على دروب العطاء والمغامرة الإنسانية من أجل مستقبل أفضل.

0: علمي غريب وطريف كان بعنوان لحوم صناعية من الأوراق النباتية. ولأهميته وغرابة طرحه العلمي وطرافته نقدم اليوم الجزء الثاني منه.
1: نحن الآن في داخل واحد من مصانع البروتينات الورقية المنتشرة في بعض الدول كاليابان والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وغيرها، حيث نشاهد عن بعد شاحنات ضخمة محملة بالكثير من المخلفات الورقية والحشائش الخضراء والبرسيم وأوراق فول الصويا أو البطاطا وأوراق القلقاس والبامية، وقل ما شئت من المخلفات الورقية التي تحتوي على نسبة من البروتين تتراوح بين 25% إلى 30%.
0: في قسم آخر من المصنع تجري عمليات الغسيل، ويليها طحن الأوراق الغضة وعصرها بطرق آلية للحصول على عصير الأوراق الأخضر، ثم يعرض العصير لمعاملة حرارية تصل إلى 75 درجة مئوية، ثم يمرر إلى جهاز للطرد المركزي يدور بسرعة هائلة ليفصل أول منتج بروتيني أخضر اللون يحتوي على 50% بروتيناً.
1: أما الجزء السائل المتبقي فله حكاية، حيث يعامل بمحلول حامضي تضبط درجة حموضته على 4%. وهنا تشاهد عجبا، حيث يترسب بسرعة بروتين ناصع البياض يجري فصله بالطرد المركزي أيضا ليعطينا منتجا بروتينيا يحتوي على 90% بروتين. وكم هو غني هذا المنتج البروتيني؟

0: عزيزي المستمع، نحن في مرحلة تقنية عالية. إنها مرحلة تشكيل هذه البروتينات لتصبح كاللحوم التي تعودنا عليها. فهل تريد شرائح لحم محمرة أو سجقا أو لانشون أو همبرجر؟ كل ذلك سهل وميسر.
1: فهناك تخلط هذه البروتينات مع دهن حيواني وبعض مكسبات الطعم واللون والرائحة الخاصة بلحم الدجاج أو الأبقار، وإن شئت فطعم الغزال، مع نسبة من الماء لتصبح كالعجينة. تدخل في جهاز عجيب يسمى إكسترودور ليتم تشكيل هذه العجينة على هيئة خيوط رفيعة طويلة مشابهة لألياف اللحم الطبيعي.
0: ثم تستكمل عمليات غزل ونسج الخيوط البروتينية داخل نفس الجهاز، حيث يجري تجميع تلك الخيوط في حزم أشبه بعضلة اللحم، وقد تشكل على هيئة شرائح أو أجزاء دجاج ليسهل تقطيعها والتعامل معها، وإنك لن تفرق بينها وبين الطعم الطبيعي وإن كنت من خبراء التحكيم وإن كنت من أمهار الطهاة.
1: وقد تمكنت كثير من شركات الأغذية في العالم من إنتاج صور متعددة لمثل هذه اللحوم الصناعية التي تشبه في طعمها لحم البقر والدواجن والأسماك، ويمكن تعليبها أو تجميدها أو تجفيفها، وبإمكانك أن تتناولها مباشرة، فقد أجريت لها عمليات الطهي المناسبة أثناء إعدادها.
0: والمدهش حقا أن إنتاج الكيلوغرام الواحد من هذه البروتينات الورقية المركزة يكلف جنيها استرلينيا واحدا، بالمقارنة مع تكلفة كيلوغرام اللحم التقليدي الذي يحتوي على 20% من البروتين، وهي جنيها ونصف جنيه استرليني.

0: أصدقائنا، لم تقتصر هذه التقنية الجديدة على دول العالم المتقدم، فقد شملت عددا من الدول النامية مثل باكستان والهند ونيجيريا والبرازيل ومصر وغيرها. وتعتبر الهند من أكثر دول العالم الثالث تقدما في مجال استخدامات البروتين لتغذية الإنسان.
1: ففي المؤتمر الدولي الأول لبروتين ورق الشجر الذي انعقد في أوائل عام 1983 في أورانج باد بالهند، كانت وجبات إفطار المؤتمرين نوعاً جديداً من البسكويت الأخضر المصنوع من بروتين ورق البرسيم. ولم ينسى العلماء في نهاية مؤتمرهم أن يثنوا على هذا البسكويت البرسيمي اللذيذ.
0: حينما نجح عالم الزراعة والتغذية الشهير جورج واشنطن كارفر في إنتاج أكثر من 300 منتج من الفول السوداني ومخلفاته، علاوة على أكثر من 170 منتجا من مخلفات البطاطا ومئات أخرى من المنتجات كلها من المخلفات الزراعية، وحينما تحلق حوله كوكبة من تلامذته النابهين همس لهم.
1: ابحثوا عن استعمالات لهذه المخلفات الزراعية واعلموا أن بها أسراراً لن نفهمها ما لم نتعلم كيف ننسجم معها.
0: هكذا كانت كلمات الرجل الذي قال عنه الرئيس الأمريكي روزفلت:
1: إنني لا أعتبر نفسي موفقاً أعظم التوفيق إذ اجتمعت به يوماً وتحدثت إليه. إن الإنسانية بأسرها مدينة لمكتشفاته التي كانت مثار الدهشة ومدعاة العجب.
0: وهكذا، فإذا أردت أن تتفاءل حقا حول مستقبل الغذاء في العالم، فانظر إلى تلك الأحجام الهائلة من المخلفات الزراعية وتساءل عما يمكن عمله بكل هذه المقادير.
2: أبكي على البمبرة وأبكي على التينة، أبكي على التينة وادعي على

0: عزيزي المستمع، حينما تساءل العلماء عما يمكن عمله بالمخلفات الورقية للنبات، كانت النتيجة عشرات من المنتجات البروتينية عالية القيمة الحيوية. ففي معامل التحليل كانت الشهادة الأولى لجودة تلك البروتينات حينما أكدت غناها في مجموعة من الأحماض الأمينية الضرورية مثل الليسين والتربتوفان، وهي الأحماض المحدودة في الحبوب كالذرة والقمح وغيرها.
1: ولا شك أن لمثل هذه الإشارات أهميتها في تعضيد دور بروتينات الأوراق كإضافة غذائية لأنواع الدقيق والعجائن الغذائية ومنتجات المخابز المختلفة لتعويض النقص فيها ورفع قيمتها الحيوية.

0: تقل نتائج تغذية الحيوان في أهميتها عن نتائج المعامل، فقد جرت تجارب تغذية على الدواجن لتؤكد دور البروتينات الورقية في زيادة معدلات النمو، كما أمكن استبدالها بنصف كازين علف العجول الرضيعة بكفاءة عالية.
1: ولا شك أن هناك تغيرات مهمة على الجبهات العلمية والصناعية تستجمع قوها، وهناك هجوم تقني يعد سيبدل الأنماط الغذائية والاستهلاكية لمجتمعات العالم المتحضر منها والنامي. مادته هي بروتينات أوراق النباتات الخضراء، هكذا يتوقع العلماء.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

وحبك يجري بالأنفاس وحبك

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة. لهم بصمة. يأتيكم أسبوعياً كل اثنين في تمام الساعة 5 مساءً على موجة إذاعة البحرين 102.3 FM.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بورتريه، شخصيات بحرينية.

0: بيترو خليفة زيمان. هو من مواليد مدينة المحرق عام 1963. تعلق قلبه بالموسيقى منذ الصغر، وحظي بفرصة الابتعاث لدراسة الموسيقى في القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للموسيقى ويتخصص في عزف الكمان والتأليف الموسيقي، وكان عضوا فاعلا ومؤسسا لفرقة أجراس الشهيرة، وله العديد من الأعمال سواء الدرامية تلفزيونيا أو سينمائيا وحتى الأعمال المسرحية، بالإضافة إلى الأعمال الوطنية والعاطفية. ولعل أهم ما قدمه المايسترو خليفة زيمان للموسيقى البحرينية هي قيادته لفرقة البحرين للموسيقى وإعادة توزيع الأعمال الشعبية البحرينية في قالب حداثي عالمي، وعزف تلك الأغاني والمقطوعات بتوزيع جديد وعزف للفرقة الكاملة، بث فيها الحياة من جديد وجعلها قريبة مستساغة من أبناء الجيل الجديد ليكون أحد حماة الفن البحريني والمحافظين عليه والمجددين فيه.
1: المايسترو خليفة زيمان.
0: بورتريه شخصيات بحرينية.

0: عز وجل وأكرمني به، وإني لأذكر وصية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني بها فقال: يا عثمان، إذا الله كساك يوما سربالا وأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه لظالم. وما كنت أفعل ما نهاني رسول الله عنه.
1: فأسلمنا مروان.
0: أما قولكم أسلمنا مروان فهذا أمر لا أفعله، ووالله ليسفكن دمي أحب إلي من أن أسلمكم رجلا مسلما تقتلونه. قلت لكم رأيي فانظروا ما تحبون.
2: ولكن الفتنة لم تجعلهم ينظرون إلا إلى ما أردت لهم يا ابن اليهود أن ينظروا.
3: أعجب كيف تلومني، لقد غدا القطاف دانيا فكيف أدعو.
2: ولولا أن الشهيد عليه رضوان الله أبى إلا أن يكون شهيدا لفوت عليك هدفك. وليته فعل، ليته أنصت إلى معاوية يوم جاء:
4: يا أمير المؤمنين، انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به.
0: أنا لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فيه قطع خيط عنقي.
4: إذن أبعث إليك جندا يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياك.
0: أنا أضيق الأرزاق على أهل دار الهجرة والنصرة جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم بجند من غير أهلها.
4: يغتالونك يا أمير المؤمنين.
0: حسبي الله ونعم الوكيل.
2: ثم يجيء القدر المقدور.
5: يوم 23 من مايو سنة 656 ميلادية،
2: وحين يقتحم عليك زبانية الجحيم دارك لا يردعهم صوت وأنت تقرأ:
0: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
5: وتعرج روح الشهيد إلى بارئها. غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
2: علشان تعيش جودة حياتك ومشاعرك، كن انتقائياً في اختياراتك، صداقاتك، أماكنك، قراءاتك وأوقاتك. وأن تكون انتقائي يعني أنك تقدر نفسك حق قدرها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح، وجنب نفسك الاستنزاف فيما لم يخلق لأجلها ولمصلحتها، فأنت الوحيد الأدرى بنفسك. ولأن دائما هناك أشياء كأنما وجدت تحديدا لك أنت، اعرفها وضمنها لحياتك واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك وإخراج
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
0: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: كان يا مكان في سالف العصر والأوان لحتى كان من قصص العالم في كل زمان.
2: تأثير قلم رصاص في مستقبل طفلين، الأول أصبح سارقاً، أما الثاني فأصبح مسؤول أكبر جمعية خيرية في مدينته. كيف تعاقب طفلك؟ وما هو أسلوب العقاب الذي تتبعه؟
3: أول شيء المعاقبة ما تكون بالضرب باليد، يكون أسلوب الترغيب والترهيب في المعاملة مع الولد. يعني تقول له إذا سويت العمل الفلاني بأحرمك من التلفون مثلا، أو بأحرمك من شغلة فلانية هي محببة جدا لقلبه، فهو بالترهيب هذه بيمتنع عن العمل السيء اللي هو يقوم به.
4: نوع معين من العقاب ودرجة معينة من العقاب، ولذلك الطفل الصغير ممكن تتدرج وياه بحرمانه من الأشياء اللي يحبها لفترة مؤقتة، ومن ثم ندربه على أنه يحسن سلوكه من خلال إعطاء الثواب والعقاب.
5: أنا طبعا ضد الضرب، أنا أؤيد أن يعني أتجه أو لخطوات أخرى، مثلا قد يكون أحرمهم مثلا من الذهاب إلى حديقة يحبون أن يروحون لها مثلا، أو مثلا
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: نغوص في أعماق عطائهم وإبداعاتهم، ونسترجع شريط ذكرياتهم، ونقتفي أثر بصماتهم. لهم بصمة،
6: لهم بصمة.
7: مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون في برنامجكم لهم بصمة. عودة بعد غياب طويل جدا، لكن إن شاء الله بتكون عودة قوية، وعندنا ضيوف بتحبونهم وفعلا هم يستحقون أن تكون لهم، أن يكونون في برنامج لهم بصمة. خلونا ناخذ تقرير عن ضيفنا لهذا اليوم.
2: إبراهيم زويد الملقب بمجعبس، أسطورة الحلوية والسباحة البحرينية. يعد إبراهيم حمد زويد أحد أبرز رموز الرياضة البحرينية ومن أساطير نادي الحالة، حيث ترك بصمات راسخة في كرة القدم والسباحة على حد سواء. وخلال مسيرته الرياضية قاد نادي الحالة كقائد للفريق، وأسهم بشكل فاعل في مختلف الإنجازات والبطولات التي حققها النادي، ليصبح اسمه مرتبطاً بتاريخ النادي الذهبي وإنجازاته الرياضية. ولم تقتصر مسيرته على كرة القدم فقط، بل تألق أيضاً في رياضة السباحة، إذ شارك في البطولات التي كان ينظمها النادي العربي آنذاك، ونجح في تحقيق المركز الأول في جميع المسابقات التي خاضها، مؤكداً تميزه الرياضي في أكثر من لعبة. كما مثل المنتخب العسكري البحريني في منافسات ألعاب القوى، وشارك في العديد من الاستحقاقات الرياضية مقدماً مستويات مشرفة عكست موهبته وقدراته المتعددة. وبعد اعتزاله الملاعب واصل زويد عطاءه الرياضي من خلال المجال التدريبي، حيث عمل مدربا لكرة القدم والسباحة، وأسهم في صقل مواهب الأجيال الجديدة ونقل خبراته الطويلة إلى الرياضيين الشباب، مواصلا بذلك خدمة الرياضة البحرينية من موقع مختلف. لهم بصمة،
6: لهم بصمة.
7: حياكم الله مستمعين من جديد بعد هذه المقدمة اللي ذكرتها الزميلة فاطمة.

0: حمد شكرا لها. ذكرة مكعبس كابتن ابراهيم حمد زويد اهلا وسهلا فيك في لهم بصمه وشكرا على قبولك الدعوه.
1: الله يسلمك جزاك الله خير ما قصرت.
0: مكعبس
1: نعم
0: هذه لقب هذه عياره ايش قصه مكعبس هذه؟ انا فكرت في البدايه ان هي عشان يفرقون بينك وبين اللاعب ابراهيم حمد زويد لان نفس الاسم.
1: نعم انا سلمك الله بسمون مكعبس لان كان عندنا ناخذ اسم ابراهيم بن حمد. ابراهيم بن حمد زويد هذه ناخذ قوس.
0: نعم
1: ناخذ قوس يروح القوس ليابا والمحار ياب القيس المحار يعطي السيف.
0: نعم
1: يعطي السيف السيف يسوي كته يقول له واحد يعني مو يعني كل الوان يم يقول لا تشعب سونا لا تشعب سونا لا تشعب يعني يشيلون عنا ما يشيلون عنا الحصى.
0: نعم
1: يقطون المحار بالحصى يقول لا تشعبسونه لا تشعبسونه لا تشعبسونه
0: وسموه مكعبس.
1: سموه مكعبس.
0: نعم
1: عادوني يبوني في 54 يبوني في 54 سموني ابراهيم وسمو ابوي حمد ابراهيم بن حمد. حمد شو صار حق ابوي خاله شو صار حق امي عم امي سمو الشياب سموني مكعبس وانا شوي طين في الفريج.
0: نعم
1: شوي طين يعني مو شوي طين قالوا يودوا على مكعبس مكعبس مكعبس.
0: على طاري الفريج إبراهيم حمد زويد بطل السباحة ولاعب كرة القدم المعروف شلون كانت طفولته؟
1: كانت طفولتي قبل احنا صغيرات نروح نلعب في الباطح في البحر اللي تبرى في الماية.
0: نعم
1: عندنا ملاعب سمي الباطح هناك نلعب بعضنا بعض يعني في الفريج مال الفريج. طبعا يدربنا ناصر عبد الله ابو دعي ابو ناصر هو المسؤول عنه
0: ابو دعي ناصر اللاعب
1: نعم يعني هو ناصر هو يعني اللي حمونا يعني.
0: نعم
1: من يوم احنا صغيرات حمونا يعني يعني ما نكره يعني.
0: نعم ساهم الفريج في بناء شخصية ابراهيم حمد زويد.
1: نعم نعم. نعم نعم
0: هذه الشخصية القيادية.
1: نعم نعم أقول لك يعني لحد الآن الجماعة الحالة اللي يقولوا لك مكعبس يعني إذا قال لك فلان دي قال لي مكعبس يعني خذ هذا الكلام اللي قال لك مكعبس 100% صح.
0: نعم أنت حاليا عميد عائلة زويد.
1: الحمد لله.
0: ويلجؤون لك طبعا.
1: أي نعم
0: في كل ما يخصهم من مشكلة.
1: نعم.
0: من طلب معين يجون لعميد عائلتهم.
1: اي نعم على العلم في ناس اكبر مني بس ما عندهم المعلومه اللي عندي يعني.
0: نعم
1: ما عندهم.
0: ولا عندهم العلاقات
1: ولا يمكن. عندهم العلاقات هي الناس.
0: نعم يعني. الوالد رحمه الله عليه
1: الله يرحمه ويرحم الجميع
0: شلون كانت تربيته؟ هل كان ديمقراطي؟ هل كان مثل ما يقولون المصريين السيد اللي كلمته لازم تمشي؟ بس قبل ما اقول لك ما تقول لي عفوا خلنا اسمعك شيء.
2: يا بعد هالناس يبه ارجع تراني حيل لك مشتاق يبه وينك اشوف اطول غيابك ومن وداك ما جابك يبه وينك ولهت النظرة من عينك يبه ارجع ورب الكون انا والهان يبه وينك يبه ارجع تبي عيني لجل ترجع تبي الثنتين لجل ترجع تبي قلبي تبي روحي أنا كلي فدل راسك بس تكفى يا يبا أرجع يبا تذكر ليالي الصيف يوم الكل في بيتك ضيف وكرم قلبك مع هالناس من رحت راحت سعادتنا تعالوا كملها جمعتنا تعالوا شوف الكل عليك يسأل وينك يا الزعيم وينك من غبت والكل يجتمع عندنا في الدار وينهم قبل لا تاخذك لقدار وينهم قبل لا تروح ما ترجع وينهم يومك تمناها جمعتهم بعد ما رحت اجتمعوا الكل نادم على ما فات يبا سامحني بترخص قبل ينشف حبر الأقلام كلامي بعد ما خلص ولكن موعد الأحلام حان ولازم أوفي له بعد ما ضاعت الحيلة أشوفك والوعد باكر إذا فكر يجي باكر وبرجع أسألك وينك بس لازم تجاوبني ترى عندي أمل للحين ولكني أعرفك وين يبه وينك

0: ابو حمد بعد هالعمر واصبح عندك احفاد ما زلت تقول يبا وينك؟
1: ابوي انا صديق ابوي انا الوحيد اخواني صديق ابوي يعني ابوي ما يسوي شغل لابراهيم وداني ويا السعوديه في الصيف عقب ما تخلص المدرسه يوديني وياه يوديني ويا السعوديه يعطيني ريال لك الوقت ريال في السعوديه ايش قاعد يسوي ويا ابو فيصل يوديني وياه ويقول لهم حق الناس الريايل اللي ما تعرفني احنا ما يسمونه ابو صقر سمونه كله ابو ابراهيم لان انا كله وياه وانا عم اخوي اكبر مني سمونه ابو صقر عاد من يجي البحرين يجوني البحرين انا اروح وياه اروح ويا الربع لكن وقت الدشه يعني بروح السعوديه كلها ما حمالي يعني ابوي ناخذها بالبحر الحمد لله يعني أموره طيبة يعني.
0: تأثرت بكلمات القصيدة؟
1: أكيد.
0: تنطبق عليك؟
1: أكيد.
0: أكيد. طيب بشلون الوالد؟ هل كان قاسي في تعامله
1: أبوي
0: معك؟
1: أبوي شوف أبوي ويانا إحنا كلنا يعني مو بقاسي قاسي لكن الواحد اللي سوى غلط لازم يتحمل غلط.
0: وقت الجد جد.
1: الجد.
0: نعم. في المقابل في الصدر الحنون. الوالدة وقبل لا تكلمني عنها بسمعك شيء

0: يغيب النور عن عيني. غاب النور.
1: يغيب النور. هاي أمي اللي يعني وفيصل أمي وقت البطولة السباحة. خلي بطولة السباحة عقب بطولة السباحة قبل البطولة. يعني هي يعني أنا بالذات بالذات أنا في البيت أنا اللي أشتغل في البيت حق الفطرة ما فطرة رمضان ورمضان أنا راح عند بيت الجلاهمة يودوني طرتوني يقولي هاي إبراهيم ود هاي هاي فلان حق فلان حق فلان هريس وهريس ودوني يعني. أنا أمي حتى في السباحة وأنا أمشي في السباحة أمي تكت علي ملح ملح
0: عن العين
1: عن العين ملح ومسوي لنا مشموم لي وحق خميس هاي خميس تنهاية خميس خميس ثاني أول سنة خميس غلابني أنا يعني كنت صغير يعني كنت عمري 16 سنة ما أسمعه ما يعني لو أري وحطيت لك في تشوف الصورة كنت صغير يعني هالكبير كلهم أكبر مني الأسبوع وأنا طلعت الثاني في 68
0: الثاني إنجاز
1: إيه إنجاز 68 كنت الثاني شعبس أكو طلع الثاني ورا ثانوي ورا ثانوي في 69 أعطيتهم قصة كلهم يعني خميس ورابع طلع خميس الثاني في 70 طلعت للثاني طلعت الأول 79 69 68 69 الأول و70 الأول
0: ما شاء الله
1: إيه.
0: كم كانت المسافة؟
1: المسافة تقريبا 4 كيلو يعني مو يعني
0: ونشاركت هذول في 10 كيلو
1: 10 كيلو عقب
0: في الإمارات وفي السعودية
1: لا في 10 كيلو أول سنة في 10 كيلو سبحنا من في من في الكويت بس من اسمها المنطقة ليلة أبراج 10 كيلو
0: نعم
1: أول سنة عقب السنة الثانية صورت وين في الإمارات 10 كيلو

0: كيلو مثلث، طول المثلث كيلو واحد.
1: نعم.
0: من طاق الستارت؟ قول من طاق الستارت.
1: من؟
0: الشيخ زايد الله يرحمه.
1: رحمة الله عليه.
0: رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه.
0: قلت حق رئيس الوزراء وعدي.
1: نعم.
0: رئيس الوزراء خليفة من سلمون.
1: رحمة الله عليه. كابتن مشعبس.
0: نعم.
1: فقدت أخوك علي من 20 سنة.
0: أخ.
1: قبل لا تقول لي القصة.
0: نعم.
1: بسمعك شيء.

0: علي وايد ملتزم وياي. ملتزم وياي وايد العسكرية يعني نفس خذ نمط مالي.
1: نعم.
0: أنا ليش الصعقة؟ هو ليش بحرية راح مصر بعد نفس الشيء بحرية.
1: نعم.
0: البحر كله وياي. وهو الوحيد اللي من إخواني اللي ملتزم وياي في البحر.
1: نعم. إيش قصة اختفاءه من 20 سنة؟
0: هذه يعني قصة هم يقولون يعني ياهم فلسطينيين كذي هم اثنين أو أخوي جرى مو بسهل يعني يعني مو بتقول يعني
1: كانوا مسافرين رومانيا.
0: إيه رومانيا هو أول راح شيك عقب راح رومانيا. رومانيا قال له هاي بعد العلم الأول يطلعون بالقوة الدفاع البحرية ليه يعني بصوت تصريح.
1: نعم.
0: هو رفيجي ذي كان في الجوازات مشاه من غير تصريح. الله يرحمه اثنين راحوا هناك عادوا خبر مو خبر يعني أنا أمي استوت مجنونة يعني أمي تطلع في الشارع
1: طبعاً ظنة
0: تطلع لا وصغير مدلل وعنده كمان يعني
1: واختفى
0: خلاص
1: وما عندكم علم عنه أبداً
0: لحد الآن ما في
1: لا تدرون هو حي هو ميت
0: لا ميت
1: أي دريته
0: إلى صور أنا ما خلوني أروح قوة الدفاع الصعقة كان عندنا حق بروبات حق السسم حق الجيش كله
1: من كان قائد الصاعقة ذاك الوقت؟
0: ذاك الوقت قائد الصاعقة سلمان ناصر
1: نعم
0: سلمان ناصر
1: نعم أنا بطلعك من الجودي بس بنقل لك بعض الرسائل إذا تسمح لي المحامية سعاد ياسين تقول شخصية جميلة وطنية ذات أخلاق عالية تستحق الاستضافة والتكريم في برنامجك لهم بصمة والله والنعم فيك وفي أخوي كابتن إبراهيم زويد هذا الرجل من الناس اللي أحبهم سلم عليه وايد حمد العايشي
0: حمد ما شاء الله الله وين وديتنا الله مشكور ما قصرت الله
1: كابتن شلون جمعت بين السباحة وبين كرة القدم كنت تلعب ظهير أيمن
0: نعم السباحة أول سنة إحنا نسبح وين نسبح في العين خفر السواحل البحر اللي في الحالة
1: نعم
0: في فرضة
1: نعم
0: ويا مبنية بنية لي حد هنا موجودة
1: نعم
0: نسبح الأول نروح للسباحة ونيجي سباحة اللي يطقها ويرجع إحنا شو نسوي في الجاية نقول يعني نقول تابع شنو يعني يمكن الأوليين يعرفون الحين عيال الحين ما يعرفون الحين نقول تابع يعني نقول يريور إيه وشوف من نسبح كلنا أنا دائما قدام وصارت البطولة العربية ويا الحالة اشتركوا في عشان تصير البطولة سباعه وحطوني ويا خميس أنا راني خميس وعيسى
1: وكرة القدم
0: من الباط إحنا نلعب ويا يدربنا ناصر عبد الله وبوك يدعي
1: نعم إيه بو يوسف يقول سأله عن سر الليل على خديده سال الدمع ايش قصته
0: هذي
1: كنت تحب ذيك الفتره
0: لا مو
1: عاشق
0: لا
1: علمني عاشق
0: ولا والله العظيم لو عاشق ولا شيء يعني مو عاشق
1: تخاف المره تسمعنا
0: لا محمد

0: محمد هاي الروح كلها محمد.
1: الله.
0: اي والله.
1: شو اللي بتقوله لها ما قد قلته قدامها؟ شو بتقول عن محمد؟
0: محمد هي الذئب. محمد هي اللي جابت العيال. محمد هي البيت. محمد هي الكل في الكل في البيت. كلها محمد هاي ما نطلع من جزاها يعني. لو شو اسوي ما اطلع من جزاها.
1: ليش بخيلين احنا في مشاعرنا؟ طلع مشاعرك قول لها.
0: لا والله العظيم ما عندي شيء ثاني يعني. انا مستحي. يعني مستحي ولا خالق هاشي.
1: تحبها اكيد
0: محمد.
1: ايه
0: ثاني وهي قالت لي اقرا على روحك قبل لا تروح.
1: لا تحاتين. قرينا عليه.
0: إيه؟
1: انا فايز الصادق قريت عليه. خليل ابراهيم المخرج قرا عليه. زميلتنا العزيزه زينب العثمان ايضا قرت عليه. فلا تحاتينا. طيب لعبت مع ابراهيم حمد زويد.
0: إيه؟
1: فكان التفرقه بينكم في الملعب مشعبس.
0: انا يسموني ابراهيم حمد. انا يسموني ابراهيم زويد. هو يسمونه ابراهيم حمد. مذيع يقول ابراهيم حمد وابراهيم زويد. ما يقول مشعبس. ما حد قال يعني.
1: اي
0: مشعبس ما حد قال.
1: كان لاعب ابراهيم زويد.
0: ابراهيم حمد.
1: ايه
0: يا ابراهيم حمد بلاعب. انا بدا ابراهيم حمد بلاعب.
1: لو طالع في ذي الفتره كان العرض لا كم.
0: اوه ما يحتاج يعني.
1: ايه؟
0: هو على شويعر على بوشاقر على
1: نعم.
0: على
1: نعم.
0: على نظير على لمع على يعني حسن حسين على مال الاهلي. يعني في لاعبين.
1: قول الو ابو حمد.
0: الو.
2: هلا ابو حمد.
0: هلا ابو حمد. سمي شلونك؟
2: بخير.
0: يا اخبارك؟
1: يا هلا.
0: الله يحييك.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: الله يسلمك. ومسا على ابو فيصل.
1: اهلا وسهلا فيك ابو حمد. شو بتقول عن عن عن الكابتن ابراهيم حمد زويد مشعبس؟
2: والله يا ابو فيصل يعني ابو حمد يعني انا لو بتكلم عنه يبي لي يعني وقت اتكلم عنه يعني صراحه. لكن في انا اختصرهم لك في اشياء بسيطه ان شاء الله.
0: يدي
2: ابو حمد اللي انا يعجبني فيه عنده قوه شخصيه في الملعب.
1: نعم.
2: اي والله يعني كان شخصيته جدا قويه
1: وخشن كونه ظهير
2: علينا هنا كاول ما يجينا معاهم وشخصيه على اللاعب الخصم. فكان يعني مثل ما قلت عنده شخصية قوية في يعني
1: نعم.
2: في الملعب.
1: أبو حمد هو كظهير صج كان يا الكورة يريل اللاعب.
2: لا هذه يعني هذه مخذينة عنهم كذي. أنا لعبت يعني فترة طويلة. لا بالعكس هو مشكلة أبو حمد هو عنده القوة في الملعب. يلعب يعني لعبه هو كذي قوي في الملعب.
1: نعم.
2: حتى في التمارين هنا معاه في التمارين ترى نفس الشيء.
1: إيه شديد.
2: في التمارين شديد.
1: نعم.
2: وهذه يعني طبيعة هو طبيعته كذي وطبيعة مثل ما يقولون طبيعة العمل مال بعد هي خلتني يصير كذي.
1: قل له هو يبي يقول لك شيء. تفضل أبو حمد.
0: محمد مشكور زك ما قصر. هو كلامك عدل كله عدل يعني من جهة العمل لأن أنا في القوات خاصة.
2: أي
0: يعني صعب يعني ينطق قوات خاصة صعب يعني.
2: أي
0: دعم. وإحنا ما قصر على كلام الطيب أبو حمد.
2: بعد يا أبو فيصل وعنده إصرار يعني وما شاء الله عليه عنده قوة تحمل يعني كان شيء.
1: نعم.
2: يعني انت لو بتلاحظ هو كان بطل البحرين في السباحة.
1: نعم.
2: لا هو يعني اول سنة شارك فيها كان صغير. انا شفت له صور.
1: نعم. ما يابهم نشوفهم.
2: لا والله كانوا في الصور كانوا صغير والسنة اللي بعد كانوا صغير. لكن نشوف أول سنة خذ المركز الثاني. السنة الثانية خذ البطولة هو. يعني عنده إصرار أبو حمد وقوة تحمل. والله يعطيه إن شاء الله الصحة والعافية.
1: تسلم يا أبو حمد. أنا شاكر لك هالمداخلة. كابتن إبراهيم حمد زويد لاعب الحالة ومنتخبنا الوطني سابقا. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية.
0: مشكور أبو حمد.

0: جزاك الله خير.
1: كلام طيب ام بحمد.
0: مشعبس يده.
1: مشعبس يده ها؟
0: يده.
1: بس راحت عليك انت.
0: بس راحت
1: عليك. انت يلي مشعبس خالك.
0: لان مشعبس عم امي خال ابوي.
1: نعم.
0: بس
1: نعم.
0: انا ابراهيم حمد. هاي ابراهيم حمد شفت الارض اللي تمشي عليها ما تشتكي منه.
1: صحيح.
0: ابراهيم حمد يعني طيب طيب
1: وخلوق
0: طيب
1: جدا.
0: طيب طيب طيب شيء ما يصور على عقب.
1: مجموعه يات عقب لعبت معاك.
0: نعم.
1: منهم الكابتن رياض رشدان.
0: اوه
1: وما زالت علاقتك بطيبه وما زلتوا تطلعون مع بعض وتزورون المجالس مع بعض. شو تقول عنه؟
0: وعبد الله كان يعني كان في النص يعني هو اللي يغطيني. نحن هجمته انا بجهة اليمين رياض هو راح يغطي. ما شاء الله في الملعب كان صغير يعني كلهم هاي هو على ابراهيم حمد على احمد تلفت على كلهم على نبيل كلهم
1: بعد كانوا في كان لاعب زويد بعد معاكم اسمه احمد
0: اخوي
1: احمد
0: اي اخوي احمد
1: اللي اشتغل في المرور
0: اي اخوي احمد احمد اخوي
1: كان لاعب زين
0: اي لاعب زين
1: اخوي
0: احمد ما تعرف ريله يساره من يمينه هو ثنتينهم
1: نعم
0: هد
1: نعم ورياض رشدان ما زالت علاقتك به قويه
0: ابو عبد الله ما يحتوي
1: انا خاطري في سياره عنده مو راضي يبيعني اياها ايش رايك
0: ما ظنتي
1: ها
0: ما ظنتي
1: يا قول لعيل
0: وين ابو عبد الله ابو عبد الله
2: محمد صادوك مثل ما صادوني زين
0: زين نعم
2: اول مره نشوف الدمعة طاحت من عيونك
0: الحمد لله
2: فايز ها
0: اي والله
2: الله يخليك يا ابو حمد يا فايز هذه اخو عزيز عرفت شلون
1: نعم.
2: هذه طبعا هاي شخصيه في الملعب غير وشخصيه ثانيه لين كان خارج الملعب يا ابو فيصل هذه ابو فيصل احنا هم اللي ربونا ومشينا وصلنا وياهم ولعبنا وياهم في الدرجة الممتازة وحققنا كل البطولات معاهم بوجودهم بالمعنويات اللي قاعدين يعطوني إياها داخل الملعب طبعا احنا صغار والمباريات اللي نلعبها فيها رهبة تعرف شلون لما نلعب مع محرق لما نلعب مع الأهلي ومع العربي ف هذين كانوا السند لنا اللي هو إبراهيم زويد الله يرحمك يا سالم حامد الله وسعد رمضان هم اللي دفعونا داخل الملعب ودائما هم يشجعونا عرفت شلون يا أبو فيصل والله هم ما قصروا وطبعا هذه أبو حمد شو أقول لك هذه أخو وإحنا دائما نكون موجودين في أي مناسبة تبغي تشوفه يكون موجود هو.
1: أبو عبد الله.
2: نعم.
1: طبعاً تعرف إن أنا أكثر يعني أركز على الجانب الإنساني.
2: نعم.
1: فالآن أشوفكم في زياراتكم للمجالس دائماً ويا بعض. الله لا يغير عليكم.
2: نعم. شوف إحنا من ربينا مع بعض. إحنا الأول من لعبنا وكلنا مع بعض.
1: نعم
2: طبعا كنا في النادي والله في كنا في التمرين وحتى في زياراتنا برع مثلا في الاعراس مثلا في الرحلات الاول للبر كلنا مع بعض ولا يرضون ذلين سالم ويا ابراهيم زويد ويا سعداوي ان نروح مع اي احد غير دائما عيونهم علينا عرفت
1: نعم.
2: شلون حتى في الفريج يجون يشوفون يعني شو اقول لك هذين يعني
1: ساهموا في تربيتكم
2: هم اللي ربونا بصراحة
1: نعم.
2: هم اللي خلونا ما نرضى بالهزيمة دائما يكونوا متواجدين معنا كانوا الدعم لنا دعم يعني ما تصور يا أبو فيصل وإحنا لازلنا إحنا معاهم يعني لازلنا إحنا نتلاقى مثل ما تفضلت إحنا دائما مترابطين مع بعض ونادينا عمرنا إحنا يعني ما في أحد يزعل على الثاني ودائما أنا أقول لك في وقت اللي شو أقول لك الفاجع الكل موجود
1: نعم.
2: عرفت شلون
1: نعم.
2: الكل موجود هذا نعم. اللي قصده يعني
1: كابتن رياض رشدان لاعب الحالة والمنتخب سابقا شكرا جزيلا على هذه المداخلة
2: وسلمك وسلمك يا أبو فيصل وفما الله يا أبو حمد
0: شكرا أبو عبد الله ما قصرت حمد الله والديك جزاك الله خير
1: إيش رأيك في كلام أبو عبد الله
0: أبو عبد الله ما يحتاج
1: كنتوا تطمئنون عليهم في الفريج
0: الفريج يلعبون يوم التمرين نروح في البيت

0: تأكد إنه ما كانوا صغيرات يعني اللي... إبراهيم حمد أي نبيل أي رياض كله صار
1: نعم
0: سلمان حربي صغير نعم. سلمان حربي صار منه لعب يوم
1: اللعب ضد محرك
0: نعم.
1: شون كانت المباراة
0: شوف محرك يعني أنت تلعب ويا فريق عريق
1: نعم
0: وأنت يعني الكل يتمنى أن يلعب ضد محرك
1: نعم
0: احنا الحمد لله كنا احنا حفرنا الملاعب
1: انا شفت فيديو ابو حمد يلبسونكم مشموم ويرشون عليكم ماي الورد
0: نعم
1: طقوس هذه لنادي الحاله
0: نعم لا هاي كل حتى محرك بعد نفس الشيء يعني كنتون عليهم هاي صارت مباراه ما صارت في البحرين
1: نعم
0: يعني كجمهور ما صارت في البحرين
1: نعم ابو حمد
0: نعم.
1: يعني فريق المحرك يعني فريق
0: عريق.
1: عريق ومرهب
0: اي نعم
1: وفي الباب حمود سلطان
0: اي نعم والنعم
1: قد سجلت على حمود
0: اي نعم
1: سجلت عليه
0: سجلت
1: عليه كم جول
0: جول واحد
1: شلون وصف لي الهدف
0: الهدف احنا في فاول حق لنا بعيد عن عن 18 انا بشوته قال نبيل ابراهيم لا انا بشوته ابراهيم عطني بشوته قلت شوته شوته لاي وردت الكره عندي في داخل 18 خبرك بعد شعب سند الكرة كل تبع اللاعبين وحطها على بابريل اليسار على حمود في جهة اليمين
1: ها حمود سجلوا على الجول ابو حسام تعبس يا بقول
2: هلا
1: يا مرحبا ابو حسام
2: شو صحتك
1: طول عمرك سلمك ابو حسام قبل ما تبدا انا ابي اشكرك لمساهمتك في هذا البرنامج حتى الضيف اللي تردد ما يبي يحضر في لهم بصمة أنت تتكلم نيابة عني وتقنعه أيضا بشكر رياض رشدان اللي ساعدني أيضا في الإعداد للحلقة وبشكر محمود المختار أيضا تفضل أبو حسام
2: أول شيء رحب فيكم ورحب أخوي وعزيزي وحمد
0: الله يعزك
2: شعبس أخو ترى
0: إيه هلو نقول شعبس لا تقول هلو إيه هلو لأن هو كله يقول لي شعبس
2: حبيبي
0: حمود يعني نجم تفضل بس حسام
2: زين المهم شوف لقاك يا أبو فيصل ويا أبو حمد شعبس يعني ما يسوي شعبس وياه سامحني كان متأخر أتمنى يعني كان قبل لأن الريال هذه بطل السباحة بطل في ألعاب قوة في كل شيء ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه رجل معنى الكلمة رجل أخلاق
1: ألعاب القوة بعد
2: اللي تشوفه بالملعب شارس قاعد برا رجال أخلاق وأنا حتى توجيهاته والله صدقني توجيهاته رغم أنه في الحالة وأنا في المحرك حتى توجيهاته يقول لي أي وقت يقول لي قلب أبيض قلب ويحب يساعد الناس والله وفي هذا الشيء كفاية بحار أنت دشيت الحالة
1: نعم
2: الحالة تحس إن هذه الأصل الحالة
1: صحيح.
2: يعني
1: سنة.
2: فيه الفان وفيه الصيد الحالة شيء أنا ربعي ترى الحالة عشت وياهم وأنا صغير ترى وهذا وكان مشعبس كان في نادي الحالة مو بالجزيرة لا كان الحالة دعاب وعقب من دمجة والجزيرة والحالة وبعد بعد هو كان سبع يعني صراحة يلعب رجع يقول قوي قوي مو يقول خاسي لا هو هلوز يعني ما يلعب لي ما ي... لو مني ما يخلي طوفه أمان ما يخلي طوفه أمان بس إبراهيم أنا أقول لك والنعم فيه أنا أحبه أحبه في الله طيب وأهل طيبين زويد على كل ما أحبهم مع الوب واحد
0: مشكور أبو حزام
2: الحقيقة هاي اللقاء يعني يستاهل أزيد يعني أتمنى قلبي الرجال تكرم لأن مو كرة قدم بس لا كرم مثل البحرين حتى في المسابقات برا
1: نعم السباحة وألعاب القوة
2: كل شيء أقول لك مثل الرجال مثل الرجال هذا يمشي الحالة ما يبي إعلام ولا يبي تكريم ولا يبي شيء بس الرجال يبي يخدم خدم قوة الدفاع بقد ما يقدر خدم نادي الحالة بقد

0: ما يقدر. تجلس إنسان لا أن أقول تحبه تجلس وياه سولف تحبه. حسن أم الأول أم الحين قاعدين لا أم الأول دي إيه وكنا حب والله حبينا السباحة علشان هو والله يرحمه خميس يعني هذين وين يعني ما شاء الله مسيح هو نصيدهم ما شاء الله الله يرحمه وجزاه الله يطول في عمره. أي عليكم
1: مشكور مشكور
2: مشكور يا ابو حسام ما قصر.
1: اقول يا ابو حسام انت وسام على القلب يا ابو حسام انت سفير البحرين
2: نعم.
1: في جميع انحاء العالم
0: الله يسلمك حبيب قلبي
2: ذهب اصلي يا ابو حسام ذهب اصلي ذهب ذهب
0: ما عليكم زود
1: ذهب ذهب
0: مشكور لقاء بيكون حلو
1: مشكور
2: شكرا
1: مشكور.
2: لك كابتن
1: مشكور على
2: شكرا لك الله يعطيك العافيه
0: عليك يا بجعبت ريال والله والنعم فيك
1: والله
0: الله
1: يطول عمرك سلمك
0: حبيبي حبيبي
1: تحمل
2: ابو حسام اسطوره ومثل ما تفضلت سفير البحرين نعم في عندنا الله يسلمك اتصال مو بمرتب هو سمع البرنامج واتصل من نفسه مع ان مجاله غير مجالك انزين
1: عرفته
2: من هو
1: اكيد نبي طه
2: شلون عرفت
1: اكيد نبي طه يحبني يحبني يعني شيء مش صور العقل
2: فاجأتني صراحه انك عرفت وفاجأني نبي طه انك اتصل مرحبا كابتن نبي طه دكتور اهلا وسهلا
3: يا هلا ابو فيصل يا هلا ابو فيصل يا هلا ابو فيصل
2: يا مرحبا اهلا وسهلا فيك
3: يسلمك احييك وحيي مستمعينك والضيف اللي جاب لك يعني شو تقول خليتك لاعب على قوته وعلى اللي قدمه يحترم الجميع خليتك سباح اسطوره من اساطير السباحه اللي اهم وارفع من ذي كله رجل بحريني مخلص ولاء للبلد حزام ظهر أبو حمد أنا المواقف اللي بيني وبينه لا أستطيع أن أفوت هذا البرنامج ولا أدخل بكلمتين بارك الله فيه طول الله عمره ومن يصاحب أبو حمد هو الربحان فتحية لك يا أبو حمد الغالي العزيز
1: الأخ
3: التهم الوفي
1: مشكور
3: وشكرك يا وفيصل على على
2: واجب.
3: على استضافة هذول الأشخاص
2: واجب.
3: لأن بصراحة البحرين غنية
2: أكو صيحته ترى أنت
3: غنية.
2: على فكرة صيحته بكلامك ها
3: طيب. هذا أخوي وعرف يعني يستغربون الناس كرة قدم والحالة الوحدة وكذا لكن اللي بيننا يعلم الله
2: صادق.
3: إن هذا الإنسان اللي أمامك حقيقة يجسد قيمة الإنسان البحريني الوفي الشهم المخلص للجميع وللبلد فبارك الله فيه وطول الله عمره وإن شاء الله نرى منا المزيد في حب الوطن مثل ما عودنا دائما
2: نعم دكتور شلون عرفت عن الحلقة؟
3: والله أنا ترى في المطار ما زلت في المطار وبركب الطيارة جزولي إياها قلت مستحيل وكلمت عندكم ما قصروا الشباب ما قصرت بنتي فايزة وقلت لي لازم أتكلم ما أقدر هذه ابو حمد
1: الله يسلمك
3: ابو حمد
1: مشكور
3: يا ابو فيصل على هذا النجاح يا رب
2: شكرا لك يا رب
3: يا ابو حمد
1: سلمك
2: الله يسلمك
1: سلام ان شاء الله
2: نبيل طه
1: ايش اقول لك نبيل انا شفته يلعب كره يد وشفته يسجل كان بلنتي حق الوحده على الاهلي سوى يعني اقول شلون هذا شعد ولي تطنز على الحارس قطع شي بليسنج وسجل جول
2: ما شاء الله
1: اي تمت يعني وياه ما عارفه هو من الناس يعني اللي تقول عرفته من قبل هاي عرفته وين عرفته في مجلس جمعة هلال
2: الله يرحمه
1: ويود علاقته وياه
2: ان شاء الله
1: اي لان
2: ربعتكم طويله ان شاء الله
1: الحمد لله ولحد الان ما نروح حق امي مع هلال الا انا وهو وانا وهو وسسمه ومحمود المختار
2: الكابتن نبيل طه بيركب الطياره
1: إيه؟
2: رغم ذلك إيه؟ صمم انه قبل لا يسافر يكلمك
1: إيه؟

0: هذه تحسبها له.
1: لا يعني شو أقول لك، هذه يعني نبي طه ما نطلع من جزاء يعني. ما نطلع من جزاء.
0: على فكرة درسني رياضة. ما بقول في أي مرحلة عشان ما كبره.
1: عادي.
0: إيه قلت لي محمود المختار.
1: نعم.
0: قريب منك محمود المختار.
1: الحين. محمود أول يقول حق يبقى هلال. مال حالي تبغى المني هكذا وياه.
0: إيه.
1: لعلمك الخاص يعني. يبقى هلال قال لي يعني أبوه.
0: إيه.
1: تم يروح ويانا كل مكان أنا يبقى هلال ويروح ويانا. شاف الريال غير.
0: نعم
1: يعني قال هاي اللي تشوفها في الملعب غير اللي تشوفها برا. هو مسكين لحد الآن يعني أخو حتى لأنا أقول حق البيت يعني هاي ترى شيعي. قلت له لا تقول له شيعي. قال أقول له. قالت لا تقول له. ليش ما أقول له؟ قالت لا تقول له، هذه حبيبك، هاي صديقك، هاي أكل البيت، هاي كذا كذا، ما يبراضي البيت كلهم يعني. أنا تغشم اليوم يعني أقول له.
0: نعم نعم. وهذه الـ تتمثل الوحدة الوطنية اللي لا فرق بين سني وشيعي، كلنا إخوان، والوطن للجميع. قول ألو.
1: ألو ألو.
2: هلا ويا مرحبا أبو حمد حبيبي.
1: أبو حمد.
2: الله، أنا كأني قاعد وياكم مستمتع وقاعد أسمع وفرحان ومفتخر فيك بشكل غير طبيعي يعني. وهنيك يا أبو فيصل على الاستضافة، زي ما يعني أحسنت الاختيار، ويستاهل مشعبس، يستاهل إبراهيم زويد. هذه أخوي الكبير اللي نتعلم منه، يمكن مع 10 سنين عاشرت مؤخرا فقط يعني في السنين الأخيرة، وجمعنا مجلس المرحوم جماعة هلال بهالشخصيات المحببة. وإبراهيم زويد في المطفضرة، ويعني حمود يعني قال كل اللي في القلب.
0: نعم.
2: ونفس الشيء الدكتور نبيل طه، يعني اللي يعرف إبراهيم زويد يعرف شنو الإنسان البحريني اللي يحب الكل، والكل يحبه بطباعه يعني. وأنا افتخر أني يعني يوم من الأيام تعرفت عليه، ولا زلت وما اعتبره صديق ولا شيء، مثل اخوي العود. اي مشكله اي شيء يمكن هو يعرف اسرار ما حد يعرفه غيره، هو يدري. ويمكن اقول شيء وحيد اللي ما حد يدري عنه، يمكن هو ما يبي يقول.
0: نعم.
2: ترى ابو حمد عنده صدقه السر، ما يتكلم. انا اروح وياه ما حتى انا ما ادري، بس انا احس يعني إنسان يساعد، وذي بسكوت لا يقول لا أحد ولا شيء. فهذا شيء يعني يخلي الواحد، لأنه بينه وبين ربه بينه يعني، ممكن فضحته الحين بس شيء بالشيء يذكر يعني.
0: نعم.
2: عشان أبين معدن هالإنسان اللي إحنا يعني يكون قدوة لكل البحريني وكل الإنسانية يعني، إنسان بمعنى الكلمة، ويستحق الواحد يحبه والله ينعم عليه بالصحة والعافية ويخلي لنا إن شاء الله.
1: مشكور أبو حميد، ما قصرت على الكلام الطيب.
2: حبيبي والله قليل في حقك يا أبو حميد.
1: ما قصرت.
2: الله يسلمك.
0: مشكور كابتن محمود. وعلى فكرة كابتن محمود يعني ساعدني في المقدمة اللي ذكرناها في التقريب بداية البرنامج، وعطاني معلومات كثيرة. شكرا لك كابتن محمود المختار. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. محمود المختار.
1: نحو المختار هاي صغير في السن بالنسبة لي أنا.
0: نعم.
1: وين يعني يصغر يعني.
0: نعم.
1: صغير بس ما شاء الله عليه يعني كبير.
0: ومثقف
1: يعني الحمد لله. هو ريال يعني، ريال حطه على يمنك. ريال محترم. محترم من راسه لساسه.
0: كابتن كم بطولة حققت في كرة القدم؟
1: أنا؟
0: إيه نعم.
1: أنا كل البطولات أنا فيها.
0: كل البطولات. اللي هما كان دوري واحد وكأسين. إذا ذكرت يعني سعبتني.
1: دوري كأسين والاتحاد. الاتحاد دوري الاتحاد ومشترك.
0: ما شاء الله كلهم.
1: إيه كله يعني كله أخذينهم.
0: كنت ظهير يمين.
1: كله يمين.
0: ولحق عليك سلمان حربي لعب ظهير يسار أعتقد.
1: أوه سلماني. سلماني لعب معاني صغير في السن، لكن
0: بس وحش.
1: عجبك يعني.
0: من يتصلك الحزة؟
1: عطني يا
0: من هو بطلة؟
1: الغدور عبدالقادر كوهجي.
0: عبدالقادر
1: باندو.
0: احنا على الهواء في الإذاعة.
1: ايه

0: بي.
1: يلا بندر.
2: طيب ما يدري احنا في الاذاعه. ها ما قلت له انت
0: ما قبل غادر
2: ايه
0: يلعب معنا من زمان.
2: ايه طيب سلمان حربي كنا نتكلم عنه.
0: من
2: سلمان حربي؟
0: سلمان حربي
2: وابراهيم وحش. ها
0: هو وحش دي يعني في اللعب
2: قوي
0: مع العلم صغر سنه قوي.
2: تربيتكم؟
0: تربيتنا لان احنا ثلاثه نلعب اثنين سعد ويا ابراهيم هو يلعب في اليسار وانا العب في اليمين.
2: انا اتذكر مباراه لمنتخب البحرين مع هندوراس وكان الملعب ممطر جدا والارض زلق لكن ادى مباراه قويه سلمان حربي في هذه المباراه اذا تذكرها.
0: سلمان
2: تذكرها؟
0: سلماني سلمان سلمان اللاعب اللي يعني طلع من تحت الارض لحق نادي الحاله من تحت الى مال عمي رابعه كلهم رابع مال محرك.
2: نعم
0: هو طلع كذي اخوه يلعب في النهضه.
2: نعم
0: حمام برحمون هوني
2: النهضه اللي بعدين صارت البحرين
0: البحريني.
2: اي اي اهلا وسهلا فيك سلمان حربي.
0: ابو ابراهيم
3: مرحبا ابو فيصل.
2: اهلا وسهلا فيك.
0: هلا ابو ابراهيم.
3: الله يحييك يا الله يحييك يا كابتن. الله يحييك يا كابتن.
0: اخبارك لونك طيب.
3: الله الله يخليك يا امسي عليك يا ابو فيصل.
2: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي
3: القائم يا ابو القائمين على البرنامج.
2: اهلا وسهلا فيك يا حبيبي تفضل.
3: ابو فيصل انا احيي الكابتن كابتننا الكبير ابو حمد يعني متعدد المواهب من سباح من لاعب قدم من لاعب قوه. الكابتن انا ما انسى فضله وقف وياي وانا يوم اني علقوني الاول انا يعني كنت صغير وهم وسعد وكابتن الكبير سعد وكابتن ابراهيم ابراهيم رمضان فيعني هم اللي لهم الفضل ان ثبتوني ونصحوني ووجهوني لان كنت صغير انا وكان هم نعم. الحال اللي كان الفريق يعني الجمهور ما يرحم يبي بطوله.
2: نعم
3: فذي الوقت انا الحمد لله تشرفت ان لعبت وياهم وابراهيم يعني صراحه تعلمنا من القوه في الملعب والقيادة في الملعب. عقب ما ترك إبراهيم تعلمنا من القيادة يعني رجل يعني لاعب معنى الكلمة يعني قوي في الملعب وقيادي يعني يواجهك والحمد لله جميع البطولات وشارك فيها طبعا.
2: نعم
3: وتعلمنا من الكثير منه يعني. وثاني شيء ريال سباح البحرين يعني أبو حمد الله يعطيه العافية الصحة يعني متعدد المواهب يعني
2: والعب قوة بعد لا تنسى
3: هذاك. انا قلت لك العب قوه وسباحه وسسبه
2: ما شاء الله عليك.
3: اي ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافيه الصحه.
2: شلونكم في الظهير الايمن؟
3: هو يمين هناك صاك وانا يسار مني.
2: ايه
3: اي هو ابو حمد يعني بعد يعني يهابون من المهاجمين.
2: نعم
3: يا ريال قوي في الملعب وريال ثاني شيء راعي واجبات والمدربين يعتمدون على في الجهة اليمنى من الرفعات من المساندة المهاجمين.
2: نعم نعم
3: يعني أنا أقول لك أنا يعني تعلمت منه هالرجل يعني.
2: نعم كابتن سلمان الحربي لاعب الحالة والمنتخب سابقا شكرا جزيلا لك.
0: مشكور مشكور
3: سلام يا مبيض.
0: مشكور
3: الله يخليك. سلم على أبو حمد.
2: الله يسلمك طول عمرك. أول ما أرسلت الإعلان عن الحلقة في الواتساب كتبت اليوم الحلقة مع إبراهيم الزويد بن قوسين مشعبس. في واحد حط لي مسج قال لي ضروري أبقي أشارك في الحلقة. أنا ما بقول لك اسمه بدخله وبخليه يقول اللي في قلبه وبعدين بعرفك عليه. إيش رأيك؟
0: إن شاء الله.
2: أهلا وسهلا فيك كابتن. كابتن أهلا وسهلا فيك. مرحبا.
4: يا هلا ومرحبا فيك أخوي فيصل.
2: تفضل كابتن كابتن مشعبس معاك.
4: هذا الشيخ مشعبس هذا الشيخ إبراهيم هاي اللي ربانا في الجيش بعد وعلمنا تعلم منه. خوي إبراهيم شلونك؟
0: سلمك خوي.
4: ما عرفتني؟
0: لا والله
4: أنا أحمد حمادة.
0: والنعم والنعم والله والنعم.
4: شلونك؟
0: الحمد لله.
2: بطل البحرين أيضا بطل من أبطال ألعاب القوة.
0: خل أي ما يحسي يا أحمد أحمدي أحمد.
4: أنا يعني اشتغلت ويا إبراهيم أثناء البطولات اللي تقام في قوة الدفاع. ريال إخلاص حق عمله إخلاص حق الفوز حق وحدته ما شفت له مثيل. مرينا بتجارب وايد وياه تعلمنا منه شلون يخلص حق القوات الخاصة.
2: نعم
4: هاي الريال ذهب ما يتعوض.
0: مشكور ابو برا مشكور
4: اي والله انا اقولها وتعلمت منه ويوم نعم. يوم اول ما بديت

0: السبعينات كان يقول لي شد حيلك شد حيلك ترى، وعلى ما أظن بعد متعب بس لعب خماسي الحديث.
1: اي نعم.
0: اي ليش ما قلت الخماسي الحديث؟
1: ما يا ابو
0: من ابطال الخماسي الحديث في البحرين.
2: نعم.
0: ومثل قوة الدفاع فيه.
1: اي نعم، وطلعت العاشر على العالم.
0: على العالم.
2: نعم.
0: اي نعم والنعم يا ابراهيم
1: خوي. الله يسلمك ما قصرت.
0: مثلك مثلك مثلك نادر وجودك في الرياضة.
1: الله يسلمك ما قصرت ما قصرت.
2: الله يسلمك. كابتن احمد، اولا في الاسابيع القادمة انت بتكون ضيف من ضيوف برنامج لهم بصمة، انت موجود في الجدول من زمان. ولكن شاءت الظروف ان يعني ما نلتقي، ولكن انا كانت لي تجربه في الكليه العسكريه، كانت لي تجربه في السلك العسكري.
0: نعم.
2: واستفدت منها وايد في الضبط والرابط، وانت كنت احد المدربين، لذلك انت ايضا بعد الله لك فضل علي كابتن.
0: لا لا لا واجبنا بي الله يسلمك.
2: الله يطول عمرك.
0: وانت ما احتاج يعني
2: يسلمك كابتن،
0: من الناس اللي كانوا نشيطين في الكليه.
2: الله يسلمك، شكرا لك البطل.
0: الله يسلمك.
2: أحمد
0: الله يسلمك.
2: حمادة في ألعاب القوة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: الله شكرا لك.
1: مشكور مشكور.
0: حياتي حق إبراهيم.
1: ما قصرت جزاك الله.
0: الله يسلمك أخوي إبراهيم.
2: هذه أحمد حمادة لما حطيت الإعلان قال لي ضروري أشارك في الحلقة.
1: أحمد حمادة.
2: الناس تحبك.
1: أحمد حمادة أول ما يلعب ويانا في ألعاب القوة.
2: نعم.
1: ولا شيء.
2: إيه.
1: ما له شيء يعني، ما له شيء يعني ما كان. حتى اقول له، اقول حق المدرب مالنا مصري
2: انت
1: إيه؟ محمود، قلت له هذه بيصير بطل.
2: نعم.
1: قال له شو بتقول بتواجد؟ قلت له اقول لك هاي بيصير بطل.
2: نعم
1: بيصير بطل لي احمد، ما قلت حق حمودي يعني.
2: وصار بطل من الابطال اللي احنا نفتخر فيهم.
1: زين سووا البحرين، ما خلوا مدربني يدرب المصري، دربه فك امريكي، يوم كان عندنا امريكان في البحرين.
2: نعم.
1: ودوا معسكر، ودوا اثنين، هو ويا سعد بوتليف، هو التزم ويا يا كشفت يعني دور وصل.
2: نعم نعم نعم
1: وصل. لان امه الله يرحمها،
2: رحمه الله عليها،
1: الله يرحمها، يعني كانت وراه يعني ورا كل رجل امراه.
2: نعم.
1: هذه نعم. هاي يعتمد هذه الريال ورا مره.
2: أيوة. ساعات يستعيرون من كلمة تربية مرة.
1: لا.
2: مع أن المرة تربي.
1: لا مرة.
2: أنا واحد تربية مرة.
1: كله. إحنا ما كملت لك عنه يعني عن الأم وعن أبوي في السعودية، يروح السعودية من ربانا، رباتنا مني.
2: نعم.
1: كلنا رباتنا مني يعني.
2: نعم.
1: رباتنا مني يعني.
2: نعم. في سؤال كنت ودك نسألك إياه، في كلمة كنت بتقولها لأن إحنا وصلنا للختام.
1: والله وشيء أنا أشكرك.
2: واجب.
1: يعني ابو فيصل صراحه يعني مشكور ثم مشكور ثم مشكور على هالبرنامج الطيب، واشكر كل من كلمني وقال عني كلمه طيبه.
2: نعم.
1: كلهم الجماعه.
2: انا اشكرك على قبولك الدعوه، وانت احد ابطال البحرين، وانت من المميزين اللي فعلا لهم بصمه.
1: الحمد لله الحمد لله. احمد الله والشكر.
2: شكرا لكم انتم مستمعينا، على امل لقاء بكم ان شاء الله الاسبوع القادم في حلقه ساخنه من لهم بصمه.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يؤكد أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة إنما هو امتداد لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم العالمي. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين ويؤكد على ما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة. سمو الشيخ عيسى بن علي يتوج نادي سترة بطلا لدوري كرة السلة تحت 21 عاما ويؤكد أن البطولة حققت العديد من الأهداف الفنية والتطويرية. لدى افتتاحه حديقة القرية في المحافظة الشمالية، وزير شؤون البلديات والزراعة

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بتوجيه خطاب سام هذا نصه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نبدأ حديثنا هذا بالإعراب عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن مشاعر الحب الوطني للبحرين العزيزة وما تضمنه ذلك من مساندة مسؤولة للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد يمس وحدة الصف ومسيرة التنمية والازدهار الوطني. ويمتد الشكر إلى منتسبي مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والكتاب والشعراء على جميع ما تفضلوا به من دعم وتأييد نعتز به. وكما عبر المواطنون والعائلات البحرينية الكريمة عن مشاعرهم الصادقة التي جسدت تكاتفهم وولائهم في أسمى صورة وكان لها بالغ الأثر في النفس، فإنه لشرف لنا أن نبادلهم الوفاء وأن نجدد معهم عهد الذود عن وطننا الأبي الذي يسكن القلوب ونعتز بالانتماء إليه. فلهم منا خالص التقدير والاحترام والمحبة على مواقفهم المخلصة لتبقى فرحة الجميع حاضرة وتتواصل الخطى بثقة وأمل. وفيما يخص الاعتداءات الإيرانية القاشمة التي تعمدت الإضرار بجهود البناء والنماء في بلداننا وتجاهلت المواثيق الأممية وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وانطلاقاً من ثوابتنا العربية والإسلامية، لا يفوتنا أن نسجل للتاريخ إن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة إنما هو امتداد لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي. ونخص بالذكر هنا ضرورة التعامل مع مضيق هرمز كممر بحري دولي مع ضمان عودة حرية الملاحة في أسرع وقت وحماية منطقتنا من مخاطر أسلحة الدمار الشامل. وستظل بلادنا ترجح على الدوام كفة السلام والوئام إيماناً منها بأن الأمن الحقيقي لا يقوم إلا على دبلوماسية التفاهم والتعايش المتحضر وتنمية الإنسان وتعميق الوعي بالتاريخ المشترك وروابط الجوار. وكما هو معروف عبر العصور فإن البحرين تعد ثغراً من ثغور الإسلام وتعتبر حمايته حماية لوحدة أمته وكسباً لعظيم الأجر. وفي هذا السياق وبالنيابة عن مجتمعنا البحريني المتآزر تحت راية الوطن، أوجه تحية

0: فخر واعتزاز إلى القادة والضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية لما تحلوا به من قيم الجندية المثالية وما أظهروه من رباطة جأش وكفاءة رفيعة في ميادين الشرف والتضحية. ونحمد الله على ما نحن عليه من جاهزية دفاعية متكاملة تتميز بأعلى مستويات التأهب والاحترافية، حيث يواصل أبناؤنا البواسل في مختلف الظروف أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار، تصدياً لكل من يستهدف أمن الوطن واستقراره. ولعل واقع الأحداث يستوجب علينا الاستعداد الدائم، وهذا الواقع يضع على عاتق الدول العربية مسؤولية تاريخية للدفاع عن سيادتها وتنسيق جهودها في مواجهة تحديات الحاضر والاستعداد لاستحقاقات المستقبل دون تردد، وتعزيز استقرار الدولة المدنية المستقلة في قراراتها السيادية والقادرة على ترسيخ وحدتها الوطنية. ومن هذا المنطلق وحفاظاً على منجزات البحرين وصورتها الحضارية، سنوجه جهودنا لحماية مصلحة الوطن العليا متحدين في مواجهة أي تدخل أو عدوان. وليثق الجميع تمام الثقة بأن البحرين تتخذ الإجراءات الواجبة بحق من يخرج عن الصف الوطني وفق ما يقرره القانون. وليعلم كل خائن أن التآمر على الوطن مصيره الخسران المبين، ولا يسعنا عند تأمل ملحمة الصمود الوطني لأهل البحرين الأعزاء في مواجهة التحديات إلا أن نجدد تقديرنا لوعيهم وثباتهم وبذلهم في مختلف الميادين، ونشكرهم على التزامهم بنهج التضامن والاتحاد الذي يحرصون على دوامه كأسرة واحدة تعتز بلحمتها الوطنية. ونقولها لهم بكل فخر: لقد كنتم قوة الوطن في الحرب كما أنتم قوته الدائمة وقت السلم، فسيروا على بركة الله وعلى خطى أبائكم الأوائل في خدمة الوطن والدفاع عن كل ذرة من ترابه الطاهر، وكونوا فخورين بأن بلادنا العريقة لطالما كانت ولا تزال دولة سلام بفضل المولى عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقد هنأ جلالته أيده الله حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة إلى أرض الوطن، سائلا المولى عز وجل أن يتقبل حجهم وطاعاتهم، وجدد التهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات لهم. من جانبه رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته من إشادة وتقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، مؤكدا أن هذا التقدير الملكي السامي يمثل مصدر فخر واعتزاز ويضاعف من المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل بكل كفاءة وقت

0: الاقتدار تحقيقا لتطلعات جلالته السامية. وأكد سموه أن كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية ستواصل أداء واجبها الوطني وتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله، بما يعزز أمن مملكة البحرين واستقرارها ويحفظ مكتسباتها الوطنية. كما أكد سموه أن الحكومة وفق رؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله ستواصل العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته في التعامل مع مختلف المتغيرات، مستندة إلى ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات راسخة ورؤى تنموية متقدمة، وإلى ما تحظى به من تعاون وثيق مع الأشقاء والشركاء بما يسهم في دعم استدامة النمو وفتح آفاق أوسع للاستثمار والشراكات الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتحقيق المزيد من الازدهار لصالح الوطن والمواطن. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز الجهود والمبادرات البيئية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويضمن الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية. ثم أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها. وقد نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع قانون بشأن تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، مذكرة تفاهم بين شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن مشروع النقطة الواحدة لتسجيل الدخول المسبق للمسافرين بين البلدين، مشروع قرار بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يوسع نطاق دعم المؤسسات ويتوافق مع الممارسات الدولية. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة.
1: وتضمنت وثيقة الشكر والوفاء ما يلي: إلى المواطنين الكرام، باسمي وباسم أبنائي نسجل محبتنا واعتزازنا بما أبديتموه من مواقف وطنية مشرفة، ولكم منا كل اعتبار وتقدير. كما تضمنت الوثيقة بيتين من الشعر من شعر جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه: زانت البحرين منكم وبكم، وتباهى عزها من عزمكم، أنتم أهل الدار إخوة كلكم، للوطن درع وهذا عهدكم. بعد ذلك قام أبناء جلالة الملك المعظم الكرام بالتوقيع على الوثيقة.
0: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستويات التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما في القطاع الاقتصادي والتجاري، وخلق مزيد من الفرص التي تسهم في الدفع بأوجه التعاون الثنائي نحو فضاءات أكثر تقدما بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين. توج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نادي سترة بطلا لدور كرة السلة تحت 21 عاما، وذلك بعد فوزه على نظيره النجمة بنتيجة 84-60 نقطة وسط حضور جماهيري كبير. وتوج سموه نادي سترة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلم سموه فريق نادي النجمة الميداليات الفضية، وأحرز المحرق المركز الثالث بعدما جاء متصدرا للدور التمهيدي من الدوري الذي يقام في نسخته الأولى. وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي أن النسخة الأولى من دوري كرة السلة تحت 21 عاما أحرز نجاحا مميزا، مشيرا سموه إلى أن البطولة حققت العديد من الأهداف الفنية والتطويرية التي وضعها الاتحاد البحريني لكرة السلة. كما أشاد سموه بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد البحريني في سبيل العمل على تطوير مسابقاته وبرامجه الفنية بما يخدم مستقبل اللعبة ويعزز من حضورها وتنافسيتها على المستويات الخليجية والقارية والدولية. افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حديقة القرية في مجمع 551 في المحافظة الشمالية. وخلال الافتتاح أكد وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير الحدائق والمرافق العامة والتوسع في مشاريع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين، موضحا بأن حديقة القرية تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الخدمية والترفيهية في المحافظة الشمالية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات مختلف مناطق مملكة البحرين. وأشار سعادة الوزير إلى أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3400 متر مربع، وقد تم تصميمه وفق أفضل المعايير الفنية والهندسية، مضيفا أن المساحات الخضراء في الحديقة تبلغ نحو 752 مترا مربعا بما يعادل حوالي 22% من إجمالي مساحة المشروع، وتمت زراعتها بأنواع متنوعة من الأشجار والنباتات المتوائمة مع خطة التشجير. كما أكد استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون البناء مع مجلس بلدي المنطقة الشمالية وحرصه على متابعة احتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها من خلال المشاريع الخدمية والتنموية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يشهد مؤشرات متصاعدة منذ إطلاق حملة ولهن عليكم واستئناف الفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد الزوار القادمين إلى المملكة خلال إجازة عيد الأضحى من الأشقاء من دول مجلس التعاون. وشددت الصيرفي على جاهزية مملكة البحرين لموسم الصيف في ظل تنامي الإقبال المحلي والخليجي من خلال إبراز ما تزخر به المملكة من تجارب سياحية متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، إلى جانب إطلاق مجموعة من الباقات السياحية بالتعاون مع المكاتب السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن استئناف البرامج السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص أسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز تجربة الزوار، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة للتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص وما يصاحبه من جهود مشتركة لتطوير المنتجات السياحية. وأكدت الصيرفي أن البنية التحتية السياحية المتطورة التي تتمتع بها مملكة البحرين إلى جانب سهولة الوصول وتنوع الخيارات السياحية والترفيهية تشكل عوامل داعمة لمواصلة

النمو، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تواصل استضافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والمعارض والمؤتمرات، بما يدعم استدامة النشاط السياحي على مدار العام، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أو استراتيجية السياحة للأعوام 2022-2026 وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني. صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، والمشكل من أعضاء من المجلس العلمائي المنحل والقائم على نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران دون الوطن ونظمه السياسية، بغرض تدخل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية واستغلال منابرها في نشر الفكر، إلى جانب الخطب التحريضية ضد مصالح الوطن وتجنيد العناصر للانضمام إلى ذلك التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين، مع التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكريا إلى حد تهديدهم باستخدام العنف، فضلا عن أنهم أجازوا لأنفسهم جمع الأموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينيا وسياسيا، وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب. وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت استجواب المتهمين 41 المقبوض عليهم في حضور محامي بعضهم الذين وفرت لهم جميعا كافة الضمانات القانونية المقررة، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، كما أمرت بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم. وأوضح أنه تم ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه فضلا عن مبالغ مالية. وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية، كما كشفت في هذا السياق عن قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما ثبت انتفاع واستفادة بعض المتهمين مما جمعوه من أموال في شؤونهم الخاصة وتدبير احتياجاتهم الشخصية، ومنها شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم. هذا ولا تزال التحقيقات مستمرة، وستصدر النيابة العامة بيانا بنتائجها فور الانتهاء منها. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على توسيع الشراكة الاقتصادية بما يحقق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كما تناول الاتصال تنسيق الجهود

0: الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم تصدي دفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأفادت رئاسة الأركان الكويتية بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. هذا وأعربت وزارة الخارجية الكويتية مجددا عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعد خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلا عما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية في البلاد. وأكدت الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت دولة الكويت على حقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الآثمة. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. وأكد الرئيس السوري خلال الاتصال أهمية استمرار الدعم الدولي ورفع العقوبات المتبقية لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، فيما شدد الرئيس الأمريكي على أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ومساندة جهود التعافي وإعادة البناء. تواصل المدينة المنورة استقبال ضيوف الرحمن القادمين من المشاعر المقدسة بعد إتمام مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من خدمات النقل والتنقل. ويعد قطار الحرمين السريع من أبرز وسائل النقل التي أسهمت في تسهيل انتقال الحجاج بعد أداء المناسك من خلال رحلاته المتواصلة.
1: بعد إتمام مناسك الحج يواصل ضيوف الرحمن زياراتهم إلى المدينة المنورة وسط منظومة متكاملة من خدمات النقل والتنقل، ومن أبرزها قطار الحرمين السريع. ويمثل قطار الحرمين السريع أحد أبرز وسائل النقل التي أسهمت في تسهيل انتقال الحجاج بعد أداء المناسك من خلال رحلات متواصلة تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وفق منظومة تشغيلية عالية الكفاءة وتعزيز جودة الخدمات للحجاج والزوار. ويواصل القطار أداء دوره المحوري في خدمة ضيوف الرحمن من خلال توفير خيارات نقل سريعة وآمنة بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة وتيسير تنقلات الحجاج بعد إتمام مناسكهم. وأسهم القطار في انسيابية حركة الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواصلة رحلتهم الإيمانية بيسر وطمأنينة ضمن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على

الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية في مكانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.
2: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
3: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، أنا عندي شامة من يوم كنت صغير، عاد أنا حين في بداية العشرينات، وقمت ألاحظ شيء وأحس بشيء غريب من هالشامة، صايرة وايد تحكني، يعني الشيء شغل بالي وايد، ما أدري يعني في حل الموضوع، هل في كريمات تعالج الحكة؟
4: أهلا فيك يا حسن، وشكرا على سؤالك الحلو. الشامة إذا كانت موجودة من فترة طويلة ومنذ الولادة بإذن الله ما في خوف منها، ولكن القاعدة الجلدية الطبية تقول إن أي شامة موجودة عندك من فترة طويلة تغير حجمها أو ملمسها أو لونها أو صارت تحك وايد وهي ما كانت تحك، في هالحالات الأربع يستدعي إنك تزور الطبيب وتفحصها بمكبر خاص عند الطبيب. نادراً قد نضطر إن احنا نزيل الشامة احتياطياً فقط، أما إذا كانت الشامة نفس ما هي من سنوات ما في داعي نجيسها أو نلمسها. الحالة الثانية إذا ظهرت لك شامة جديدة ما كانت موجودة، في هذه الحالة لازم تزور الطبيب وأيضا تفحصها، قد تكون شيء عادي جدا نفس الشامة الدهنية أو غيرها أو الشامة الدموية، هذه ما منها خوف بإذن الله. في حالات نادرة أيضا حسب نصيحة الطبيب قد تزال جراحيا لا سمح الله، فنصيحتي لك بما أن فيها حكة زور الطبيب يفحصها ويطمنك بإذن الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نستعرض فيه جملة من المصطلحات الشعبية وأيضا المفردات، ونحاول أن نتعرف على أصولها العربية ونتحدث عن ما يستوجب الحديث عنه. وإلى الصفحة الأولى الآن.

تحت عنوان مفردات منطقة من اللهجة عندنا في حرف الجيم عندنا عدد من المفردات. أولها جادئ يجادي. مستمع الكريم، يجادي معناه يصوب، جاد بمعنى دع رميتك تصيب الهدف، سواء كانت يعني بالبندقية أو بالنبلة أو حذفة حصى بيدك، فنقول فلان يجادي. ولكن أقلب سياق المفردة ذي هو الرامي الذي يرمي بالبندقية أو بالنبلة، فعندما يصيب الهدف نقول هذا الرامي إجادي عدل. إجادي هي قد تكون من جادة وأجود وجود وأجاد في اللغة الفصحى، وتعني إذا أحسن فعل الشيء. فإحنا ندور مفردة نقول عن الرامي الماهر بأن ماهر، فلقينا من الفصيح أيضا إجادي، وعقبها مفردة عندنا اسمها اليال أو الجال. طبعا الجال عادة حافة حوض السباحة، يال البحر الشاطئ، حافة حوض السباحة اليال، يال البركة أو جال البركة من الفصيح الجال، وجال البحر من الفصيح أيضا تعني السيف. ويجول يول يعني يلف ويدور، طبعا نعرف احنا ظاهرة الإبدال وسبق الحديث عنها أن الجيم عندنا تبدل إلى ياء وهي لغة تميمية. من أغاني الأمهات أو أغاني المرادات اللي كانوا يرقصون أول عليه وغنون افتخارا بعلية القوم وشيوخنا، يقول لك خيلك يا أبو سلمان شقرة ورفاعية، تيول في الملعب وتناتع الخية، أدوانك أبو سلمان راحة ويلاوية، واللي بقى منهم في اللحد مطوية. خيلك يا سلمان شقرة ورفاعية عرفناها، تيول في الملعب هذه مفردتنا تجول يعني تلف، تيول في الملعب. إذن جالة له عدة معاني، ومعناها الشعبي هو نفسه معناها العربي الفصيح. وفي هذا أيضا السياق الجالي هو قطاع خن السفينة، جالي سدر وجالي تفر، والجالي الوسطي الجالي هو الغطاء نفسه يسمونه جالي. وعندنا الجالبوت من أنواع السفن تمتاز باستقامة المقدمة بزاوية مقدارها 90 درجة. معظم الباحثين يعتقدون أنها من جولي بوت الإنجليزية وتعني قارب النزهة، ولكن وردت لفظة مشابهة في رحلة ابن جبير. ابن جبير معروف رحالة معروف، ورحلته في 1183 ميلادية يقول ركبنا الجلبة للعبور إلى جدة. هو يبدو أنه كان في منطقة ما في ينبع يمكن أو في السويس، وأراد العبور إلى جدة، فقال ركبنا الجلبة. الجلبة والجلبوت قد تكون قريبين من بعض، قد يكون لهم أصل، إن شاء الله بنبحث عنه. والآن إلى صفحة أخرى.

أعزائي المستمعين، تحت عنوان أقوال سائرة نختار لكم هذه الأقوال. أول قول يقول: يجاجي ما يلاجي. عادة لما تشوف شخص حكيه أكثر

أكثر من فعله، ويرفع الصوت مفتعل الشجار ولكنه يجبن عند النزال، يقولون تركه يولي، هذه يجاجي ما يلاجي. يجاجي يعني يصدر صوت كالدجاج، فصيح المفردة يكأكأ، هو أصلها يقاقي أو يكأكأ، ويكأكأ إحنا بحرناها قلنا يجاجي. ما يلاجي من الملاقاة، يلاقي الملاقاة معروفة، الملاقاة وجها لوجه كناية عن المبارزة، وإحنا صغار كنا لما نتهاوش مع الفريج اللي عقبنا نقول لاقونا ونلاقيكم ونكسر خزاميكم، والخزمية معروفة مقدمة السفينة، لاقونا ونلاقيكم. يعني هني المثل يطلق عادة على الذي يكثر قوله ويقل فعله، فنقول عنه إجاجي ما يلاجي، وإلى صفحة أخرى.

0: في هذه الصفحة أعزائي المستمعين عندنا عنوان يقول من أنواع الحلي البحرينية. طبعا الذهب البحريني معروف جدا، والحلي البحريني الساق البحرينيين كانوا مشهورين جدا من أقدم العصور بالذهب. أبو الذهب عندنا محمي من الحكومة، سبق أن تحدثنا أن هناك مجلس للذهب، والذهب عادة 24 قراط، هذا الذهب الخالص، لكن يكون وهو في هذه الحالة لين، يعني قير صلب، فيزيدون جزء بسيط من النحاس حتى يتماسك ويصير صلب، فيسوون بدل 24 يزيدون قيرتين نحاس فيصير 22. الذهب البحريني من 20 إلى 22، ومعروف جدا في الخليج، ومن أنواع الحلي البحرينية الهامة. الهامة حلية لتزيين الرأس عبارة عن مستطيل من القطع الذهبية ترصع عادة بالفيروس، ويتدلى منها من جهة الأمام 5 سلاسل ذهبية متصلة بقطع ذهبية مستديرة، وأحيانا يتدلى منها بعض السلاسل من خلف الرأس. الهامة موينيات، الهامة الهام في اللغة الفصحى تعني الرأس، والعرب تقول شدخ هامته بمعنى فلق راسه. الهامة بالضبط ناصية الرأس، مقدمة الرأس، العرب تسميها الهامة، وتسميتنا لهذه الحلية بالهامة تسمية عربية تماما. وأعتقد أن الوقت أوشك على النفاذ، وأشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لقائكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد

من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى، واختصاصات لجان المجلس، وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة.

حماية حدود الوطن وأمنه من كل ضرر كالصرح، شيدته السواعد الوطنية المخلصة بكل شجاعة وجسارة. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات.
3: سعد الله مساءكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في نبض الملاعب. نبض الملاعب، وكالمعتاد نكون معكم حتى الساعة الثامنة بإذن الله. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحايا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من أحمد صالح.

ونبدأ أعزائنا المستمعين هذه النشرة بالأخبار المحلية. وفي البولينج واصل فريق الرفاع المحافظة على صدارة الدوري العام للبولينج رغم تعادله المثير أمام البحرين في أبرز مواجهات الجولة الرابعة والتي أقيمت وسط أجواء قوية ومواجهات شهدت مستويات فنية لافتة فيما برزت بعض النتائج

التي أعادت رسم ملامح المنافسة وأشعلت الصراع على المراكز المتقدمة مع استمرار الدوري في مراحله الأولى. وشهدت الجولة واحدة من أقوى المواجهات بين الرفاع والبحرين، حيث انتهت القمة المثيرة بين الطرفين ب4-4 في لقاء اتسم بالندية والإثارة طوال مجرياته وعكس تقارب المستوى الفني بين الفريقين. وبرز من جانب البحرين اللاعب خالد سمير بعد أن سجل مجموعا بلغ 616، فيما تألق من جانب الرفاع فواز عبد الله مجدمي بتسجيله أعلى مجموع لفريقه وقدره 635، ليخرج الفريقان بالتعادل في واحدة من أبرز المواجهات في الجولة الرابعة. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياض، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت المباراة النهائية لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة السلة للناشئين للموسم 25-26 مساء الأحد على صالة زين بأم الحصم، وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني لكرة السلة. وتمكن المنامة من التتويج بلقب الدوري بعد فوزه على الأهلي ب85-52 في المباراة النهائية، ليحصد المنامة المركز الأول في محل الأهلي في المركز الثاني وصيفا للمسابقة في الوقت الذي حقق فيه المحرق المركز الثالث. وفي ختام المنافسات قام السيد محمد شوقي سليس مدير إدارة الرقابة والتدقيق بالهيئة العامة للرياضة بتتويج المنامة بدرع الدوري والميدالية الذهبية، فيما توج الأهلي بالميدالية الفضية وتوج المحرق بالميدالية البرونزية والمركز الثالث. وشهدت مراسم التتويج سيد حسن ياسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة، وسيد أحمد قلداري عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالاتحاد، وذلك في إطار الاهتمام بمسابقات الفئات العمرية ودعمها بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتعزيز مسيرتها لتطوير كرة السلة البحرينية. ونبقى أيضا أعزائنا في أجواء الأخبار المحلية، ونذهب إلى بطولة تي بريف، هذا المنتج البحريني، وفي امتداد لافت للنجاحات الاستراتيجية التي تحققها بريف في القارة الآسيوية، سجلت المنظمة البحرينية نجاحا تنظيميا جديدا في مدينة ألماتي بكازاخستان من خلال تنظيم بطولة بريف CF105 بالتعاون مع رابطة ألتش برايد. ويأتي هذا التميز المشهود ليعزز حضور المنظمة البحرينية كأسرع منظمات الفنون القتال المختلطة للمحترفين نموا وأكثرها انتشارا وتوسعا على مستوى العالم. وشهد الحدث الذي يقيم في قصر بلوان شولاك حضورا جماهيريا غفيرا وتغطية إعلامية واسعة، حيث تضمن 14 نزالا ناريا حبست أنفاس المتابعين.

توج سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نادي سترة بطلا لدوري كرة السلة لتحت 21 عاما بعد فوزه على النجمة بنتيجة 84 نقطة مقابل 60 وسط حضور جماهيري كبير. وتوج سموه لاعبي سترة وأفراد الجهازين الفني والإداري بكأس البطولة والميدالية الذهبية، فيما سلم سموها النجمة الميدالية الفضية فيما أحرز المركز الثالث فريق المحرق. وحضر المباراة النهائية المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب رئيس

رئيس نادي سترا سيد عبد المجيد اليماني وعدد من الشخصيات الرياضية. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة أن النسخة الأولى من دوري كرة السلة تحت 21 عاما حققت نجاحا مميزا، مشيرا سموه إلى أن البطولة حققت العديد من الأهداف الفنية والتطويرية التي وضعها الاتحاد البحريني لكرة السلة. وقال سموه في تصريح صحفي: نفخر اليوم بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من دوري تحت 21 عاما، والتي جاءت ترجمة لرؤية الاتحاد البحريني لكرة السلة والرمية إلى تطوير اللعبة وتوفير المزيد من فرص الاحتكاك والتنافس للاعبين الشباب في مرحلة عمرية مهمة تسهم في إعدادهم للمستويات الأعلى. وأضاف سموه أن المستويات التي شاهدناها طوال البطولة والحضور الجماهيري المميز في المباراة النهائية يؤكد نجاح هذه التجربة وأهمية استمرارها في المواسم المقبلة، بما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد في بناء منتخبات وطنية قوية تعتمد على مخرجات مسابقات الفئات العمرية. كما شاد سموه بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد البحريني لكرة السلة في سبيل العمل على تطوير مسابقاته وبرامجه الفنية بما يخدم مستقبل اللعبة ويعزز من حضورها وتنافسيتها على المستويات الخليجية والقارية والدولية. يأتي تنظيم دوري 21 عاما للمرة الأولى ضمن رزنامة الاتحاد البحريني لكرة السلة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسي اللعبة وصقل المواهب الشابة وأعدادها بشكل الأمثل لرفض المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة خلال المرحلة المقبلة. ونبقى أيضا في أجواء كرة السلة، ولكن برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وقيمت المباراة النهائية لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة السلة للشباب للموسم 2026-2025 مساء يوم الجمعة الماضي على صالة زين الرياضية بأم الحصم وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة والاتحاد البحريني لكرة السلة. وتمكن الأهلي من التتويج بلقب الدوري بعد فوزه على المنامة في المباراة النهائية، فيما حل المنامة في المركز الثاني ووصيفا للمسابقة، فيما حقق المحرق المركز الثالث وفي الثالث عفوا. وفي ختام المنافسات قام السيد يوسف التعي مدير إدارة المنشآت بالهيئة العامة للرياضة بتتويج الأهلي بدرع الدوري والميداليات الذهبية، فيما توج المنامة بالميدالية الفضية والمحرق بالميدالية البرونزية. وشهدت مراسم التتويج السيد أحمد قلداري عضو مجلس الإدارة في الاتحاد البحريني لكرة السلة إلى جانب عدد من المسؤولين بالاتحاد، وذلك في إطار الاهتمام بمسابقات الفئات العمرية ودعمها بما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها وتعزيز المسيرة التطويرية لكرة السلة.

وفي الأخبار العربية والعالمية، يسعى مانشستر سيتي إلى إطلاق ديناميكية جديدة وبناء مرحلة مختلفة للمستقبل بعدما أنهى فصلا مهما في تاريخه برحيل مدربه بيب كوارديولا. وفي هذا الصدد ذكرت شبكة فوت ميركاتو أن المان سيتي يتحرك سريعا لتأمين بقاء اللاعبين الذين يعتبرهم ركائز أساسية لمشروعه المستقبلي، ومن بينهم جيرمي ديكو. وسجل اللاعب البلجيكي 8 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة خلال 47 مباراة هذا الموسم. وناوهت فوت ميركاتو أن دوكو دخل في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي لتمديد مقامرته في ملعب الاتحاد، حيث انضم دوكو إلى صفوف السيتي في صيف 23 قادما.

تمرين بعقد يمتد لخمس سنوات. وتشهد المحادثات بين ممثلي دوكو وإدارة السيتي تقدما كبيرا، وبات التواصل إلى اتفاق نهائي وشيك للغاية من أجل مواصلة الشراكة بين الطرفين لسنوات إضافية. ويسعى دوكو للمشاركة مع منتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة والتي تضم مصر وإيران ونيوزيلندا. أكد المغربي جمال سلامة مدرب منتخب الأردن أن عدم الالتزام الكامل بتوجيهات الجهاز الفني كان أحد الأسباب التي ساهمت في تعقيد مهمة النشامة خلال اللقاء الودي الذي انتهى بخسارة أمام سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الاستعدادات الأخيرة لخوض منافسات كأس العالم 2026. وجاءت تصريحات سلامي عقب لقطة أثارت الانتباه خلال الشوط الأول عندما بدر النجم موسى التعمري لمطالبة زملائه بالتقدم والضغط على حارس المرمى السويسري أثناء تنفيذ إحدى ركلات المرمى في تحرك ميداني لم يكن ضمن الخطة الفنية التي وضعها الجهاز التدريبي للمباراة. ولم تسر الأمور كما أراد اللاعب الأردني، إذ نجح المنتخب السويسري في استغلال المساحات الواسعة التي خلفها تقدم لاعبي الأردن لينفذ هجمة منظمة انتهت بإحراز الهدف الثاني بعد سلسلة تمريرات خاطفة أربكت الدفاع الأردني. لم يعد اهتمام يوفنتوس بالحارس البرازيلي إليسون بيكر مجرد تكهنات، بل تحول إلى تحرك جدي في سوق الانتقالات الصيفية. وذلك في محاولة لإعادة أحد أبرز حراس العالم إلى الدوري الإيطالي. صحيفة لاجازيتا ديل سبورت كشفت أن إليسون قرر تقدمه بطلب رسمي إلى إدارة ليفربول للسماح له بالرحيل هذا الصيف، بعدما رأى أنه قدم كل ما لديه مع الريدز منذ انضمامه في 2018 قادما من روما. وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن الحارس الدولي توصل بالفعل لاتفاق شخصي مع مسؤولي يوفنتوس حول شروط عقده، ولم يعد يتبقى سوى الاتفاق المالي بين الناديين لإتمام الصفقة. وطلب إليسون يضع ليفربول في موقف معقد، خاصة أن النادي يعيش مرحلة انتقالية بعد رحيل المدرب أرني سلوت، وفي وقت تسعى فيه الإدارة لإعادة ترتيب الفريق قبل الموسم الجديد. تشير التقارير الإنجليزية إلى أن الإسباني أندوني أرالوا مدرب بورموث السابق يتصدر قائمة المرشحين لخلافة سلوت، وهو ما يعني أن المدرب الجديد قد يبدأ مهمته بفقدان أحد أعمدة الفريق. أليسون البالغ من العمر يحتوى 30 عاما يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 27، لكن رغبته الواضحة في العودة إلى إيطاليا وتحديدا إلى اليوفنتوس قد تدفع إدارة الريدز للتفاوض بدلا من الدخول في صدام مع حارسها الأول. لهنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الغد وفي نفس التوقيت. استودعكم الله وإلى اللقاء.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم، هذه هي البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: للتكامل الإعلامي بين دول المجلس في تحقيق دعم المواطنين لسياسات التكامل بين هذه الدول واستفادة المواطنين من ثمارها.
1: ومع هذه الرؤية الإيجابية سعت المؤسسات الإعلامية لتقديم البرامج النوعية والارتقاء بنهجها ومضمونها.
0: تكثيف التوعية بالقضايا التكاملية الإنسانية وآثارها الإيجابية على مواطني دول المجلس.
1: التوعية بالمشكلات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وإشراك المواطنين في اقتراح وسائل علاجها.
0: تهدف الاستراتيجية الإعلامية أيضاً لتحفيز القطاع الخاص لتعميق مشاركته في قضايا الإعلام والثقافة.
1: ويتصدر حماية الشباب من الغزو الفضائي اهتمام المجلس، وذلك من خلال سياسات إعلامية توعوية ابتكارية قادرة على الجذب والترغيب
0: من أجل توفير المناعة الذاتية لشكل ما يستهدف أمن شباب دول المجلس الاجتماعي والوطني.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا لهذا اليوم مستمعينا تعتبر من أجمل الوجهات السياحية في القارة الأمريكية، فعدا عن شهرتها في مجال الرياضة وكرة القدم بشكل خاص وشهرتها أيضا في زراعة القهوة، تتمتع وجهتنا بطبيعة ساحرة تتمثل بالشواطئ الجميلة والمنتزهات، وتضم مجموعة كبيرة من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من كافة أنحاء العالم. البرازيل. البرازيل.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: لا أعرف عن البرازيل تميزها كمنطقة حضارية، ومن ضمن هاي التميز اللي فيها هو تمثال المسيح العملاق الموجود في مدينة ريو دي جانيرو، وكذلك فيها تواجد فيها مناطق طبيعية وايد مثل أنهار وشلالات المتواجدة في منطقة فوز دو إيغواس، وهي المنطقة حدودية بين البرازيل والأرجنتين، وفي منطقة ثانية مثل منطقة ناتالا تتميز بشواطئها الجميلة.
3: البرازيل بلد مشهورة برقصة السامبا في الشوارع، تكون أغانيهم باللغة البرتغالية ويعتمدون على الطبول. حياتهم حلوة وبسيطة وممتعة بالرقص في الشارع، والناس تحب تجمع حولهم.
4: أول ما تمر علي دولة البرازيل يجي في بول كرة القدم، عمالقتها مثل بيلي ورونالدين هو رونالدو ونيمار من الجيل الجديد. حاب أشوف شلون اللاعبين هناك تطوروا من الفرجان إلى الملاعب العالمية، لأن أنا شخصيا أحب كرة القدم.
0: سافر ويانا.
1: تقع البرازيل في القارة الأمريكية الجنوبية ويحدها من الشمال كل من فنزويلا، كولومبيا، المحيط الأطلسي، ومن الجنوب الأوروغواي. أما من الشرق فيحدها المحيط الأطلسي، ومن الغرب كل من البيرو، الأرجنتين، الباراغواي، كولومبيا وبوليفيا. العاصمة الفيدرالية للبرازيل هي برازيليا بعد ريو دي جانيرو، واللي ظلت عاصمة للبلاد مدة 125 سنة. تم تعيينها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو سنة 1987 بسبب هندستها المعمارية المميزة، ويعرف تصميمها بمخطط الطائرة المعماري،

0: نسافر وياك.
1: يعتبر المناخ العام في البرازيل متنوع بسبب اختلاف المناطق الجغرافية الممتدة من الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق الهضاب الداخلية، فتتمتع بعض المدن الرئيسية في البرازيل بمناخ معتدل، أما المدن الساحلية في المناطق الشرقية والجنوب شرقية فهي ذات مناخ دافئ، وتختلف في حالة الطقس عن المناطق الشمالية الشرقية، أما منطقة حوض الأمازون فهي ذات مناخ حار، وتتأثر بالرطوبة طيلة السنة. وبالنسبة لتساقط الأمطار فإن منطقة الروافد العليا لنهر الأمازون تعد المنطقة الأكثر هطولاً للأمطار، أما توزيع فصول السنة في البرازيل فهو مختلف عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فيأتي الربيع في الفترة الزمنية بين شهري أكتوبر وديسمبر، أما الصيف فيبدأ في شهر يناير وينتهي في مارس، ويأتي فصل الخريف في الفترة الزمنية بين إبريل ويونيو، وتأتي شهور فصل الشتاء بين يوليو حتى سبتمبر.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية في البرازيل من ساو باولو، واللي تعتبر من أكبر مدن البرازيل ومن أهم الوجهات السياحية فيها، فهي تشتهر بمعالمها الأثرية وكثرة المتاحف إلى جانب الأسواق الشعبية الجميلة. أكواريوم ساو باولو. يوجد هذا الأكواريوم في المدينة ويعتبر من أهم معالم السياحة فيها، وهو عبارة عن حديقة حيوانات متكاملة يضم 3000 حيوان من 300 سلالة مختلفة، ويعد الأكبر في أمريكا الجنوبية. منتزه إبيرا بويرا. يقع هذا المنتزه في مدينة ساو باولو ويعد ثاني أكبر منتزه في المدينة، يتربع على مساحة تفوق 1.5 مليون متر مربع، ويشهد إقبال واسع من قبل السكان المحليين والزوار الأجانب على حد سواء، بهدف الاسترخاء والتمتع بالطبيعة الساحرة المحيطة بكافة أرجاء المنتزه.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: متحف ساو باولو للفن تم افتتاحه سنة 1968، وأهم ما يميزه معماريتا اللي تمثل العمارة البرازيلية الحديثة. يقف المبنى بالكامل على عمودين، وواجهته المصنوعة من الزجاج تجعل من طرازه مميزاً. حديقة ساو باولو النباتية. تقع هذه الحديقة جنوب مدينة ساو باولو وتعتبر من أهم الأماكن السياحية فيها، تم بناءها سنة 1808 وتضم مساحات خضراء شاسعة والعديد من الأشجار المحلية والمستوردة من الخارج، وبالإضافة إلى النباتات والأعشاب فهي تحتوي على 380 نوع من مختلف الأشجار.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: حديقة حيوانات ساو باولو أكبر حديقة للحيوانات في البرازيل. تقع جنوب مدينة ساو باولو وتضم كل أنواع الحيوانات من ثدييات وزواحف وطيور وبرمائيات، من بينهم حيوانات مهددة بالانقراض.

0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ومن ساو باولو ننتقل مستمعين للحديث عن السياحة في ريو دي جانيرو. تتميز هذه المدينة بشواطئها الساحرة مثل شاطئ كوباكابانا، إلى جانب العديد من الأماكن السياحية اللي تجذب السياح من أماكن عدة حول العالم، ومن أشهر معالمها تمثال المسيح. ونتعرف بتفصيل أكثر على أبرز معالم ريو دي جانيرو، ونبدأ مع تمثال المسيح اللي اعتبره البعض من عجائب الدنيا السبع الجديدة. فهذا التمثال لا يتميز فقط في مدينة ريو دي جانيرو، وإنما يعد رمز للبرازيل كلها، فهو يعتبر من أشهر معالمها، ويزن هذا التمثال الضخم 1000 طن، ويرتفع 38 متر على قمة جبل كوركوفادو، ويقع داخل حديقة تيجوكا الوطنية.
0: نحن لا نسافر هربا من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: شاطئ كوباكابانا. هذا الشاطئ مستمعينا يعرف بروعة مياهه الزرقاء وبرماله الناعمة، وهو من أهم الأماكن السياحية في ريو دي جانيرو. يقع هذا الشاطئ في جنوب المدينة، ويمتد على نحو 4 كيلومترات، وينتمي إلى المحيط الأطلنطي. حديقة ريو دي جانيرو النباتية، واحدة من أهم الحدائق العامة، تضم 6500 نوع من النباتات، بعضها مهدد بالانقراض، وتتنوع ما بين النباتات برازيلية الأصل ونباتات أخرى مستوردة من الخارج. تقع الحديقة جنوب المدينة عند سفح جبل كوكوفادو.
2: سافر ويانا.
1: وإلى مدينة أخرى من مدن البرازيل السياحية، سلفادور. تقع هذه المدينة شمال شرق البرازيل، وتعتبر مدينة تاريخية تحتضن الكثير من الأماكن السياحية، بما في ذلك الشواطئ الخلابة مثل بورتو دي بارا وستيلا ماريس. تشتهر المدينة بكثرة المهرجانات والكرنفالات، فهي تلقب بمدينة السعادة. يشارك سكانها أفراحهم في تلك الكرنفالات مع زوار المدينة والسياح من كافة أنحاء العالم.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وإلى محطتنا الأخيرة في البرازيل، مدينة ريسيفي. تلقب هذه المدينة ببندقية البرازيل لاحتوائها على العديد من القنوات المائية والجسور الجميلة مثل المتواجدة في إيطاليا، وتضم العديد من الأماكن السياحية كالشواطئ الساحرة. تتميز بأجواءها الرومانسية وكثرة احتفالاتها.
0: في الأسفار، علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: وبهذه المدينة نكون مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام جولتنا لهذا اليوم في البرازيل. انتظرونا في وجهة جديدة بنفس الموعد. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار 5 فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
0: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: رؤيتنا
5: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
4: رسالتنا
5: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
4: قيمنا
5: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
5: هنا البحرين.
6: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة

دراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت. وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يؤكد أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة إنما هو امتداد لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم العالمي.
2: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين ويؤكد على ما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة.
1: لدى افتتاحه حديقة القرية في المحافظة الشمالية، وزير شؤون البلديات والزراعة يؤكد مواصلة تنفيذ مشاريع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف محافظات المملكة.
2: وزيرة السياحة تعلن أن مؤشرات القطاع السياحي سجلت نموا خلال إجازة عيد الأضحى وزيادة في أعداد الزوار الخليجيين، وتؤكد جاهزية المملكة لموسم الصيف

0: إلى تفاصيل هذه النشرة فأهلا بكم. ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بتوجيه خطاب سامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نبدأ حديثنا هذا بالإعراب عن عميق الشكر ووافر التقدير لكل من عبر قولا وفعلا عن مشاعر الحب الوطني للبحرين العزيزة وما تضمنه ذلك من مساندة مسؤولة للإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها لتحصين الجبهة الداخلية من أي تهديد يمس وحدة الصف ومسيرة التنمية والازدهار الوطني. ويمتد الشكر إلى منتسبي مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والكتاب والشعراء على جميع ما تفضلوا به من دعم وتأييد نعتز به. وكما عبر المواطنون والعائلات البحرينية الكريمة عن مشاعرهم الصادقة التي جسدت تكاتفهم وولائهم في أسمى صورة وكان لها بالغ الأثر في النفس، فإنه لشرف لنا أن نبادلهم الوفاء وأن نجدد معهم عهد الذود عن وطننا الأبي الذي يسكن القلوب ونعتز بالانتماء إليه. فلهم منا خالص التقدير والاحترام والمحبة على مواقفهم المخلصة لتبقى فرحة الجميع حاضرة وتتواصل الخطى بثقة وأمل. وفيما يخص الاعتداءات الإيرانية القاشمة التي تعمدت الإضرار بجهود البناء والنماء في بلداننا وتجاهلت المواثيق الأممية وأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وانطلاقا من ثوابتنا العربية والإسلامية لا يفوتنا

نسجل للتاريخ أن صمود مملكة البحرين وضبطها للنفس في حرب دفاعية غير مسبوقة إنما هو امتداد لالتزام أصيل بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم والرخاء العالمي. ونخص بالذكر هنا ضرورة التعامل مع مضيق هرمز كممر بحري دولي مع ضمان عودة حرية الملاحة في أسرع وقت، وحماية منطقتنا من مخاطر أسلحة الدمار الشامل. وستظل بلادنا ترجح على الدوام كفة السلام والوئام، إيمانا منها بأن الأمن الحقيقي لا يقوم إلا على دبلوماسية التفاهم والتعايش المتحضر وتنمية الإنسان وتعميق الوعي بالتاريخ المشترك وروابط الجوار. وكما هو معروف عبر العصور فإن البحرين تعد ثغرا من ثغور الإسلام، وتعتبر حمايته حماية لوحدة أمته وكسبا لعظيم الأجر. وفي هذا السياق وبالنيابة عن مجتمعنا البحريني المتآزر تحت راية الوطن، أوجه تحية فخر واعتزاز إلى القادة والضباط وضباط الصف وأفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية لما تحلوا به من قيم الجندية المثالية وما أظهروه من رباطة جأش وكفاءة رفيعة في ميادين الشرف والتضحية. ونحمد الله على ما نحن عليه من جاهزية دفاعية متكاملة تتميز بأعلى مستويات التأهب والاحترافية، حيث يواصل أبناؤنا البواسل في مختلف الظروف أداء واجبهم الوطني بكفاءة واقتدار، تصديا لكل من يستهدف أمن الوطن واستقراره. ولعل واقع الأحداث يستوجب علينا الاستعداد الدائم، وهذا الواقع يضع على عاتق الدول العربية مسؤولية تاريخية للدفاع عن سيادتها وتنسيق جهودها في مواجهة تحديات الحاضر والاستعداد لاستحقاقات المستقبل دون تردد، وتعزيز استقرار الدولة المدنية المستقلة في قراراتها السيادية والقادرة على ترسيخ وحدتها الوطنية. ومن هذا المنطلق وحفاظا على منجزات البحرين وصورتها الحضارية، سنوجه جهودنا لحماية مصلحة الوطن العليا متحدين في مواجهة أي تدخل أو عدوان. وليثق الجميع تمام الثقة بأن البحرين تتخذ الإجراءات الواجبة بحق من يخرج عن الصف الوطني وفق ما يقرره القانون. وليعلم كل خائن أن التآمر على الوطن مصيره الخسران المبين، ولا يسعنا عند تأمل ملحمة الصمود الوطني لأهل البحرين الأعزاء في مواجهة التحديات إلا أن نجدد تقديرنا لوعيهم وثباتهم وبذلهم في مختلف الميادين، ونشكرهم على التزامهم بنهج التضامن والاتحاد الذي يحرصون على دوامه كأسرة واحدة تعتز بلحمتها الوطنية. ونقولها لهم بكل فخر: لقد كنتم قوة الوطن في الحرب كما أنتم قوته الدائمة وقت السلم، فسيروا على بركة الله وعلى خطى أبائكم الأوائل في خدمة الوطن والدفاع عن كل ذرة من ترابه الطاهر، وكونوا فخورين بأن بلادنا العريقة

0: لطالما كانت ولا تزال دولة سلام بفضل المولى عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقد هنى جلالته أيده الله حجاج مملكة البحرين بسلامة العودة إلى أرض الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل حجهم وطاعتهم، وجدد التهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله بمناسبة النجاح الكبير والتنظيم الدقيق والمميز لموسم حج هذا العام 1447 للهجرة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات لهم. من جانبه رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة أسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به جلالته من إشادة وتقدير لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، مؤكدا أن هذا التقدير الملكي السامي يمثل مصدر فخر واعتزاز ويضاعف من المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل بكل كفاءة واقتدار تحقيقا لتطلعات جلالته السامية. وأكد سموه أن كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية ستواصل أداء واجبها الوطني وتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله بما يعزز أمن مملكة البحرين واستقرارها ويحفظ مكتسباتها الوطنية. كما أكد سموه أن الحكومة وفق رؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله ستواصل العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية وترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني ومرونته في التعامل مع مختلف المتغيرات، مستندة إلى ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات راسخة ورؤى تنموية متقدمة، وإلى ما تحظى به من تعاون وثيق مع الأشقاء والشركاء مما يسهم في دعم استدامة النمو وفتح آفاق أوسع للاستثمار والشراكات الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وتحقيق المزيد من الازدهار لصالح الوطن والمواطن. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز الجهود والمبادرات البيئية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويضمن الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية. ثم عرب مجلس الوزراء عن إدانته للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.
2: وقد نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: مشروع قانون بشأن تنظيم الخدمات الأمنية الخاصة، مذكرة تفاهم بين الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن مشروع النقطة الواحدة لتسجيل الدخول المسبق للمسافرين بين البلدين، مشروع قرار بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يوسع نطاق دعم المؤسسات ويتوافق مع الممارسات الدولية.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة.
3: وتضمنت وثيقة الشكر والوفاء ما يلي: إلى المواطنين الكرام، باسمي وباسم أبنائي نسجل محبتنا واعتزازنا بما أبديتموه من مواقف وطنية مشرفة، ولكم منا كل اعتبار.

0: تقدير. كما تضمنت الوثيقة بيتين من الشعر من شعر جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه: زانت البحرين منكم وبكم، وتباهى عزها من عزمكم، أنتم أهل الدار إخوة كلكم، للوطن درع وهذا عهدكم. بعد ذلك قام أبناء جلالة الملك المعظم الكرام بالتوقيع على الوثيقة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين.
2: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستويات التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما في القطاع الاقتصادي والتجاري، وخلق مزيد من الفرص التي تسهم في الدفع بأوجه التعاون الثنائي نحو فضاءات أكثر تقدما بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سفير جمهورية قبرص لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرص واهتمام بتعزيز أوجه العمل والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين. أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز وعظيم الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة تفضل جلالته بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وعلى الخطاب السامي التي تفضل به في اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا معاليه بأنها وثيقة وطنية شاملة ترسم معالم المرحلة المقبلة.
1: وأوضح معاليه أن تقدير الملكية السامي لكل من عبر قولا وفعلا عن حبه الوطني لمملكة البحرين هو وسام شرف على صدور المواطنين والعائلات البحرينية الكريمة، وعلى كل مؤسسات الدولة والفعاليات المجتمعية والأدباء والشعراء. وأضاف معاليه أن مبادلة جلالته الوفاء بالوفاء وتجديد عهد الذود عن الوطن الذي يسكن القلوب هي قيم راسخة تمنحنا جميعا قوة إضافية لأداء واجبنا الوطني. وأكد معاليه أن جلالة الملك المعظم وضع النقاط على الحروف بكل وضوح ومسؤولية تاريخية بشأن الموقف السياسي البحريني الرفيع، حيث أكدت مملكة البحرين التزاما أصيلا بترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والسلم العالمي. وأكد معاليه أن كلمات جلالته هي تاج فخر على رؤوس جنودنا البواسل الذين أثبتوا في ميادين الشرف والتضحية أنهم الدرع الحصين للوطن من خلال جاهزيتهم الدفاعية المتكاملة واحترافيتهم العالية التي تمنح كل مواطن الطمأنينة. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته اجتماع مجلس الوزراء يجسد رؤية وطنية راسخة وخارطة طريق شاملة.
2: وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين وطنية عميقة يعكس النهج الثابت لجلالته في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وتعزيز مكانة المواطن البحريني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية، مشيدا بما حمله الخطاب السامي من تقدير سام للمواقف الوطنية المخلصة التي عبر عنها أبناء مملكة البحرين، ويؤكد قوة النسيج الوطني ووحدة الصف والتلاحم بين القيادة والشعب. ونوه معاليه بما تضمنه الخطاب من اعتزاز وفخر بمنتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وما أبدوه من جاهزين.

0: عالية وكفاءة واحترافية متقدمة في التعامل مع التحديات والظروف الاستثنائية. وأكد معاليها أن ما تضمنه الخطاب السامي من موقف واضح تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يعكس ثوابت مملكة البحرين الراسخة في الدفاع عن أمنها وسيادتها ومصالحها الوطنية والتزامها بالمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول. كما أشاد معالي بوثيقة الشكر والوفاء التي تفضل بالتوقيع عليها جلالة الملك المعظم وأصحاب السمو أنجال جلالته الكرام، والتي تمثل مصدر فخر واعتزاز وحافزا لمواصلة العطاء الوطني. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، معالي السيد رولان أليكسور وزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والطاقة والرقمنة، وذلك في إطار مشاركة معالي في مؤتمر اختر فرنسا التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية.
1: وخلال اللقاء أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة على ما يجمع مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة من علاقات وثيقة تستند إلى أسس راسخة من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، مشيرا معاليه إلى أهمية البناء على ما تحقق من شراكة بين البلدين وتبادل التجارب والخبرات بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة. كما جرى خلال اللقاء استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حديقة القرية في مجمع 551 في المحافظة الشمالية.
0: وخلال الافتتاح أكد وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير الحدائق والمرافق العامة والتوسع في مشاريع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين، مواضحا بأن حديقة القرية تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية الخدمية والترفيهية في المحافظة الشمالية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير مرافق متكاملة تلبي احتياجات مختلف مناطق مملكة البحرين. وأشار سعادة الوزير إلى أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 3400 متر مربع، وقد تم تصميمه وفق أفضل المعايير الفنية والهندسية، مضيفا أن المساحات الخضراء في الحديقة تبلغ نحو 752 مترا مربعا بما يعادل حوالي 22% من إجمالي مساحة المشروع، وتمت زراعتها بأنواع متنوعة من الأشجار والنباتات المتوائمة مع خطط التشجير. كما أكد استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بالتعاون البناء مع مجلس البلدي المنطقة الشمالية وحرصه على متابعة احتياجات الأهالي والعمل على تلبيتها من خلال المشاريع الخدمية والتنموية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يشهد مؤشرات متصاعدة منذ إطلاق حملة ولهنا عليكم واستئناف الفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية،
1: الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد الزوار القادمين إلى المملكة خلال إجازة عيد الأضحى من الأشقاء من دول مجلس التعاون. وشددت الصيرفي على جاهزية البحرين لموسم الصيف في ظل تنامي الأقبال المحلي والخليجي من خلال إبراز ما تسخر به المملكة من تجارب سياحية متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، إلى جانب إطلاق مجموعة من الباقات السياحية بالتعاون مع المكاتب السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن استئناف البرامج السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص أسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز تجربة الزوار، لافتة إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة للتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص وما يصاحبه من جهود مشتركة لتطوير المنتجات السياحية. وأكدت الصيرفي أن البنية التحتية السياحية المتطورة التي تتمتع بها البحرين إلى جانب سهولة

0: ذات الوصول وتنوع الخيارات السياحية والترفيهية تشكل عوامل داعمة لمواصلة النمو، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تواصل استضافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والمعارض والمؤتمرات، مما يدعم استدامة النشاط السياحي على مدار العام، ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية السياحة للأعوام 2022-2026 وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني. عربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية،
1: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية تضمن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة ويقظة الدفاعات الجوية الكويتية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، ومتمنية لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: يا دالة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعياً في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: أيها الأحبة، نعتلي سطح محمل البحرين، نمخر عباب البحر في سعي دؤوب لجمع المحارات، لنأتيكم كل أسبوع بحصيلة جيدة من مكنونات دانات ولآلئ لا زال ومضها يسطع في سماء البحرين.
1: على سطح محمل البحرين نستضيف القاضي الجليل الشيخ قاسم بن مهزع، بعد أن مررنا بأطياف أعلام أجلاء خدموا الخليج بأمانة وأخلاص ومعرفة.
0: لكن لماذا وقفتنا اليوم مع القاضي بن مهزع وحده، مع أن سبحة القضاء الإسلامي التي لم ينفرط عقدها في البحرين إبان القرن التاسع عشر كانت تزهو بمنظوماتها من أشياخ القضاء؟ نعم، لماذا ابن مهزع وحده؟

0: ابن مهزع وحده هو الذي لا زال ذكره حيا خالدا في أذهان الناس في هذه الجزر وما حولها من بلاد الخليج، رغم مرور قرابة نصف قرن على آخر قضاء أصدره، وسيبقى كذلك ما دامت أشواق الإنسان تحدوه إلى وضع مظلمته وهو مطمئن أمام قاض عادل زرع بقسطه وأنصافه طمأنينته في قلوب مواطنيه.
1: ولأن ابن مهزع هو وحده الذي يتناقل عنه أبناء هذه الجزر وما حولها من البلاد أبا عن جد، صنوف طرائقه المختلفة المعجزة في انتهاجه أيسر السبل وأجداها إجراء في التحقيق المدني والجنائي، كل ذلك في تصرف معجز كأنه إلهاما.
0: وابن مهزع هو وحده الذي كان يصدر أحكامه عن رؤية عميقة واضحة يرسلها فاحصة تتخلل دائما خلفيات المتقاضين أمامه، فتجيء حيثيات أحكامه مختصرة ولكنها كالقذيفة التي أصابت الهدف، ومع ذلك فهو لا يترك المتقاضين أمامه إلا وهم مقتنعون في أكثر الأحيان بما قضى بينهم.

0: وهو وحده الذي كان قاضي هذه البلاد ل55 سنة. وفي عهد قضائه الطويل هذا كان الناس في البحرين وكأنهم في مدينة فاضلة، آمنين على أموالهم وأرواحهم حكومة وقضاء، وأن غاية أمرهم إذا حز بهم أمر شديد أن يقولوا:
1: نروح للشيخ جاسم، نروح حق بن مهزع.
0: وابن مهزع وحده هو الذي كانت تنخلع من ذكر اسمه قلوب اللصوص والفسقة والمجرمين والظلمة وآكلي أموال اليتامى ظلما وعدوانا، الذين كان لهم على زمانه حول وطول.
2: وهو وحده الذي كانت له السفن تشق عباب أمواج الخليج بمتقاضيها الآتين ينشدون قضاءه فيما شجر بينهم بكل طواعية واختيار.
0: وهو بعد ذلك القاضي الذي لا تلومه في الحق لومة لائم، وهو العالم الذي كان يؤتى إليه ولا يأتي.
2: ثم بعد ذلك كله كان ابن مهزع الطبيب العلاجي المتبحر في التشخيص، وفي زمانه كان كل من يستطيع الوصول إليه لا يؤوب من عنده إلا بشيء من العلاج، وكثيرا ما شفى أناسا مرضى بإرشادات طبية شفهية.

0: قبل أن نتصفح سفر حياة الشيخ القاضي قاسم بن مهزة، نود أن نقدم فكرة مبسطة عن مناخ القضاء في البحرين إبان مجيء الشيخ القاضي.
1: كان القضاء الإسلامي هو قضاء أهل هذه البلاد منذ دخلت هذه الجزر في حضيرة الإسلام على يد العلاء بن الحضرمي إبان عهد ملكها المنذر بن ساوى التميمي، وظل هو القضاء الرسمي فيها حتى شاركته سلطة القضاء المدني الوضعي عام 1923 للميلاد.
0: وقبل عام 1903 للميلاد كان كل المقيمين في هذه الجزر من مواطنين وأجانب يخضعون لأحكام القضاء الإسلامي، إلا أنه في هذا العام نفسه اختصت سلطة الحماية البريطانية بالفصل في كل القضايا المدنية للأجانب في البلاد، وبقي الأمر كذلك حتى بدأت تلك السلطة في تحويل هذه القضايا إلى القضاء الوطني ابتداء من عام 1952 للميلاد.
1: وإن حدثت هناك مقاضاة بين مواطن وآخر أجنبي في قضية مدنية أو جنائية، فأمره متروك إلى حاكم البلاد والمعتمد البريطاني، حيث يلتقيان فيشكلان هما أو من ينوب عنهما محكمة تسمى المحكمة المشتركة تقضي بين المتخاصمين.
0: المعروف أن القضاء الإسلامي في البحرين قضاءان، سني وجعفري، وكان الحاكم قبل قرن هو الذي يحول المتخاصمين من أهل البلاد كل إلى قضائه، وهو ما تقوم به المحاكم المدنية الآن.

0: جاء الشيخ قاسم بن مهزة إلى الحياة، والقضاء الإسلامي في البحرين وسائر البلاد الإسلامية حتى الآن يعتمد في شغل مناصبه على العلماء البارزين في الشريعة الإسلامية.
1: وكان اختيار حاكم البلاد للقاضي في ذلك الزمان يعتمد على حصول القاضي المعين، إما على إجازة من شيخه في فهم الشريعة وتطبيق أحكامها، أو أن يتحدث عنه الناس بالتفوق في فهم الشريعة. وهذه الشهادة كثيراً ما ينالها من متقاضين اختاروه ليقضي بينهم، فاشتهر عنه قضاؤه العادل فيهم. فالقضاة على زمن الشيخ ابن مهزع وقبله موجودون في كل مدينة.

0: وقرية في البلاد، وهم في ذلك الوقت محتاجون إلى براءة من الحاكم ليصبحوا قضاة يقضون بين قصادهم من المتقاضين في مدارسهم العلمية أو في مساجدهم أو في مجالسهم أو حتى في بيوتهم، كل ذلك على أسس الشريعة الإسلامية.
1: إن أمثال هؤلاء القضاة كانوا لا تعوزهم الأداة المنفذة لأحكامهم، إما أن ينفذوها هم أو يرفعوها إلى الحاكم ما لم يقم المتقاضون أنفسهم بتنفيذها فيما بينهم عن طواعية، حيث كان الناس إذاك يتحلون ببقية من تربية إسلامية بناءة وتعمر قلوبهم طمأنينة الإيمان بعدالة حكم الله في الأرض عبر الشريعة الإسلامية.
0: ومع ذلك فقد جرت عادة حاكم البلاد آنذاك أن يعتمد قاضياً معيناً في كل من المدن أمثال المنامة والمحرق والحد والقرى الأخرى ليحكم بين الناس بما أنزل الله ولينفذ فيهم ما أصدر من أحكام، فنرى الناس يهرعون بقضاياهم إلى هؤلاء القضاة لا ليصدروا فيها الأحكام فقط بل ليقوموا بتنفيذها كما يعبر عنه بإقامة الحدود آنذاك.
1: ولي الشيخ قاسم بن مهزع القضاء في المنامة، وقد بدأت تتدرج بسرعة في التوسع السكاني والتجاري، لكن بساطة الحياة وقلة تعقيدها كانت السمات المميزة لأهل البحرين عامة آنذاك، فلا حوادث طلاق كثيرة مع شيوع تعدد الزوجات، ولا وفر في المشكلات المالية المعقدة مع أن البلاد تعيش ازدهارا ماليا بسبب كونها المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ إذ ذاك في الخليج إن لم يكن في العالم.

0: كان الناس قبل أن يلي ابن مهزع القضاء في المنامة يتحاكمون أمام القضاء كل في بلدته، فلما تسامعوا بقضائه العادل وسرعة صدور أحكامه في ظلامات المتظلمين جاءوه من كل حدب وصوب يتحاكمون إليه وهم مطمئنون.
1: كان قاضياً للمنامة، وأصبح بعد هنيهة من الزمان قاضياً للبحرين كلها. وإن شئت أن لا تعدل حقيقة فقل كان قاضياً للخليج كله. ومن هم من الناس المعمرين في الخليج أو حتى الإحساء ونجد من لم يسمع بذكر ابن مهزع وقضائه؟ وقد عاش ابن مهزع قاضياً لهؤلاء كلهم ما يزيد على نصف قرن من الزمان، واعتزل، وكل مكافآته في تولي قضائهم منحه ثقتهم الغالية التي كثيراً ما كانت عزيزة المنال على غيره، فلقد تجسدت فيه كل أشواقهم القضائية.
0: وإن قضياً في مثل أبي محمد آنذاك كان مشغولاً طول وقت جلوسه في مجلس القضاء يدأب في حل منازعات الأطراف المعنية في تجارة الغوص، وهل هذه المنازعات غير الملاحم المعاشية المستمرة بين بحار الغوص ونوخذاه؟
1: ثم إذا فرغ الشيخ قاسم بن مهزع من ذلك، هل يترك له الضامن أو المالك وقتاً في نزاعهما على النخلة التي هي مصدر القوت الرئيسي للناس إذ ذاك؟ ثم هل للمشاكل المعقدة في سقي الزروع بالأوضاح آناء الليل والنهار في نظام الري القديم في البحرين غير الشيخ يحلها باستمرار؟
0: وكذلك فإن للقضايا الكبيرة في الأوقاف وخاصة

0: أوقاف الذرار المثيرة للخصومات المريرة نصيب كبير في قضاء الشيخ، ويصدر أحكامه في قضايا مصائد الأسماك على اختلاف أنواعها، وفي قضايا النقل في البر والبحر، والقضايا الجرمية الأخرى.
1: على عهد قضاء الشيخ قاسم بن مهزع لم يكن للأيتام وال غير القاضي. أي قاض إذا لم يكن لهم وال من أهلهم، وإذا كان من أولئك الأولياء ممن يأكلون أموال اليتامى ظلما وعدوانا. وقد سمعنا نحن المتأخرين من تلك الحوادث الأهوال والعبر، فكيف بربك إذا كان ولاة الأيتام من القضاة في مثل ولاة الأيتام من الأرحام؟
0: عندها تكون حاجة الإنسان لقاضي البلاد الشجاع العادل الحازم في مثل حاجته للماء والهواء. فجاء الشيخ قاسم بن مهزع وقد تجسدت فيه كل متطلبات الإنسان الحقوقية، وبمثل هذه المزايا قضى في المشكلات القبلية والعشائرية التي كانت سائدة آنذاك بذيولها من الخفض والرفعة.

0: الشيخ قاسم بن مهزع من العلماء القضاة الأفذاذ الذين قل ما تجود بهم العصور. ولطول عمر الشيخ رحمه الله فإنه عاش عصره وكأنه عاش أعصراً، خصوصاً وأنه عاش زمن التحولات الحضارية الضخمة السريعة إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأواخر النصف الأول من القرن العشرين.
1: وبلاده البحرين كانت ضمن بلاد الشرق الأوسط وفي مقدمة بلاد الخليج التي قبلت بعض تلك التحولات ولم ترفضها لعدة أسباب، أهمها اتصالها في العصر الحديث بالهند المستعمرة البريطانية إذاك، وكذلك بأوروبا عبر تجارة اللؤلؤ، ولأنها مركز ومعبر تجاريان مهمان بين أوروبا والشرق، وإسهام أسطولها التجاري الضخم إبان القرن التاسع عشر كله في ذلك الاتصال.
0: ذلك الأسطول التجاري الذي كان يتحول بسرعة عظيمة إلى أسطول حربي مصفح بألواح من النحاس، وهي مجموعة البكرات والبغال المصفرة، كلما طبعاً دعت الضرورة لرد الغزاة عن هذه الجزر. ذلك الأسطول الذي كان يجوب الخليج فالمحيط الهندي فجنوب شرقي آسيا للتجارة. كان ذلك الأسطول سيد مياه الخليج بلا منازع طوال قرن من السنين، وهو الذي أوصل للخديوي إسماعيل بمصر هدايا البطل الملهم محمد بن خليفة حاكم البحرين بين عامي 1842 و1869 للميلاد، وهي مجموعة من خيول البحرين العربية والسجاجيد العظيمة الحجم الجيدة الصنع.
1: ذلك الأسطول هو الذي كان على استعداد دائم لإنجاد عرب شرق أفريقيا كلما دعت الضرورة، كما فعل حين قاده عيسى بن طريف البن علي ففتح به مدينة بنباسة في شرق أفريقيا إعانة لسلطان عمان آنذاك السيد سعيد بن سلطان آل أبي سعيد.

0: يمكن القول بأن الشيخ القاضي الرئيس قاسم بن مهزع مر بحقبتين مهمتين في حياته، أولهما حقبة ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى نهايتها بين عامي 1850 و1918 للميلاد، وثانيهما حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى أوائل الحرب العالمية الثانية بين عامي 1918 و1939 للميلاد.
1: ففي الفترة الأولى من الحقبة الأولى، ومنذ إشراق فطنته حتى نضوجه الفكري بين عامي 1850-1870 للميلاد وتوليه القضاء في البحرين، عاش الشيخ بن مهزع بقية عهد التنازع العشائري في القبيلة الأولى في البلاد، واشترك فيه وهو ما زال بعد في آخر مرحلة من طلب العلم.
0: في هذه الفترة أيضاً عاش الشيخ قاسم بن مهزع عهد الطلب في البحرين أولاً، وبين الإحساء ومكة المكرمة ثانياً، وأنهى تعليمه وفيها فقد والده، وفيها أصبح فقيهاً متمكناً، وبدأ يلقي دروساً في الفقه واللغة والتشريع كلما سنحت له الفرصة، سواء في مسجد الشيوخ بالمنامة أو في بيته.
1: وهو بعد كل ذلك وقبله عاش هذه الفترة في كنف ورعاية شيخ علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد الفاتح من مواليد العقد الثاني من القرن التاسع عشر. وفي نهاية الفترة رأى الشيخ قاسم بن مهزع الاتصال السلكي بين البحرين والعالم.
0: في هذه الفترة عاش الشيخ قاسم بن مهزع في مجتمع سكاني متكامل كان قد ودع حياة التجوال وعدم الاستقرار، واستقر في هذه الجزر قبل نصف قرن من مولد الشيخ، مكونا مع من سبقه من العرب المقيمين فيها شعبا قائما بذاته، له طابعه الخاص في ممارساته لأخلاقياته المنبعثة من إسلامه وعروبته.
1: في هذا المجتمع عاصر الشيخ الحياة الاقتصادية المزدهرة برواج تجارة اللؤلؤ آنذاك، وأبصر يسرها في سيولة النقد في أيدي الناس، وأبصر نظامها في سجلاتها الحسابية المحكمة وفي عقودها وتوثيقاتها على الطريقة الإسلامية.
0: في مجال الزراعة عاش الشيخ قاسم بن مهزع عهد ازدهار الزراعة في البلاد، فقد خرج إلى الدنيا وقد تسامقت أشجار النخيل الجديدة في كل من زويد وفرسي وسترة، وقد جاء بفسائلها من الإحساء والقطيف، وأنشئت المزارع الجديدة وجاء لها بالفلاحين حتى من خارج البلاد كالقطيف والإحساء والبصرة، وأبصر غلال القمح والشعير البحريني في الأسواق.

الحركة الفكرية التي عاصرها الشيخ قاسم بن مهزع في هذه الفترة هي بقية الحركة الفكرية الإسلامية، وظلت تجري على نسقها ولكن بصورة مصغرة. ففي مجال التعليم انتشرت مدارس التعليم الديني بشكل واسع في كل من المحرق والمنامة والحد منذ مطلع القرن 19، وأوقف عليها المحسنون الموسرون الأوقاف والحبوس لتأمين ميزانيات للصرف على أساتذتها

0: وترميمها أو بنائها من جديد إذا لزم الأمر لتبقى تؤدي رسالتها العلمية.
1: في تلك المدارس تحتل العلوم الدينية المقام الأول، وكان الفقهاء بها يتمتعون بمنزلة سامية تحيطها هالة من الحشمة والاحترام، وتأتي علوم اللغة وآدابها في المرتبة الثانية، وعلم الحساب والفلك في المرتبة الثالثة، ويبتدئ طالب العلم بقراءة القرآن في الكتاب ثم يتعلم الكتابة، وإذا طلب المزيد اتصل بأحد علماء عصره ولازمه ودرس على يده الحديث والفقه والتوحيد والنحو والصرف والعروض.

0: وإذا امتحنه ونجح أجازه.
1: وقد يأخذ هذه العلوم من عدة علماء، كل عالم يجيزه في فرع منها، وإذا أجيز في علم أصبح من علمائه. أما الحساب ويسمونه في اصطلاحهم الهندية، فيتعلمون منه القواعد الأربع وما هم في حاجة إليه في ضبط مرابحات الغوص والنقل البحري، الإقطاعة والفرائض الشرعية ومعاملاتهم التجارية وغيرها. وكانوا يتعلمون الفلك ومواضع النجوم وحساب الأنواء وتنقلات الشمس في البروج، حيث يستفيدون من ذلك.

0: أما في مجال الحركة الفكرية في هذه الفترة، فقد عاصر الشيخ قاسم بن مهزع اتجاه الفكر الإسلامي الجديد الذي بشر به ودعا إليه شباب البحرين الذين درسوا آنذاك في الأزهر الشريف بمصر وجامعة عليكرة في الهند، أولئك الذين اعتنقوا آراء السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وأضرابهم في مصر والشام والعراق، الذين وجدت آراءهم صدى لها هنا بين الشباب إذاك عبر ما يقرؤونه هنا من صحف هؤلاء المصلحين المجددين أمثال العروة الوثقى للأفغاني ومحمد عبده والمؤيد لعلي يوسف والمنار لرشيد رضا واللواء لمصطفى كامل.
1: كانت هذه الصحف تحمل آراء هؤلاء إلى كل أبناء المسلمين في كل الأرض. كانت عناوين مقالات تلك الصحف من مثل أخبار الجاويين أي مسلمي أندونيسيا، جمعيات المسلمين في الهند، المسألة الشرقية، نقد كتب التمدن الإسلامي لجورجي أفندي زيدان، الجامعة الإسلامية، المسلمون الروس في مجلس الدوما السوفيتي، الاستعمار في شبه جزيرة العرب، والغارة على العالم الإسلامي.
0: ومن أخبارها أيضا مثل شيخ البحرين والأهالي يرفضون إحصاء سفن الغوص والبحارة وما إليهما خوفا أن تفرض عليهم الدولة الإنجليزية ضرائب تجارة الغوص كما فعلت في الملايو.
1: وكان الشيخ قاسم يقرأ في هذه الصحف ويتابع بحوثها، وخاصة فيما تنشره عن التبشير والمبشرين، وكان يعتبر آراء مثل مجلة المنار المصرية الأقوال الفاصلة بالحق. وكانت رسائله إلى أخيه أحمد الطالب في الأزهر آنذاك تحمل طابع الإصلاح الإسلامي، وكان علماء الأزهر في تلك الآونة يطرون تلك الرسائل في سياق تعابيرها السلس.
0: لعلنا نذكر هنا للتوضيح أن طلبة البحرين الذين بدأوا دراستهم في جامعة عليكرة بالهند ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين، كثيرون كانوا لأن آباءهم كانوا يقيمون في الهند لأجل التجارة في اللؤلؤ. ومن هؤلاء الطلبة علي بن حسين يتيم وناصر مبارك الخيري ثم أحمد حسن إبراهيم وخليل إبراهيم كانوا وأضرابهم.

0: عاصر الشيخ قاسم بن مهزع الحياة الأدبية في الفترة الواقعة بين عامي 1850 و1918 للميلاد، ما بقي منها من عصر تخلف الأدب العربي وغلبة الزخرفة اللفظية التي لا طائل تحتها وسيطرة السجع المشتت للمعنى على حساب المبنى. وللاستدلال على ذلك نذكر أنه في عام 1253 للهجرة كتب شاعر البحرين الكبير السيد عبد الجليل الطبطبائي رسالة إلى صديقه عبد الباقي العمري الموصلي ببغداد، جاء فيها:
1: الداعي لتحرير ذريعة الوداد ووشم وجنة طرسها بمسك المداد، هو التفقد عن صحة تلك الذات التي هي مطلع شموس الكمالات وأعلام الجناب. إن في الاجتماع ما يثبت في القلوب رسوم الالتياع، لا سيما إذا كانت الفرقة له تالية ولم يقضي الفؤاد من اللقاء أمانيه، كالظمآن أري الماء ثم قيل له الحق، والعرج لا تبار الذود المرتوي المطلق.
0: فأجابه صديقه عبد الباقي برسالة جاء فيها:
2: إلى درة البحرين ولؤلؤة صدف الخافقين ونور السنى النيرين، الذي سامت قدره فرق الفرقدين، محط رحال الفضائل ومسقط ذلك الطل الوابل البليغ الذي مضغ البلاغة بلحييه فلم يزل يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، والبحر الذي مرج البحرين بين شفقيه يلتقيان.
0: في أواخر هذه الفترة عاصر الشيخ قاسم بن مهزع أيام الحرب العالمية الأولى التي لم يلامس البحرين منها غير غلاء أسعار السلع الاستهلاكية وغير تكريس الوجود البريطاني فيها عبر وجود أسطوله في مياهها نتيجة للحرب في العراق. وعلى أي حال، فإن الشيخ قاسم بن مهزع عاش العصر الأول من حياته العملية في عهد الحاكم السابع للبحرين الذي تميز بالهدوء والاستقرار، إلا ما كان من بعض حوادث داخلية بسيطة إذا ما قرنت بحوادث ما قبل عهد هذا الحاكم.
3: أما الشيخ قاسم بن مهزع فقد كانت له فيه اليد الطولى في مجالدة المبشرين وحصر نشاطهم في دائرة ضيقة من العاصمة، وكان حرباً على البغاء وتجارة الرقيق الأبيض ومناهضاً للاستعمار الإنجليزي.
0: بين عامي 1918 و1940 للميلاد تبدأ الحقبة الثانية، وهذه الحقبة من حياة الشيخ قاسم بن مهزع العملية هي حقبة قصيرة في الزمن طويلة في الأحداث إذا قرنت بحياة الشيخ العملية في الفترة ما بين عامي 1870-1918 للميلاد وما في تلك الفترة من أحداث. ففي عام 1927 للميلاد تنازل عن القضاء، وفي عام 1941 للميلاد توفي بعد أن كف بصره.
3: تبقى الفترة ما

0: بين عام 1918 وعام 1927 للميلاد، وهي وإن كانت قصيرة إلا أنها حملت للشيخ في طياتها ما لم يكن يتوقعه من الحوادث الجسام.
1: أولها تنحية الحاكم السابع عن عرشه، وهو من يكون بالنسبة للشيخ قاسم غير أخيه ووليه، ومن حكومته كان الشيخ يستمد الشرعية في إقامة شرع الله في الأرض.
0: ثانيهما إلغاء المحاكم الوطنية التي كان يديرها حاكم البلاد المنحة على الطريقة الشرعية الإسلامية، والتي كان الشيخ قاسم بن مهزع قاضيها الأول.
1: ثالثها تقلص التعليم الديني لعدم استطاعة علمائه تطوير أنظمته، مما لا يخل بأصوله ولكنه يواكب تطور الزمن.
0: في هذه الحقبة أيضاً عصر الشيخ قاسم بن مهزع التحول في الحياة الفكرية للبلاد، ففي أولها انتشر نظام التعليم الحديث وأسست له المدارس وتأسست الأندية الثقافية،

0: وفي أولها أيضاً رأت التغيرات الجديدة في النظام الإداري للبلاد عبر مؤسساته الإدارية الحديثة إذاك.
1: في أوسطها عانى مع شعب البحرين تلك الهجمة البريطانية الشرسة التي وقف منها الأحرار هنا وفي البلاد العربية والأجنبية ينتقدون الأسلوب العنجهي الذي مارسته في تقييد إرادة ذلك الشعب الصغير المسالم وتدخلها في شؤونه الداخلية عام 1923 للميلاد،
0: ما أعقب ذلك من نفي زعمائه وتشريدهم، وذلك الحجر الفكري المقيت الذي فرضته على المفكرين الشباب آنذاك.

وفيها أيضا عاصر الشيخ أول عهد النفط في البلاد، وأول مطالبة عمالية بزيادة الأجور وتحسين أوضاع العمل في شركة نفط البحرين عام 1937 للميلاد. وفي هذه الحقبة أيضا وفي أوسطها بالذات انتهت تجارة اللؤلؤ كمصدر رئيسي للتكسب في البحرين، وتحول الناس عنها تدريجيا إلى العمل في صناعة النفط. كما عاصر الشيخ قاسم بن مهزة أيضا في هذه الحقبة أوان إنشاء القواعد البريطانية في البحرين.

0: هو القاضي الجليل الشيخ قاسم بن مهزع، من تصدر الجلسة واستحوذ الاهتمام الذي استحقه على سطح محمل البحرين، الثابت على وعده بأن يغوص بحارته في بحر البحرين لقطف المحارات التي تكن في أحشائها الدرة واللؤلؤ من أمثال القاضي الرئيس الشيخ قاسم بن مهزع.
1: ولأن تاريخ إنجازاته مديد كقامته وطول عمره الذي ناهز 90 عاماً، فإن المحمل يهيئ سطحه لاستضافة ثانية يكون فيها الشيخ الجليل الرئيس القاضي متصدراً هامة المحمل ومتأبطاً شراعه الأبيض بقامته المديدة كامتداد الصارية السمراء.

0: كهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: على البرنامج العام عبدالله يوسف،
0: أحلام محمد،
1: وجمال القائد.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أطال العبد الأمل إلا أساء العمل. وقال بعض الحكماء: الجاهل يعتمد على أمله، والعاقل يعتمد على عمله. وقال بعض البلغاء: الإمهال رائد الإهمال. الزواج الجيد هو ذلك الذي يسمح بالتغيير والنمو للأفراد وفي الطريقة التي يعبرون بها عن حبهم. بيرل باك. أكل أعرابي مع أبي الأسود الدؤلي رطبا، ومد أبو الأسود يده إلى رطبة يأخذها، فسبقه إليها الأعرابي، أخذها فسقطت في التراب، فأخذها الأعرابي وجعل يمسحها، وكان ذلك ظنا لديهم إذا سقط شيء من الطعام على التراب، ويقول: والله لا أدعها للشيطان يأكلها. فقال أبو الأسود الدؤلي له: والله لن تتركها حتى لجبريل وميكائيل لو أنهما نزلا.
0: ما خط القلم.
2: قيل في منثور الحكم: ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه. وقال بعض البلغاء: من قضت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك. وقال أرسطوطاليس لما مات الإسكندر: لقد حركتنا بسكونك. الخطأ لا يصير حقيقة وهو ينتشر ويتعدد، والحقيقة لا تصير خطأ بمجرد أن لا أحد يراها. غاندي. أبو عطاء السندي: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقن بكل أخي إخائي، وإن خيرت

وأنت بينهم فألصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفاء. ومن ترك العواقب مهملات فأيسر سعيه سعي العناء.

0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: حبيبتي، عرفت جدرانا كثيرة بجميع الألوان. كنت عندما أعجز عن هدمها أنساها فتنهدم وحدها.
1: لكن ظهر أمامي جدار من نوع آخر، قال لي لن تهدميني. لم أستطع هدمه ولم ينهدم وحده. هذا الجدار المسدود منعني من المرور، من الوقوف، من العودة.
0: خلف ذلك الجدار هناك البيت الذي رأيته في أحلام. هناك مناجم الذهب والشمس وعباءات الفرح لحبيبتي.
1: قلت لي هناك جائزة إن شققت الجدار، لكنه عميق وقامته ممشوقة. هو جدار بحجم كل الآفاق.
0: لن تأخذي الجائزة ولن تقرع لك 7 أجراس.
1: أنا أشفق على نفسي، عيناي بلون الغسق والجدار لا ينفتح. أتساءل هل أصل إلى هذا الحد من الجبن؟
0: مع الحب لن أتوقف عند حد، لن أرضى بالأمر الواقع.
1: الأمر الواقع هو الجحيم، وكنت أرضى بالجحيم لو أن فيه ضوءا واحدا، لكنه جحيم ليس فيه حتى نور النار.
0: أعرف أنني أضعك في جو خانق.
1: أنت تعذبني، تظلمني.
0: لكنك فرحتي الوحيدة، وإذا أضعت فرصتك الوحيدة سأفقد فرحتي إلى الأبد.
1: من قبل كنت واثقة من نفسي، لكن شموخ هذا الجدار يقتلني.
0: كنت مخدوعة ومغرورة لأنه لم تكن لك غاية من الحياة.
1: الخداع والغرور ألا أعترف بالحب.
0: الحب وأنت هدفي،
1: لكن الجدار أقوى منا.
0: هاتي يدك.
1: أين أنت؟ أين يدك؟ أين الأهل؟ أين التقاليد؟ أنا مهزومة وخصمي جدار، جدار مسدود.

كم الساعة الآن؟ لا يهم، كل من في المدينة نام، كل الأضواء انطفأت ما عدا فوانيس البلد. صمت المدينة يرعبني، ماذا أقول لك؟ شهر مضى وأنا عاجز عن تثبيت كلمة في غيابك. العلم بأسره غاب وتحجب، ماذا أقول لك؟ أنا أذكرك الساعة، لا لا أذكرك لأنني لا أنساك، أنا أحبك، لكن كلمات الحب تضيق بشعوري. إنك أكبر من كلمات الحب، من الحب ذاته، فكيف أسجن الضياء المتسرب في أعماق في بضعة حروف ستهمد بعد كتابتها؟ عبثا ما أكتب، أنا الآن أقفز من مكاني وأدير اللحن الثابت في اسطوانتنا لعله يصل إلى مسمعك.

هذا اللحن يسلخني عن زمني ووجودي. إنه قصة حبنا، أنت من جديد تعذبني رغم المسافات تستبد بي. لحنك الموجع هذا يجعلني أتلاشى. أنا معك الآن، عيناك تبتسمان، الضباب من جديد يغمرنا، المطر ينهمر، أختبئ في عباءتك. غريبة أنا، أختبئ في عباءة

0: هذا الصوت أعرفه، إنه صوتي. كيف خرج من بين الجدران البعيدة ووصلني؟ مستحيل. أنت هنا؟ متى وصلت؟
1: مع بداية هذا اللحن.
0: بايعتك عمري.
1: دمت لي رفيق العمر.

0: لعبة الحياة نحن.
1: قدرنا أن ننزلق في متاهات الشك والفراق.
0: لماذا لا تنبت الورود على شفاه الأشواك؟
1: قدرنا أن نشرب دم الورد لتبقى قصة الحب هكذا دامية النقاط.
0: أما من حل أخير؟
1: الحل الأخير أن نبقى نفترق، نغترف العذاب لنعرف سر حلاوة الشهد.

0: مهلا أيها الحزن، قف.
1: وأنت يا قدري، هات القيثار لنغني،
0: لنملأ الجوارح بالموسيقى والألحان.
1: لن نستسلم، فأمطار الشتاء أنبتت الأرض.
0: غني يا قيثار،

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعارضة.

عظم حفظه الله ورعاه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وسمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن حمد الخليفة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وسمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة.

0: الأمير بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، سعادة الدكتور أندرياس إلياديس سفير جمهورية قبرص لدى مملكتي البحرين.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما تشهده العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية قبرص الصديقة من تقدم ونمو على مختلف الأصعدة، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز مستويات التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما في القطاع الاقتصادي والتجاري، وخلق مزيد من الفرص التي تسهم في الدفع بأوجه التعاون الثنائي نحو فضاءات أكثر تقدما بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز وعظيم الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بمناسبة تفضل جلالته بالتوقيع على وثيقة شكر ووفاء، وعلى الخطاب السامي التي تفضل به في اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدا معاليه بأنها وثيقة وطنية شاملة ترسم معالم المرحلة المقبلة.
0: أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال ترأس جلالته اجتماع مجلس الوزراء يجسد رؤية وطنية راسخة وخارطة طريق شاملة.
1: وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن ما تضمنه الخطاب الملكي من مضامين وطنية عميقة يعكس النهج الثابت لجلالته في ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن وتعزيز مكانة المواطن البحريني كشريك أساسي في مسيرة البناء والتنمية. التقى معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات، معالي السيد رولان أليكسور وزير الاقتصاد والمالية وزير الصناعة والطاقة والرقمنة، وذلك في إطار مشاركة معاليه في مؤتمر اختر فرنسا التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية.
0: افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة حديقة الجرية في مجمع 551 في المحافظة الشمالية.
1: وخلال الافتتاح أكد وزير شؤون البلديات والزراعة مواصلة الوزارة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير الحدائق والمرافق العامة والتوسع في مشاريع التشجير وزيادة الرقعة الخضراء بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين. أكدت سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن القطاع السياحي في مملكة البحرين يشهد مؤشرات متصاعدة منذ إطلاق حملة ولهنا عليكم واستئناف الفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية،
0: الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد الزوار القادمين إلى المملكة خلال إجازة عيد الأضحى من الأشقاء من دول مجلس التعاون. وشددت الصيرفي على جاهزية البحرين لموسم الصيف في ظل تنامي الإقبال المحلي والخليجي من خلال إبراز ما تسخر به المملكة من تجارب سياحية متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، إلى جانب إطلاق مجموعة من الباقات السياحية بالتعاون مع المكاتب السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستهداف دولة الكويت الشقيقة بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية،
1: معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية تضمن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة ويقظة الدفاعات الجوية الكويتية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، ومتمنية لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن.

0: والسلام والاستقرار والازدهار.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، تبدأ سهرتنا المعتادة مع الموسيقار فريد الأطرش.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

وعدني بحبك وعدني وحفظ

0: قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للموسيقار فريد الأطرش.

0: الحب،
1: حب،
0: والحبايب،
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة،
1: حلوة،
0: وأنا وأنت،
1: وأنا وأنت،
0: أنا وأنت، ولا حد تالتنا، أنا وأنت، أنا وأنت وبس، أنا وأنت، ولا حد تالتنا، أنا وأنت، أنا وأنت وبس، أنا وأنت، أنا وأنت وبس.

حب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا، وانا وانت ولا حد تانتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تانتنا.

وانا وانت ولا حد تاني انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تاني انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: القمر وفي عز النور اطرح يا زهور عندي القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عندي القمر.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية للموسيقار فريد الأطرش من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. أطيب الأوقات نتمناها لكم مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتخ

تختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أن تقدر أنك تعيش اللحظة، شلون؟ أهم شيء أنك تبتعد عن شيئين اللي هما الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. عش اللحظة وانشغل بنفسك وخلك مستمتع بحياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان. بالأفعال أثمان. أقاليم من عمق التاريخ.
1: المدينة المحصنة، مدينة يمتزج بها الجبل بالنار، تعانق السماء بشموخها لتخبر من يزورها عن قصتها التي تشكلت عبر تاريخ ثري يزخر بالتحولات والتقلبات، وصولاً إلى عصور تركت فيها بصمة لم تستطع العصور

ساحقة أن تمحوها. تسمى اليوم توليدو، ولكنها كانت يوما ما تعرف بطليطلة. حين بناها الإغريق بقيت المدينة في ازدهار حتى جاء من بعدهم من الرومان الذين حصنوها بالأسوار وبنوا فيها المسرح الروماني والجسر العظيم، وكانت تسمى توليدث، والتي تعني المدينة المحصنة لشدة إحاطة الأسوار بها وتحصينها. وقد سماها العرب بمدينة الأملاك لكونها أصبحت فيما بعد عاصمة القوط الغربيين الذين أنشأوا مملكتهم بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى احتلوا شبه الجزيرة الأيبيرية. كانت طليطلة تمثل بالنسبة للقوط موقعاً استراتيجياً هاماً يربط بين سائر المناطق الأيبيرية وبين القارة الأوروبية جهة الشمال، وظل ملك القوط الغربيين مهيمناً لقرنين ونصف حتى دارت عجلة الزمان وزادت الخلافات بين الملوك والنبلاء والقساوسة، حتى أفضى ذلك إلى قوانين صارمة ضد كل من يترك المسيحية وضد غير المسيحيين. واضطرت مملكة طليطلة أن تسكت الحرب الأهلية والثورات التي نشأت بها جراء الظلم والاستعباد الذي كان على أشده. كان موسى بن نصير فاتح إفريقية ومعه طارق بن زياد رحمهما الله يفتحان أقاليم إفريقية تباعاً في عهد الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وتبدأ قصة فتح الأندلس بفتح طليطلة، أول معاقل المسلمين في الأندلس، حين استنجد بالمسلمين الملك بيوليان صاحب سبتة بعدما عظم أمر المسلمين بالنواحي المجاورة بعد فتح إفريقية وما عرف عنهم من البسالة والمروءة. وكان ملك سبتة يريد من المسلمين أن يعيدوا له اعتباره من ملك القوط رودريك، أو كما أسمته مصادر المسلمين بلذريق، ووعدهم بالمؤازرة في معركة شذونة التي انتصر فيها المسلمون بقيادة طارق بن زياد على جيوش القوط الغربيين، وتهاوت بعدها مدن مملكة القوط واحدة تلو الأخرى لترتفع على طليطلة راية المسلمين، ويرتفع بعدها صوت الأذان صادحا لأربعة قرون في أركان طليطلة.

وكعادة الفاتحين المسلمين لم يعمدوا إلى تغيير الدين قسراً وإلى إجبار الناس على النزول في حكمهم، فقد أتيح لمن أراد أن يخرج من طليطلة من غير المسلمين أن يخرج آمناً، ومن أراد المكوث بها كان حراً في اعتناقه لدينه وممارسة شعائره حسب ما اعتاد عليها في الماضي دون مضايقة. وأعيدت الحقوق لأصحابها، وساس ولاة طليطلة من المسلمين أهل طليطلة بالبر والإحسان، حتى أن كثيراً من القوط الذين أصروا على البقاء في طليطلة اعتنقوا الإسلام طواعية. وبرغم أهمية طليطلة الاستراتيجية، فلم يتخذها المسلمون عاصمة للأندلس، إذ كانت عاصمتهم قرطبة بعد أن انتقلت من إشبيلية، وبقيت طليطلة ذات ثقل عسكري وثقافي واستراتيجي للدولة الإسلامية، وكان يطلق عليها آنذاك بقاعدة الثغر الأوسط، وكانت تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. اتصف أهلها دوماً بالاعتداد بالنفس، ما جعل أمراء طليطلة

0: من الأسرة الأموية ينشغلون بإخماد ثوراتهم حتى استقامت الأمور في عهد الأمير عبد الرحمن الناصر الذي أمن أهل طليطلة وازدهر العمران بها. بعد زمن الناصر كثرت أطماع الأسر التي تعاقبت على حكم طليطلة، فأكلت كل منها الأخرى في زمن دول الطوائف، دول لم تستطع أن تحافظ على طوائفها إلا بالحيلة والمكر والخداع وبالاستقواء بالأعداء من حولهم لنجدتهم في حرب إخوانهم المسلمين. وبمجيء هذه الحقبة آلت مقاليد الأمور في طليطلة إلى بني ذي النون الذين تعاقبوا على حكمها، إلى أن أفل نجمها في سماء الأندلس، وحلت جحافل خيل الملك القشتالي ألفونسو، وحطت رحالها حول أسوار طليطلة لتسعة أشهر، انتهت بتسليم ابن ذي النون مفاتيح طليطلة للملك القشتالي بعد أن فشلت كل محاولات الصلح معه. وبذلك سقطت أقوى وأعظم معاقل المسلمين في الأندلس على يد ملوك قشتالة الذين استباحوا المدينة واستحلوا أهلها وأرضها ونقضوا شروط تسليمها التي كانت تؤكد على حرمة الدماء وعصمتها وحرمة دور العبادة وصونها. فضرب ملوك قشتالة بهذه الشروط عرض الحائط، محولين مساجد طليطلة إلى كنائس، كما قاموا بهدم المسجد الجامع بكامله وبناء الكاتدرائية مكانه. وبسقوط طليطلة في القرن الحادي عشر الميلادي انفرط عقد الأندلس. طليطلة التي ما زالت تحمل بصمات المسلمين وعطر وجودهم الذي أثرى المدينة بالعلم والثقافة والعمران والجمال، وأخرجت فيها العلماء الأفذاذ في المنطق والرياضيات واللغة والفلك، حتى كان لها النصيب الوافر في كونها غيرت مجرى التاريخ. وعند فاس واحة الجمال يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين، معابد باربار.
2: مجمع باربار يحتضن ثلاثة معابد متعاقبة بنيت على خمس مراحل مختلفة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد. معمارياً شيدت على منصات تحيط بفناء جميل يتمركز داخلها حجرة تحتضن ينبوع ماء عذب، إذ يعتقد أن ذلك التشكيل المعماري قد يعكس صلة مع بلاد ما بين النهرين وآلهة المياه العذبة إنكي التي كان يعبدها الناس آنذاك.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: البحرين والسياحة قصة مليئة بعبق الزمان والمكان، وكل مكان أثري أو مكان حديث في البحرين يشكلون مع بعض أجمل قصة من عراقة الماضي إلى حداثة المستقبل. وتعزيزاً لهذا القطاع الحيوي أنشأت البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة لدعم وتطوير هذا القطاع في المملكة، وكانت النتيجة اختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية في سنة 2014، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.

0: معلومة علشانك.
1: الخبز الأبيض يعتبر أكثر أنواع المخبوزات الفقيرة بالألياف الغذائية اللي يحتاجها الجهاز الهضمي لتفكيك وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ويسبب تناوله العديد من المشاكل الصحية اللي نجهلها أو نتجاهلها، أبرزها زيادة نسبة دهون البطن، رفع مستويات السكر في الدم، زيادة الجوع خلال اليوم، والجديد اللي توصلت له أحد الدراسات أنه يحفز على الإصابة بالاكتئاب، الأمر المرتبط بالأطعمة المرتبطة بالكربوهيدرات المعالجة، وغيرها من المشاكل الثانية. فاستبدال الخبز الأبيض بالخبز المصنوع من حبوب الكاملة يجنبنا التعرض لجميع هذه المشاكل، ويمد الجسم بالفوائد اللي يحتاجها من النشويات والألياف.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ونصل بكم إلى مسك الختام في ثمار الصدق. فأعلى وأفضل ثمار للصدق على الإطلاق هو الفوز بالجنة وما فيها من النعيم الخالد والدرجات العالية ورضوان من الله أكبر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وفي قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا القول فيه إشارة لطيفة إلى أن الصدق قد لا ينفع صاحبه حسيا وظاهرا في الدنيا، بل قد يلحقه الأذى والضرر ابتلاء من الله واختبارا، لأن الصادقين هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي القويم.

0: وكم من صادق خرج من الدنيا وهو مظلوم جزاء صدقه. فالصادقون تحصل لهم ابتلاءات شتى، ولكن هذه الابتلاءات لا تزيد الصادقين إلا ثباتا ورسوخا وتضحية، فيزدادوا في العطاء رغم شدة البلاء. وهذه المعاني العظيمة والمرام النبيلة تغيب عن كثير من الناس، فيظنون الابتلاء للمؤمنين غضبا من الله، ويظنون العطاء في الدنيا للمذنبين والعاصين دليلا على الرضا وحسن العمل، وذلك لقصر علمهم ولنظرتهم الضيقة للأمور وجهلهم بنواميس الله في الخلق. فهل كانت السيدة سمية بنت خباط زوج ياسر بن عامر وأم عمار، هل كانت مخطئة والكفار يعذبونها وهي تتحدى الجبابرة حتى طعنت في قلبها فماتت شهيدة في سبيل الله؟ وهل كان خبيب بن عدي مخطئا والكفار يقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج؟ فيقول والدماء تنزف منه: والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخذ بشوكة. فيصرخ الكفار: أن اقتلوه اقتلوه. إن الصادقين مع الله ينظرون للنعيم المقيم، أما الدنيوية فينظرون إلى النعيم الزائل. روى البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا كله جزاء وتكريما ورحمة وفضلا من الله لأهل الصدق، أهل الصدق في الحياة الدنيا الذين يصدقون في نواياهم وفي إيمانهم وفي أقوالهم وفي أعمالهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فاللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.